0: نسافر معهم
1: على هالقصة. يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استيا.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني.
1: سامحتك وتفهمتك،
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك. سامحتني يعني سامحتني. اوكي
1: اوكي، سامحتك يعني سامحتك. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك وهلا. شو يعني قلعك من المحل وبيقول لك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصيه ابوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوه، بضله اخي الكبير، ما بدي زعله. انا سامحته، ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي انت سامحته؟ هذا حق اولادك وعائلتك، كيف بدك تصرف على البيت من اليوم ورايح؟
1: مدام مو انت دائما بتقولي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت اخي، هاي كل القصه.
0: ايه كون شخص متسامح، انا بقول لك، بس مو شخص ساذج بسيط بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه ياكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير انك تكون متسامح وانك تكون ساذج.
1: انت رح تجننيني هلا؟ صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. ايه لا اخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك ايه شو جاب لجاب؟ شو عم تحكي انت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب واجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا، شو كنت عملت فيه وساويت لو اجى على راس حدا من أولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي أخوك لعندك يعتذر منك؟ أنا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ إيه أنا ما بقبلها، أخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلوة بحقه، هذا مثل أبو العيلة. شو عم تحكي أنت؟
0: أبو العيلة قلت لي، أبو العيلة هو اللي بيلم العيلة مو بيفرق أو بيستغلها. أخوك عم بيستغل محبتك واحترامك إله حتى ياخد حصتك من المحل. ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع أخوك على طمع وشجع. طول ما أنت ساكت رح يطمع أكتر وأكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو أعمل هلأ؟ لك صدقيني أنا بخجل أحكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مساك هي سمعت التليفون وحكي مع أخوك. قل له أنا بحبك بحترمك كتير يا أخي، بس أنا بدي حقي، رجع لي حقي، وأنا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل إهانة. أنا بسامحك. التسامح حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، أنا بتوقع أنه كل إنسان على وجه الأرض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح فرح، قد ما كان الإنسان قاسي القلب أو حتى شرير بيكون في داخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة أو محصورة بأشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح أمه، أبوه، زوجته، أولاده أو حتى أصدقائه تعبيراً لوفائه وإخلاصه إلهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا أو اللي ظلمونا أو اللي خانونا، وحتى بتشمل أعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة، بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق.
1: أكيد مو سهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الأذى إليك من انتقام إلى غفران. لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا بفرح وبمحبة.
0: نحن منعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بيكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: توبة لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، أنه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما بنرددها من أولى: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي ما بقدر غير أني أغفر وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجاوبه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. 7 مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. وبعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000، وصارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته واملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفاه كل الدين. فرح هو رايح على بيته، تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له: صديقه اعطيني فرصة حتى اسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك ب10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
0: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال: أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك: الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
0: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر رومية بالعهد الجديد بيقول: لأن أجرة الخطية هي موت. مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله: لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتأكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله: كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة، يلي هي رمز للمسيح، طير، كبش، كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب، بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة انه يغفر ويسامح للآخر.
0: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا، رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية: أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع: اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
1: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة.
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود في

0: فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
0: أنا أعرف أعمالك وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامع.

0: حسان،
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6 علشان نحكي مع بعض قصه في الكتاب المقدس عن علاقه بين طرفين بنتعلم منها. بعد ما بنحللها ونفهمها بنرجع نتعلم ازاي نبقى بنتعامل مع الاخرين بصوره صح. والموضوع ده بقى لنا وقت بناخده مع بعض. النهارده تقريبا خامس حلقه من الموسم الجديد علاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. كمان برحب باللي بيسمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. بداية من النهاردة الكام حلقة كده جايين هبقى بتكلم عن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة, وده لأن احنا في شهر مارس, الشهر اللي مليان مناسبات خاصة بالمرأة. يعني 8 مارس ده يوم المرأة العالمي, و18 مارس ده يوم المرأة المصرية, و21 مارس ده عيد الأم. عشان كده فكرت انه ازاي نبقى بنشوف المرأة او الأم بصفة خاصة في الكتاب المقدس بتتعامل ازاي في العلاقات والمرأة بصفة عامة. زي ما قلت لكم النهاردة هنبتدي بداية حلوة, وهنبتدي مع أم الكتاب المقدس مدحها وقال عنها إنه إيمانها كان بلا رياء, عرفت تربي طفل أصبح رجل وتلميذ المفضل لبولس الرسول وشاركه في سفريات كتيرة جدا. الأم دي للي ما يعرفهاش هي مرت بظروف صعبة, ما كانتش سهلة عليها إنها تبقى بتقوم بالدور ده, لأنه كان حواليها حاجات كتير تخليها تحبط وتبكي على لبن المسكوب, وما تبقاش النتيجة أنها تربي طفل فعلا يبقى بيغير النفوس. أنا بعتبر أنه الأم دي هي غيرت نفوس من غير ما تقف على منبر, لأنها خلت ابنها طفلها هو اللي يكون بيعمل كده بسبب أنها تحدد حاجات كتيرة جدا جدا. النهاردة هنعمل الرحلة دي بين أجمل شخصيتين وأجمل علاقة بين أفنيك الأم وتيموثاوس الابن.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وإحنا حلقتنا النهاردة بنتكلم عن أم صنعت قائد، وهي أفنيكي وتيميثاوس. وبنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك، أهلا بيكي طوبة، مساء النور، أهلا بيكي يا طوبة. إحنا بنتقابل كل يوم أربع من 5 للساعة 6، وبنحكي عن علاقة معينة في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها بنفهمها بنتعلم منها. بس النهاردة الحقيقة عايزة أحكي لكم وأشارككم إزاي جات لي فكرة إنه أنا فعلا عايزة أكون بشوف الكتاب المقدس بيتكلم عن العلاقة دي إزاي. الوقت اللي فات كله كان في زي ترند كده عن القرد بانش، والقرد بانش ده للي ما يسمعش عنه يعني، ده أول ما اتولد رفضته أمه ورفضت أنه يكون بيرضع منها ورمته بعيد عنها، وكانت النتيجة أنه جه حارس أخده وابتدى يبقى بيربيه هو بيهتم بيه، وبعدين ابتدى يديله دمية على شكل قرد عشان يبقى بيحتمي فيه، وشوية شوية بعد وقت ابتدوا يكونوا بيرجعوه تاني للمكان اللي بيتجمع فيه القرود في الحديقة الحيوان، وشاف معاناة كبيرة جدا جدا من القرود اللي حواليه، وكان فعلا يعني كان مناظر تبقى صعبة، انه كان بيضرب يطلع يجري على الدمية. وهنا الحقيقة افتكرت الآية اللي بتقول كده، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. بنشوف قرد ضعيف اترفض، هو مش عارف اترفض ليه، يعني اترفض لحاجة مش ذنبه، يعني في اللي قال ان كانت اول مرة تجيب اطفال فمش عارفة، في اللي قال الجو كان صعب فمش عارفة، بغض النظر بس الطفل ده اترفض وهو مش عارف اترفض ليه من أمه، لحاجة هو ما عملهاش، لحاجة غصب عنه، لكن اترفض وبعدته عنه وابتدى يلجأ لحاجات ممكن تبقى بتحميه. يعني هو راح لغريب الجنس اللي هو الحارس، الحارس مش من نفس جنسه علشان خاطر يحميه، بس الحارس مش معاه على طول، والحارس أكيد ما كانش بيعوضه كل محبة الأم اللي الطفل محتاجها. وبعد كده مسك في الوهم اللي هو الدمية، بس ده وهم لأن الدمية دي ما كانتش قادرة أبدا تحميه من ضرب الكبار ليه لما راح المكان اللي فيه بقية القرود، فهو كان وهم فعلا بالنسبة له، وابتدى يتبهدل لحد ما في النهاية جاله قرد كبير السن وابتدى يحتويه ويطبطب عليه ويحضنه، ويبقى بيقوم بالطقوس اللي بيقول ان انا قريب منك، وابتدى شوية بشوية القرد بانش يكون بيتآلف ويندمج. بس ده مش معناه انه كان حاسس بالأمان، لأنه فعلا كانت أي حركة تحصل كان يطلع يجري تاني يمسك في الدمية. يمكن القصة دي فرقت معانا مش لأنها قصة خاصة بقرد اللي بيحصل له أو ماسك في دمية، لا، القصة دي لفتت نظرنا لأنها بتحكي عن قضية صعبة بتلمسنا، وهي حنان الأم بيروح فين، وهي أنه هل ممكن الأم ترمي، هل ممكن الأم ما تهتمش. ده اللي كان بيلمسنا لأنه بيضرب في جذور الأمان عندنا، وهي فكرة أن الأم ممكن تبقى بتعمل كده، وده اللي لمسنا جدا جدا، و ده اللي خلانا نتعاطف مش معاه هو، لكن مع القضية، مع الموقف، مع ان احنا مش قادرين نشوف طفل بيحصل له كده، لان احنا اتهزينا من القضية، من الفكرة نفسها. وهنا يمكن عايزة قبل ما ابتدي الحلقة والحلقة القصة اللي حكيتها لكم دي، اللي هي كانت سبب ان فعلا افكر انه الوقت جه خلينا نحكي عن قصص عن الام بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة في الكتاب المقدس، وبنشوف قد ايه بيبقى ردود افعالها بتأثر تأثير قوي على الاطفال وبعد كده لما بيكبروا. فلكل أب وأم بيسمعوني، مش أم بس، لكل أب وأم، لأنه إحنا كبني أدمين الأمان عند الأب وعند الأم. لكل أب وأم، خلي بالكم، خلي بالكم، ما ترفضوش أولادكم لشيء هم ما لهمش ذنب فيه، لمجرد أن إحنا شادين مع بعض، متخلقين مع بعض، مش طايقين بعض، أيا كان. بس الفكرة أنه ما ينفعش نكون بنرفض ولادنا بسبب هم ما لهمش ذنب فيه. والحقيقة لكل طفل كبير اتعرض للألم ده، عايز أقولك أنه أنت قدامك فرصة خطيرة جدا، اطلع اجري والتصق بحضن إلهك، وشوية شوية هتبتدي تسيب دميتك اللي أنت كنت ماسك فيها، وهمك اللي أنت كنت مفكر أنه ممكن يديك الأمان. بس لما تختبر أمان حضن إلهك ساعتها وشوية شوية هتقدر تبقى بترميه وتلزق في إلهك.

0: قصتنا النهاردة بقى مختلفة تماماً عن القصة اللي حكيت عنها قبل الفاصل. قصة قبل الفاصل ده قصة أم رفضت الابن، لكن الحقيقة القصة النهاردة قصة أم احتوت ابنها رغم الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها، احتوته لدرجة أنه وصلته لخادم كبير عظيم بيتكل عليه كتير، بولس الرسول، في خدمته وفي رحلاته. زي ما قلت النهاردة هنتكلم عن أفنيكي وتيمثاوس، تلك الأم اللي قدرت تغير نفوس من غير ما تقف هي على منبر، لكن خلت ابنها يكون بيعمل كده. والآية المحورية النهاردة اللي هنبقى بناخدها، لأن دي اللي بتظهر لنا قد إيه أفنيكي كانت شخصية جميلة، هي في تيمثاوس الثانية 1:2-5. كان ساعتها بولس بيسلم على تيمثاوس فبيقول له كده: إلى تيمثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. الباقي بقى اللي هو شعار حلقتنا النهاردة بيقول كده: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا.
1: دبل إسبريسو، أهلا بيكم في حلقة جديدة من دبل إسبريسو. النهاردة هنتكلم عن الوحدة. لا دي مش حاجة محزنة، ما تخافش. ساعات بتكون لوحدك أو حتى حواليك ناس كتير وممكن يكونوا ساكنين معاك كمان، لكن برضو حس إن أنت لوحدك. يعني إيه بقى لوحدك؟ يعني مش عارف تتواصل معاهم أو تتشارك، أو خايف تقول لهم حاجات مش هيفهموا قوي اللي أنت بتقوله، أو مش هيدوك الرأي الكويس لأنك أنت اللي حاسس بالموضوع وعارف محتوياته وأبعاده. وده معناه إيه بقى؟ معناه إن أنت مع نفسك أنت أكتر واحد بيريحك. يعني أنت بتستريح مع نفسك في القعاد مع نفسك وتقليب الأفكار والأحداث والوصول للنتائج أنت اللي وصلت لها عشان ترضيك مع نفسك. المقدمة الدرامية دي مش عشان تقلب عليك المواجع أو تضايقك، لكن أنا براجع معاك سؤال مهم قوي: مين اللي تحبه يكون معاك في قعدتك مع نفسك غير القهوة وكراسة وقلم وتليفون وشوية حاجات كده؟ فكر فيها. بص يا سيدي، عشان أقربها لك، أكيد في حد في حياتك بتسمح له يتدخل ولو في جزء من حياتك وأسرارك طبعا. يعني أنا بقى عندي ليك حاجة جميلة جدا: في اللي يسمعك ويحبك ويطمنك وتقوله اللي انت عايزه في أي وقت من غير خوف. شارك وحدتك مع ربنا.

0: زي ما عرفنا النهاردة هنبقى متكلم عن أفنيك وتيميثاوس وعلاقة أم صنعت قائدا. وهنا أنا بسألكم، يا ترى إزاي الأم تصنع قائدا؟ يعني كنا بنتكلم قبل الحلقة وكان في حوار إنه إزاي تعمل كده، إزاي أم تقدر تخلي ابنها قائد خادم كبير متميز. وهنا طبعا بتقول الأم هي القدوة، ده حقيقي، هي القدوة، ده اللي هنبقى بنعرفه النهاردة. بس خليني كمان، يمكن إحنا بنتكلم على أفنيكي، بس أنا بدعو كل أب كمان يكون بيسمع، لأن الموضوع لازم يبقى مع الاتنين. هو قصتنا صحيحا قصة أم وده مهم جدا، بس أكيد وجود الأب كمان بيبقى مهم جدا. طيب خلونا زي ما احنا متعودين انه قبل ما نحلل القصة ونفهمها ونتعلم منها، الاول بنعرف الشخصيات بتوعنا مين. اول شخصية هنتكلم عنها هي أفنيكي الام. أفنيكي معناه هو اسم يوناني ومعناه الارادة المنتصرة، وعلى فكرة هنكتشف ده في القصة، يعني هي اسم على مسمى. وأفنيكي مامتها هي لؤيس، ولؤيس معناها صالحة او مرغوبة، وهي كمان كان ايمانها زي ايمان أفنيكي بلا الاثنين زي بعض. وعلى الأغلب بنسبة كبيرة هي ساعدت أفنيكي في تربية طفلها تيميثاوس، لأنه بيقول الإيمان اللي بيلاريا اللي في لؤيس وأفنيكي هو فيك. فعلى الأغلب زي ما بيقولوا كده، أجيال بتسلم أجيال، يعني الأم مع البنت أو الجدة مع الأم مع الحفيد. فهي كمان كان ليها دور أعتقد مش قليل في تربية تيميثاوس. الفكرة بقى أن لؤيس وأفنيكي غالبا بنسبة كبيرة أمنوا بالمسيح من الزيارة الأولى التبشيرية أو الرحلة التبشيرية الأولى تيميثاوس لبولس، وده بنلاقيه في أعمال الرسل 14:6. في الشاهد ده بولس كان زار أول مرة لسترا، وهناك قابل أفنيكي، مش قايلين كده لكن قايلين كده في المرة التانية، الرحلة التبشيرية التانية، بس هم قايلين إنه زار البلد اللي هي لسترا اللي هو في أعمال الرسل 14. وبعد كده في أعمال الرسل 16 بيقول إنه ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيميثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أبا يوناني. بما إن امرأة يهودية مؤمنة، ده معناها إنها أمنت فعلا بالمسيح، وبولس ما زارش لسترا إلا قبلها اللي هي اللي بتكلم عنها في الرحلة التبشيرية الأولى. وبالتالي أفنيكي على الأغلب بنسبة كبيرة هي ولؤيس أمنوا في الزيارة الأولى لبولس، وبرضو بنسبة كبيرة كان ساعتها تيميثاوس لسه طفل، لأن هي ابتدت تعلمه منذ الطفولية، فتعلمت وأمنت، وبعد كده ابتدت تغرس في ابنها لأنه ابنها ما كانش يعي أنه يسمع للرحلات التبشيرية دي. في الزيارة الثانية بقى لبولس، الشخص ده الطفل ده أصبح شاب، أصبح شخص ينفع للخدمة. فدي بداية علاقة أفنيكي وتيميثاوس بولس. الأول أمنوا بيه، أمنوا بالرسالة اللي قالها في الوقت ده. تاني حاجة ابتدى يشوف بقى نتيجة وحصاد أفنيكي في الرحلة التبشيرية التانية.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: طيب نكمل بقى أفنيكي. أفنيكي على الأغلب كانت زوجة رجل يوناني، وهو بيقول كده أو مش أغلب، هي كانت مزوجة رجل يوناني، بيقول إنه ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أبا يوناني، وده معناه إن هي كانت متجوزة شخص مش مؤمن، شخص وثني. ودي الثلاث حاجات واضحة في الكتاب المقدس. أول حاجة إنه لو كان مؤمن كان بديهي جدا الكتاب المقدس يقول إنه مامته مؤمنة وبابا مؤمن حتى لو يوناني، بس هو قال يوناني وسكت نقطة، وقال أفنيكي إن هي مؤمنة. كلمة لكن دي تعني ان هو لا مختلف. ثالث سبب، تاني سبب اللي هو بيتقال في تيميثاوس الثانية من واحد اللي هو اصحاح واحد عدد 5، لما بيحكي عن الايمان اللي بلا رياء، قال ان الايمان اللي بلا رياء ده فين؟ موجود في الام، موجود في الجدة، وسكت ما كملش. فطبعا لو كان الاب مؤمن كان قال انه كمان موجود في الاب، وبالتالي هنا شخص واضح انه كان شخص وثني. ثالث حاجة واضح فيها انه بابا كان وثني، في اعمال الرسل 16:3 لما بولس الرسول حب ياخد تيميثاوس للخدمة معاه بيقول كده، فاراد بولس ان يخرج هذا معه، هذا اللي هو تيميثاوس، فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لان الجميع كانوا يعرفون ان اباه يعرفون أباه أنه يوناني. وبما أن الجميع كانوا عارفين أن بابا يوناني معنى كده أن بابا وثني، معنى كده أن بابا مش مختون. وفي الوقت ده لما كانت الناس بتآمن كان لازم يعدي الأول على اليهودية، يعني هو شخص وثني فلازم يبقى فيه ختان كيهودي وبعد كده يبتدي يبقى يدخل الحياة المسيحية. ده كان النظام في الوقت ده. وبما أنه هو قال كان يوناني ده معناه أنه بابا ما مرش بالمراحل دي أنه هو وثني، فهو خاف أنه الخدمة تبقى معيوبة بسبب أنه الكل يشك. طب هو ليه كده؟ ليه هو جايب واحد يوناني بيخدم معاه؟ فكان عايز يقول لا، هو تيميثاوس مختلف عن بابا عشان كده أخده وختنه. ده الثلاث أسباب اللي بتقول أنه كان بابا وثني مش مؤمن، وده معناه انه أفنيكي ربت تيميثاوس في الإيمان لوحدها. وبرضو في إمكانية أو في احتمالية كبيرة جدا جدا انه أفنيكي كانت مش على توافق مع زوجها وما كانتش مستقرة معه، لأنه الكتاب المقدس ما ذكرش غير إن هو يوناني وسكت، يعني هو إنه بابا يوناني بس، ما ذكرش أكتر من كده، ما ذكرش أي تفاصيل في العلاقة الأسرية حتى لو هو مش مؤمن. كمان لو كانت أرملة، يعني لو كان الشخص ده راح كان قال الكتاب المقدس في الأغلب لما بتكون الزوجة أرملة بيقول إنها أرملة، بس هو صمت الكتاب المقدس عنه وذكره بالصورة السلبية، ده معناه إنه ما كانش ليه دور حيوي في تربية تيميثاوس حتى لو كان عايش معاه. بس هنا من الواضح ان أفنيكي ربت تيميثاوس لوحدها، ومش بس لوحدها، ده كمان كان في طرف ممكن يبقى دوره سلبي لانه كان وثني.

0: وأهلا بيكم. النهاردة بنتكلم عن أفنيكي الأم التي صنعت قائدا، وكان سؤالنا إزاي هي قدرت تعمل كده. الوقت اللي فات حكيت مواصفات أفنيكي كانت إيه، وآخر صفة بقى دلوقتي اللي هقولها صفة مهمة جدا، إنها كانت شخصية قوية لا تبكي على اللبن المسكوب، لكن كانت شخصية متحدية في ظل ظروفها، إنه هي بتربي تيمثاوس لوحدها حتى لو الزوج موجود، لكن اللي كانت بتعمل والتربية الإيمانية كانت لوحدها. وعلى فكرة هو ممكن يبقى مش بس دوره سلبي، يعني مش بس ان هو مش بيسندها، مش بس ان هو مش معيها، مش بس ان هو مش في ظهرها، ده ممكن لانه وثني كانت تعليمه تناقض تعليمها. يعني ممكن تبقى اللي بتحاول تعمله هي باليمين بيوظه بالشمال، وعشان كده هي كانت شخصية قوية جدا. هي اصرت تخلي ابنها ماشي في حياة الإيمان رغم وجود زوج، يا اما غايب خالص مش متواجد، يا إما دوره سلبي تماما حتى لو موجود معاها، يا إما دوره صعب أو مؤذي. يعني إيه مؤذي؟ يعني بيدي تعليم الخاصة بالوثنية. وهنا بنشوف قد إيه أفنيكي الأم اللي قدرت تصنع قائد هي أم لا تبكي على اللبن المسكوب، أم كانت قوية، أم كانت هي العمود الروحي للبيت ده. وعشان كده قلت أنه معنى الاسم الإرادة المنتصرة هو اسم على مسمى، لأنها فعلا كان عندها إرادة قوية جدا، قدرت رغم كل الظروف الصعبة أنها تخلي طفلها هو تيميثاوس تلميذ بولس، هو الشخص اللي بعد كده بيبشر بالمسيح في بلاد مختلفة، وهو اللي بعد كده مسؤول عن كنيسة اللي كانت موجودة في الوقت ده في ليسترا.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: طيب تعالوا بقى نشوف تيميثاوس اللي هو القائد، تعالوا نشوف كده صفاته وميزاته ايه. اولا تيميثاوس معناه عابد لله، وبنسبة كبيرة ده لان هو فعلا كده، يعني زي ما قلت المعنى ساعات الاسماء بتعكس الحياة، هو فعلا كان عابد لله. تيميثاوس برغم من ظروفه الصعبة اللي طلع بدون حماية وسند الاب خاصة في التربية الايمانية، لكنه فعلا كان خادم متميز. تيميثاوس كان عنده موهبة متميزة جدا، وده واضح في بولس الرسول لما بيقوله في تيميثاوس الاولى 4:14 لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخ. يعني خلي بالك أنت عندك موهبة حلوة قوي، وكان ساعتها بيشجعه أنه يبتدي يبقى بيستخدمها، فالله كان مديه موهبة حلوة جدا. على فكرة بولس كمان كان مسمي تيميثاوس الابن الحبيب الأمين، يعني كان حقيقي بيمدح فيه جدا جدا، وده موجود في تيميثاوس الثانية 1:2. بولس كان بيستخدم تيميثاوس كحلقة وصل، يعني كان بيديله رسائل ويبقى في الكنيسة الخاصة ببلده، وكان بياخد، وده واضح قوي في رسالة تيميثاوس الأولى والثانية، كان بيديله بعض النصايح، عشان كده أنا قلت إن هو كان ماسك الكنيسة، فكان يديله بعض الأمور والنصايح وزي يعيشوا وزي يكون بيحل المشكلة وزي يكونوا بيكملوا حياتهم مع المسيح. كل ده كان بيستودعها بين إيدين تيميثاوس، وكان بيستأمنه إنه ياخد الرسالة دي ويبقى بيقولها لكنيسته، فعشان كده كان هو حلقة الوصل بين تيميثاوس وبين بولس وبين كنيسته. مش بس كده، تيميثاوس كان رفيق وشريك للخدمة، وكان من التلاميذ اللي فعلا بولس بيستأمنه لأنه كان واثق فيه. يعني تيميثاوس من التلاميذ اللي كان بولس بيستأمنهم أن يروح بداله يحكي بداله، يعني لأنه كان بيثق فيه جدا، فكان بيروح الكنيسة أحيانا بداله البلاد أو كنايس في بلاد بعيدة عن بولس بدل بولس، يعني بدل ما بولس يروح يقول له أنا هبعت تيميثاوس، أو أنه بيوصل رسالة الكنيسة بعيدة عنه، مش بلده، يعني مش بلد تيميثاوس، لأ كنيسة تانية، كان بيديله أمانة ورسالة يروح بعتها، مش رسالة بس مكتوبة، لكن يكون بيكلم الناس، وكان ساعات يبعته يحل مشاكل في كنايس تانية غير كنيسته. فده هلاقيه مثلا في كورنثوس الأولى 4:17 بيقول كده، لذلك أرسلت إليكم تيميثاوس الذي هو ابني الحبيب الأمين في الرب الذي يذكركم بطرق في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. كورنثوس دي كانت من أصعب الكنائس، كانت مشكلها كتيرة جدا جدا. الوقت ده بولس ما كانش قادر يروح، فودى مين؟ ودى تيموثاوس بداله عشان يحل المشاكل الكتيرة اللي كانت هناك. كمان في فيليبي 2 من 19-22 بيقول كده: على إني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح، وأما اختباره فأنتم تعرفون إنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. شايفين الكلام الجميل اللي بيقوله بولس عن تيموثاوس؟ يعني بيقول ليس لي أحد آخر نظير نفسي، يعني لما ببعت لكم يا كنيسة فيليبي، لما ببعت لكم تيموثاوس كأني أنا نفسي جيت. وبيقول إن أنتم شفتوا هو قد إيه كان شخص تقي، وكان بيشهد له كمان بالتقوى، هو بيخدم معايا زي ابني بالظبط. فقد إيه كان رفيق خدمة، وقد إيه بولس فعلا كان بيثق فيه وكان بيعتبره رجل المهام الصعبة اللي بيحل محله في أوقات كتير.
2: دبل إسبريسو. ليه بتهتم وليه بتخاف؟ ليه بتهتم وليه بتخاف؟ هقولك، بهتم بحاجات كتير، بهتم بنفسي وبعيلتي وبأصحابي لو عاوزيني في حاجة، وفي شغلي ودراستي وممتلكاتي وبيتي وحاجات تانية كتير. بهتم لأني لو ما اهتمتش حاجات كتيرة هتبوظ، وصداقات هتختفي، وعلاقاتي الإنسانية هتتأثر، وشغلي وفلوسي هتقل وتخلص. أما بخاف بقى، فأنا بخاف بخاف من الضلمة، وبخاف من الموت والخيانة والاستغلال، بخاف إن أكبر في السن وصداقاتي تتفرق، وبخاف من المرتفعات والفران. طب بص يا سيدي، اشرب قهوتك كده وركز معايا. لينا رب كريم يهتم بكل تفاصيل حياتنا، التفاصيل الصغيرة وحتى الكبيرة. لينا رب يحمينا من الأمراض ويحافظ على عقولنا وعلى قلوبنا وأحاسيسنا. لينا رب نكلمه ونحكيله ونشتكيله في أي وقت. ليه بتهتم وليه بتخاف وانت معاك رب كبير؟

0: رجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن قصة أم صنعت قائدا، ودي علاقة أفنيكي بتيمثاوس. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، كمان برحب اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. خلوني قبل ما أكمل أقرأ تعليق توبة بتقول: ربنا بيعطي كل واحد موهبة، وعلى كل واحد يعرف الموهبة المعطى له وينميها. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. يعني لو كان تيمثاوس عنده الموهبة بس مش بينميها ومش بيستخدمها، أكيد كان هيبقى عندنا مشكلة. بس فعلا ودي حقيقة، كل واحد الله مديله موهبة، وما حدش يقول إن الله مش مديني موهبة. وعلى فكرة كان كتير بولس بيشجع تيمثاوس بالأمر ده، إن يكون بيستخدم موهبته. شكرا جدا ليك يا توبة. خلونا نكون بنكمل بقى قصتنا عن أفنيكي وعن تيمثاوس. حكينا عن أفنيكي كتير، وشفنا هي ليه قدرت تخلق خادم وقائد، لأنه هي شخصية كانت قوية، كانت شخصية بتربي ابنها، وكان إيمانها بلا رياء. يعني كان إيمانها ما كانش في الظاهر بس، وهي كانت شخصية قد إيه تحدد كل الظروف الصعبة. دي الأم اللي تقدر تصنع قائد، مش بتبكي على اللبن المسكوب حتى في عدم وجود شريك حياة، أو حتى في وجود شريك حياة منهك في التعامل. من ناحية تانية شفنا القائد بقى أخباره إيه. القائد ده كان عنده موهبة وكان فعلا بيستخدمها، كان قد إيه هو شريك خدمة لبولس. بس مش بس كده، تيمثاوس زي ما كان شريك خدمة لبولس كان كمان شريك الاضطهاد. من ساعة ما بدأ معاه الخدمة في أعمال الرسل 16، العدد اللي قريته أنه قال أن أنا عايز أخده معايا، وهو من ساعتها رفيق الخدمة. وبما أنه رفيق خدمة يبقى أكيد كمان رفيق الاضطهاد، لأنه كان بيخدم معاه. ويمكن بنشوف ده قوي في أعمال الرسل 17 من 13 ل 15، بيقول كده: فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية، اللي هو بولس يعني في بيرية، أيضا نادى بولس بكلمة الله. يعني في بيرية بولس نادى كمان بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلة وتيمثاوس فبقيا هناك. يعني بولس ساب المكان اللي اليهود ابتدوا يهيجوا الناس، لكن مين فضل؟ سيلة وتيمثاوس معه. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتيمثاوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. يعني هم فضلوا موجودين في تيمثاوس في تسالونيكي في الوقت اللي كان فيه دوشة، وبعد كده بولس قال أنا محتاجكم تعالوا. عشان كده كان تيمثاوس حقيقي رفيق، مش بس الخدمة، رفيق كمان، وجرب الاضطهادات، وكان خادم ملتزم حتى الاضطهاد، وكان فعلا بيسمع لبولس، وده اللي هنعرفه في الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: ورجعت لكم بس قبل

كان رفيق كمان الاضطهاد. مش بس كده، تيميساوس كان مشجع وداعم نفسي في الوقت اللي كان بولس بيبقى تعبان وحزين ومتضايق وبيمر بضغوطات كتير، كان هو اللي بيسند، هو اللي بيرفع، هو اللي بيقوي. ونشوف ده في حاجتين، في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 10 و11، بيقول كده: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي. ده بولس بيقول لتيموثاوس كده، إنك تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وإيه وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي. يعني هو كان معاه ومسنده خطوة بخطوة. وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية والإسترا. هو كان معاه، كان بيشجع، كان بيدعم. هو مش بس كان ساعات بيبقى في وسط الاضطهادات مع بولس، لا، هو كان في وقت بيطبطب وبيشجع وبيسنده. مش بس كده، في تسالونيك الثانية برضو أصحاح 4 وعدد 9 ل 11، هو بولس محتاج لتيموثاوس، بيقول له كده: بادر أن تجي إلي سريعا. لوقا وحده معي، أنا محتاجك، تعال لي. تيموثاوس كان شريك خدمة، تيموثاوس كان ماشي معاه في الاضطهادات من غير ما يتذمر، تيموثاوس كمان كان داعم ليه وقت ألامه.

ورجعنا تاني وبنحكي قصة أفنيكي وتيميثاوس. بس الأول خلينا أكون بقرأ تعليق مصطفى. إحنا بنتكلم بنقول يا ترى الأم اللي تصنع قائد ممكن تبقى صفاتها إيه، سماتها إيه، سمات التربية بتبقى شكلها إيه. وهنا مصطفى بيقول لنا زي صمويل النبي أمه برضو كان ليها دور عظيم في تربيته، ده حقيقي جدا. مامة صمويل من الأمهات برضو اللي كانت حقيقي جواها إيمان قوي جدا وتعرضت لحاجات كتير كانت صعبة.

0: ممكن تبقى حلقة من الحلقات يا مصطفى ان احنا نتكلم عن صموئيل وعن مامته وازاي كان ليها دور في حياة صموئيل. تعالوا بقى نكمل كده قصتنا. احنا حكينا وشفنا سمات الام اللي تصنع قائد ايه هي، وشفنا سمات القائد كانت ايه اللي هي صنعته، بس خلينا بقى نشوف سمات العلاقة يعني التربية كان شكلها ايه. وانا هتكلم عن ثلاث سمات واضحين جدا من خلال الكتاب المقدس. اول سمة ان هي غرست فيه الايمان اللي بلا رياء بالقدوة، وده بنشوفه لما بولس الرسول قال له كده: اتذكر الايمان العديم الرياء اللي فيك واللي سكن اولا في جدتك لوئيس وفي امك افنيكي، نفس اللي موجود فيهم بقى فيك. وازاي بيسكن ان احنا نغرس بالقدوة اللي بلا رياء؟ معناه العميق، الإيمان العميق، الإيمان اللي طالع من جوه بجد، اللي إيمان اللي يخليك تتعامل مع كل المواقف بحاجة واحدة، الإيمان اللي ما يخليكش تتعامل مع ناس بطريقة وناس تانية بطريقة مختلفة، اللي إيمان اللي يخليك أنه مهما كان الوسط اللي أنت فيه أنت ماشي بحسب إيمانك وأخلاقياتك كابن لله. ده الإيمان اللي بلا رياء، بمعنى انك انت مش بتروح مكان معين عشان تبان ان انت احسن حد فتبقى في تقوى في كلامك وفي اسلوبك، لكن في البيت مختلف، في البيت بتظهر بصورة اللي هي الحقيقية. بلا رياء يعني حقيقتهم من جوه زي بره، وبكده هي عرفت تنقل الايمان لابنها، لانه تيموثاوس مش بس كانت بتعلمه بالكلام، كان بيشوف قد ايه مامته كانت بتتعامل مع الله وإيمانها بيه قوي، إيمانها حقيقي، إيمانها مش ظاهري، إيمانها مش في وقت ووقت، لا إيمانها زي ما بتتعامل برا زي ما بيشوفها جوه في البيت بتتعامل معاه إزاي. وممكن جدا كمان يكون بيشوفها بتتعامل إزاي مع والده رغم إن يوناني ووثني، لكن أفنيكي طلعت تيموثاوس بطل لأنه سمة قائد، لأنه سمة التربية بتاعتها إنها غرست الإيمان اللي بجد الحقيقي العميق مش بالكلام لكن بالسلوك وبالقدوة.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
0: السمة التانية في التربية إنها كانت تربية بدون سيطرة. الخوف لما بتبقى الأم بتربي الأولاد لوحدها بدون الزوج سواء موجود أو مش موجود، إنها بتبقى متعلقة بيهم قوي، والتعلق بالأولاد قوي بيبقى فيه نوع من أنواع السيطرة. ويمكن كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، من فضلكم ارجعوا هتلاقوها في الساوند كلاود الخاص براديو سما، هتلاقوا ان اتكلمت عن الامر ده قد ايه التعلق بالاولاد بيسبب سيطره، والسيطره يعني ماسكاهم بيبقى تعلق مرضي التملك، ودي بنسميها العلاقه التعويضيه. انا بعوض ان انا ما عنديش زوج، ما عنديش شريك الحياه، المشاعر مش عارفه ابقى مع شريك الحياه، هو مش سند، هو مش بيسمعني، فبعوضها مع اولاد. لكن أفنيكي ما كانتش كده، أفنيكي كانت تربيتها بلا سيطرة، والدليل على كده أنها كانت سايباه يروح يخدم يجي يتحرك بدون أي قلق. اسمها ما انطرحش تاني ان هي عاملة مشكلة، الطرح الوقت اللي طرحوا فيه الاسم انه ايمانها كان بلا رياء. غير كده تيموثاوس كان قادر أسفة جدا، تيموثاوس كان قادر يتحرك بدون ما يرجع لوالدته، كان قادر يتحرك بدون ما تبقى ماسكة وضغط عليه، كان قادر يروح مع بولس، كان قادر يتحرك مع بولس، كان قادر يبقى فيه اضطهادات وما فيش مشكلة، كان قادر انه بولس يقوله تعالي لي بسرعة فيروح له، استنى هنا فيستنى، روح كورنثوس فيروح، روح فيليبي فيروح. فده معناه تربية بدون سيطرة. من هنا بتقدر الأم تصنع قائد ناجح وشخص ناجح، إنها مش متملكة، مش مسيطرة عليه، مش مقيدة، هي حطت جواه الإيمان اللي بلا رياء وبعد كده أطلقته للخدمة. دي طريقة أفنيكي، رغم أنها في ظروفها كان ممكن تبقى مش قادرة تعمل كده فتبقى ماسكة فيه، بس ده ما حصلش. خلي بالنا من مشاعر التعلق بأولادنا لما تكون عندنا مشكلة في التواصل مع شريك الحياة، لأن ده بيأذيهم. عايزين يبقوا، لو عايزينهم يبقوا قادة وناجحين في حياتهم، احنا بنحط جواهم المبادئ الإيمانية وبعد كده بنطلقهم في المجتمع بدون ما نبقى ماسكين فيهم.
2: دبل إسبريسو. لما أقول لك تعالى نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعالى نقضي وقت مع بعض، نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل إسبريسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة. ويؤسفني أقول أن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.
0: خلوني قبل ما أكمل أقرأ التعليق المميز قوي ده الخاص بمصطفى، بيقول كده: إيمان حقيقي لأنك بتكون على صورة الله. الله عليك بجد، يعني تعليق روعة، شكرا جدا للتعليق ده حقيقي. يعني أنا لما أكون على صورة الله هيطلع الإيمان حقيقي بدون رياء، ببقى حريصة إن أكون على صورة الله بجد. شكرا جدا جدا لتعليقك المميز ده. تعالوا بقى نكمل سمات التربية اللي تخلق من الطفل بعد كده رجل أو امرأة قائدة ناجحة في مجتمعها. احنا قلنا انه بتغرس فيه الإيمان بالقدوة، مفيش سيطرة ولا تحكم. تالت حاجة اهتمت انها تعمل ده منذ الطفولية، يعني وهو لسه صغير قوي. بولس بيقول كده: انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. الطفولية يعني هو أول ما لسه طالع بيعرف يتعلم، ابتدت على طول إفنيك تعلمه، وعلى الأغلب هي أمنت من هنا وابتدت تحط جواه كل اللي خدته واللي يعني شبعانة بيه، فابتدت تديه لابنها. فمنذ الطفولية ادت الكلام والمبادئ لتيموثاوس، ما أجلتش، قالت دي حاجة تقيل عليه، لا لما يكبر، لا ما عملتش كده. وعلى فكرة أنا يعني أفتكر وأنا في مدرسة أحد ادونا صورة كده كانت جميلة جدا، كان فيها أفنيكي فتح الكتاب المقدس ومتها قاعدة جنبها وتيموثاوس قاعد تحت رجلها بيسمع. قد إيه كانت صورة معبرة جدا، لأنه بعدها بشوية لما بقى شاب الكتاب المقدس بقى في إيديه، بس مش بقى يعلم اتنين تلاتة، ده ابتدى يعلم العالم كله. اوعي اوعي تستهيني بدورك انك انت بتعلمي ولادك مبادئ الكتاب المقدس. اوعي تقولي انا ماليش دور، انا ماليش خدمة واضحة، انا قاعدة بس في البيت بعلم الولاد. ده اجمل حاجة بتعمليها، لان ممكن جدا القعدة اللي انت قاعداها دي واطفالك اللي قدامك وبتقري الكتاب المقدس وبتعلميهم منذ الطفولية، يعني اول ما يبتدوا يفهموا، انت بتعملي حاجة كبيرة ما تعرفيهاش بعد كده. يمكن انت فاكرة انك مالكيش دور عظيم، بس عند الله انت ليكي دور عظيم، لانك اهتميتي تغرسي مخافة الله في اولادك وهم لسه بيتعلموا. زي ما بتعلميهم الكلام بتعلميهم ازاي يكونوا بيعيشوا حياة حقيقية لالله، بتقري لهم من كلمة ربنا والقصص من خلال سلوكياتك. كل ده بيخلق من أولادك يكونوا فعلا خدام كبار. مش لازم انت اللي تقفي على منبر عشان تخلصي نفوس، لكن ممكن يبقى بسببك وثمرك في نفوس كتير بتخلص بسبب انك عرفتي تغرسي ده في أولادك. وعلى فكرة الأولاد بيطلعوا فعلا لما الناس بتشوفهم بتقول قد إيه دول أولاد الله، وده اللي حصل مع تيموثاوس لما هي ابتدت تغرس الكلام ده منذ الطفولية. لما بولس راح تاني مرة للإسترا هو بيقول كده الكتاب إنه كان مشهود له من الإخوة الذين في الإسترا، يعني الناس كلها بتقول عليه شخص كويس، ولما كان مشهود ليه من اللي حواليه بولس اتشجع ياخده. واهم حاجة انه يبقى اولادنا مشهود ليهم من الناس اللي حواليهم، لان اللي بيتعاملوا معاهم مش الناس الغرب اللي شايفينهم من بعيد، لكن الناس اللي بتحتك بيهم لما يقولوا فعلا ان الشخص ده قد ايه ابن الله، دي حقيقي الشهادة الصح، شهادة موثوق فيها، ودي الشهادة اللي أخدها بولس وكمل وقال أنا عايز أخده معايا في الخدمة. وعلى فكرة شهادتهم ما كانتش غلط، لأن تيميثاوس كان شخص ملتزم جدا واستمر مع بولس الرسول في كل خدماته وكل رحلاته. الاستمرارية مع بولس ما كانتش سهلة، بولس كان خادم صعب وكان إرضاؤه صعب، وهنشوف ده في موقف مرقس في أعمال الرسل 15-38 لما اتضايق من مرقس بسبب عدم التزامه بشيء معين، لكن هو ما عملش كده أبدا مع تيميثاوس، فده دليل أن تيميثاوس كان شخص ملتزم في خدمته معه.
1: برنامج نقطة من أول السطر، أنت أقوى، أنت تقدر.
0: سناء أهلا بيك يا حبيبتي، إزايك عاملة إيه؟ إحنا جايين بقى آخر حاجة عايزين نقولها، خلاصة الكلام، علاقة أفنيكي بتيميثاوس اللي صنعت قائدا، نتعلم منها إيه العلاقة دي. أولا لا تبكي على اللبن المسكوب، يمكن تبقى ظروف صعبة، الضغوطات صعبة، شريك الحياة مش معايا، مش مساندني، سيبني لوحدي، مؤذي ليا، لكن لا نبكي على اللبن المسكوب، نقوم ونكمل ونتحدى الظروف الصعبة. ثاني حاجة، كون قدوة في حياتك قبل كلامك لأولادك، كن قدوة في حياتك قبل كلامك لأولادك، خليهم يشوفوا قد ايه انت عايش كويس. وقبل ما تطلب من شريك الحياة ومن أولادك يعيشوا لربنا، انت اعمل كده بسلوكياتك، ساعتها هيتعلموا منك وتنغرس فيهم الإيمان الحقيقي. ممكن شريك الحياة ما يتعلمش، مش مشكلة، المهم انك هتنقل ده لأولادك. مش شرط تبقى بتعمل كده تقول هو شريك الحياة هيتعلم مني، مش شرط، محدش عارف، لأنه زوج أفنيكي ما عملش كده، لكن أنت أو أنت لما بتعملوا كده بتعملوا عشان الله، أنتوا عايزين تعيشوا حياتكم لربنا، وفي نفس الوقت أنتوا بتغرسوا في أولادكم المبادئ الإيمانية التي بدون رياء من خلال سلوكياتكم. يبقى لا تبكوا على لبن المسكوب، كن قدوة لأولادك بالسلوكيات مش بالكلام. كمان خلي بالكم من مشاعر التعلق، خاصة لما بيكون في بين وبين شريك الحياة، بينك وبين شريك الحياة عدم توافق، فما ترميش مشاعرك على الأولاد عشان بقاش في سيطرة وتبقى في مشكلة، فهتطلع أولاد ضعفاء الشخصية مش قادة. من ضمن كمان الحاجات اللي نتعلمها من أفنيكي ومن تيميثاوس إنه مفيش داعي نقول كلام سلبي عن شريك الحياة حتى العلاقة بيننا مش كويسة. إيمانها اللي كان بلا رياء من ضمن سلوكياته إن ما بقاش كلامي بيقول كلام سلبي على شريك الحياة، علشان الطفل ما يطلعش فيه كراهية للشخص التاني أو لوالده أو لوالدته، ده حاجة مش صح وده مش إيمان أو يعبر عن إيماننا الذي بلا رياء. آخر حاجة، خلي عندك قوة إرادة وما تستسلمش مهما كانت ظروفك صعبة، مهما كان في ضغوطات الظروف الصعبة جوه بيتك مع شريك الحياة، خلي عندك قوة إرادة، خلي عينيك دايما على الله، اطلب منه أن يكمل معاك الطريق، بدل ما تبقى ماشي لوحدك هيبقى الله ماشي معاك، حتى لو حسيت أن الأيام بتمر بسرعة صدقني الله بعد كده بيديك الحصاد، زي ما بيقول الكتاب كده أنه أي شيء أنت بتزرعه بتحصده، كل شيء بتزرعه هتحصده، زرعت التعب وجهد وحقيقي إيمان بلا رياء هتحصد أولاد قادة هيكونوا مشهود عنهم من كل اللي حواليهم. بكده أكون خلصت النهاردة قصتنا عن أفنيكي وتيميثاوس، أم صنعت قائدا. نتقابل المرة الجاية ونحكي مع بعض قصة نحللها نفهمها نتعلم منها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق، يا صباح الفل على اللي صاحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حتة في الدنيا. صباح مختلف ومميز ويوم جديد لكل اللي عايشين حياة عادية بس جواهم حكايات ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي ان احنا النهاردة نبتدي حلقتنا، ويعني نبتدي يومنا كده بكل نشاط وحماس. وزي ما احنا متعودين في كل حلقة دايما بنبتدي برسالة ليك، رسالة تكون ليك وليكي بشكل شخصي، رسالة مبعوتة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي وانت رايح الشغل في المواصلات، او انت وصلت الشغل. ممكن يبقى في ناس تروح بدري يعني قبل 9، ولو انت رايح لسه بتمتحن او في الطريق او امتحانك لسه ما بدأش، ولو انت في امتحانات فنحب نقولك ربنا معاك وتعدي فترة الامتحانات دي على خير وتكون كويسة. بس خليني اقولك رسالة، يعني رسالة ليك وليك بشكل شخصي، بشكل شخصي لكل حد فينا بوجه عام. صباح الخير. خليني أسألك سؤال كده من بدري، عمرك حسيت انك مش جاهز؟ مش جاهز للخطوة الجاية، مش جاهز للقرار، مش جاهز للمسؤولية، مش جاهز للبداية. اعتقد كلنا حسينا بكده، بس في وقت من الاوقات، يمكن اكتر من مرة. يمكن كنت عايز تبدأ مشروع بس قلت لما اتعلم شوية كمان. يمكن كنت عايز تتعلم مهارة جديدة بس قلت لما يبقى عندي وقت. يمكن كنت عايز تاخد خطوة مهمة في حياتك بس فضلت مستني. مش لانك كسول ولا لانك مش مهتم، لكن لانك حاسس ان في حاجة ناقصاك. يمكن دي واحدة من اكتر الحاجات المشتركة بين البشر وبعضهم، ان احنا دايما شايفين اللي ناقص، ونادرا جدا لما نشوف اللي في ايدينا واللي معانا. نبص لخبراتنا ونقول لسه قليلة، نبص لامكانياتنا ونقول لسه مش كفاية، نبص لنفسنا ونقول لسه بدري، وكأننا مستنيين يوم معين نصحى فيه الصبح فنلاقي نفسنا بقينا جاهزين لكل حاجة. بس الحياة غالبا مش بتمشي كده. تعال نفكر اول مرة عملنا اي حاجة في حياتنا، اول يوم مدرسة، اول يوم جامعة، اول يوم شغل، اول مرة نسوق، اول مرة نمسك مسؤولية. هل كنا جاهزين 100%؟ اكيد لا. هل كنا عارفين كل حاجة؟ برضو اكيد لا. هل كان عندنا اجابات لكل الاسئلة؟ برضو لا. لكن رغم كده بدأنا، ودي حاجة غريبة شوية، لان بعد سنين بننسى اننا اغلب الحاجات اللي بنعرف نعملها النهاردة بدأت واحنا مش جاهزين. اوقات كتير بنبص للناس اللي سبقونا ونفتكر انهم كانوا واثقين من نفسهم طول الوقت، انهم كانوا عارفين الطريق كله، انهم كانوا شايفين الصورة كاملة. لكن الحقيقة غالبا لا، غالبا كانوا شايفين خطوة واحدة بس واخدوها، وبعدين ظهرت الخطوة التانية، وبعديها التالتة، وبعديها الطريق كله. عارف ايه المشكلة؟ ان احنا عايزين نشوف الطريق كله قبل ما نتحرك. عاوزين ضمانات، عاوزين اجابات، عاوزين نتأكد، عايزين نعرف النتيجة قبل ما نبدأ، مع ان الحياة نادرة ما بتبتدي كده. تخيل انك ماشي بالليل في طريق طويل والكشاف اللي معاك بينور 10 متر بس، هتقول ايه؟ انا مش هتحرك غير لما اشوف الطريق كله؟ اكيد لا. هتمشي في 10 متر، ولما تمشيهم هيظهر 10 اللي بعدهم. وغالبا ده شكل الحياة، احنا مش محتاجين نشوف كل حاجة، احنا محتاجين نشوف الخطوة الجاية. في اوقات كتير ربنا ما بيديناش الخطة كلها، لكن بيدينا ما يكفي الخطوة اللي احنا فيها دلوقتي. يمكن النهاردة مش معاك كل الخبرة اللي نفسك فيها، لكن معاك خبرة كفاية انك تخليك تبتدي. يمكن مش معاك كل الثقة اللي نفسك فيها، لكن معاك ثقة كفاية تاخد الخطوة اللي انت محتاج تكون بتاخدها. يمكن مش معاك كل الامكانيات، لكن معاك امكانيات كفاية تتحرك. اوقات كتير الحاجات دي ناقصة، ما بتجيش في البداية ولا بتيجي قبل البداية، بتيجي بسبب البداية. الثقة بتزيد وانت ماشي،
الخبرة بتزيد وانت ماشي، الفهم بيزيد وانت ماشي، مش وانت واقف مكانك. عارف اللي بيحصل احيانا اننا بنقعد فترة طويلة جدا نستعد للحياة بدل ما نعيشها، نخطط ونفكر ونراجع ونرتب ونحسب لحد ما نضيع وقت كتير. مش بنقول ان التخطيط غلط، بالعكس، لكن في فرق ما بين شخص بيستعد وشخص مستخبي جوه الاستعداد. في فرق ما بين الحكمة وبين الخوف، وهو لابس لبس الحكمة، لان الخوف ساعات بيقولك استنى شوية كمان، وبعد شوية يقولك لسه، وبعدها يقولك مش دلوقتي، وبعدها يقولك يمكن بعدين، لحد ما يسرق مننا فرص كتير. عشان كده لو في حاجة أتمنى تفتكرها النهاردة فهي دي: مش لازم يبقى معاك كل حاجة، مش لازم تعرف كل حاجة، مش لازم تكون ضامن كل حاجة، مش لازم تكون جاهز 100%. يمكن كل حاجة، كل اللي انت محتاجه النهاردة هو الخطوة الجاية، بس خطوة صغيرة بسيطة واضحة، مكالمة، قرار، بداية، محاولة، كلمة، ايا كانت، لكن ما تفضلش مستني لحد ما تبقى كامل، لان محدش بيبدأ وهو كامل. يمكن اجمل حاجة في الرحلة كلها انك تكتشف انك كنت اقوى مما كنت تتخيل، واقدر ما يعني اقدر اكون بعمل ده وانا مش عارف، واقرب مما كنت اتصور. عشان كده ما تنساش يبقى معاك كل حاجة، ما تستناش، اوعى تستنى ان يكون معاك كل حاجة. يمكن اللي معاك النهاردة مش كفاية للنهاية، لكن غالبا كفاية للخطوة الجاية، وكفاية انك تكون بتبدأ وتاخد الخطوة. ودي كانت رسالتي ليك، وعايز اسيب معاك اخر جملة دي لانها فرقت معايا انا بشكل شخصي كمان. يمكن اللي معاك النهاردة مش كفاية للنهاية، لكن غالبا كفاية جدا للخطوة الجاية. اللي في ايدك كفاية للخطوة الجاية. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في بداية حلقتنا وفي بداية يومنا. متحمس قوي قوي ان احنا النهاردة مع بعض نبدأ حلقة كده بكل حماس وبكل نشاط في بداية اسبوع جديد. عايز شجعك ان انت يعني تشاركنا في التعليقات، ومتحمسين كده نبقى مع بعض النهاردة. كمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زراير اللعبة. وعايز اقولك ان احنا عندنا زراير مختلفة غير الارقام اللي هي من 0 والتسعة، عندنا زرار السرعة، زرار التوقف المؤقت، وعندنا زرار كتم الصوت، وعندنا زرار الاعادة. دي الزراير المختلفة عن الزراير اللي هي من 0 لـ9. متحمس قوي قوي قوي نبدأ النهاردة مع بعض حلقتنا. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبدأ حلقتنا مع بعض، ونبدأ موضوعنا بكل نشاط وحماس.

0: alla Ràdio Sama.
1: Ràdio Sama, صحبة في سكة.
2: ورجعنا مرة تاني ومتحمس جدا جدا ان احنا نكون بنبدأ حلقتنا مع بعض النهاردة في موضوع شيق وجميل بصراحة، وعلى ما اعتقد ان احنا كلنا واقعين فيه ومختبرينه بشكل او باخر. وخليني كده في بداية حلقتنا اسألك سؤال، عمرك اجلت حاجة كنت نفسك تعملها بس خلي بالك انك اجلتها مش عشان مش عايزها، لكن عشان حسيت ان الوقت مش مناسب؟ وخلي بالك انه كلنا لو سألت اي حد هيقولك اه طبعا انا عندي حاجات مأجلها، كورس نفسك تبدأه، مشروع عايز تعمله، عادة نفسك تلتزم بيها، قرار بقالك فترة ما بتفكر فيه، ودايما عندك جملة مش دلوقتي، لما، اصل انا مش فاضي، اصل انا مش عارف ايه. الحاجات دي كلها كلنا عندنا نفس السؤال ده. طب السؤال بقى المهم، هو انا فعلا مش جاهز، ولا هو فعلا الوقت مش مناسب، ولا ايه؟ يعني المشكلة فين؟ هل فعلا الوقت مش مناسب ان انا اعمل حاجة زي كده، ان انا ابدأ كورس مثلا، ابدأ مشروع، ابدأ فكرة جديدة، ولا انا حاسس ان انا مش جاهز؟ لان فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين. وفي حاجات كتير في حياتنا كلنا يعني عارف ايه، كلنا مستنين اللحظة المثالية. يعني دي حاجة من الحاجات الغريبة عامة اللي البشر بيعدوا فيها، انه كلنا مستنين ايه، اللحظة المثالية. انا مستني اللحظة اللي ابقى فيها، بص هي دي اللي انا مستنيها. ولو كلنا كنا عملنا كده، ناس كتير قوي ما كانتش هتبدأ مشاريع، ما كانتش هتبدأ حاجات كتير قوي. بس يمكن المشكلة مش اننا بنستنى، المشكلة ان احنا اوقات بنستنى عشان حاجات مش موجودة اصلا، وده هنحكي فيه كتير النهاردة في حلقتنا، وهناخد وندي ونفكر فيه مع بعض. ويمكن احنا مش مستنين اللحظة الصح، يمكن احنا مستنين نحس ان احنا مش خايفين، لانه الخوف بيلعب دور اساسي في فكرة ان استنى، ان اجل. وده اللي احنا هنحاول النهاردة نفهمه، هل في حاجة اسمها وقت مثالي؟ ليه بنأجل؟ وامتى الانتظار يبقى حكمة، وامتى يبقى مجرد خوف لابس شكل الانتظار، لابس شكل جميل كده؟ وده موضوع حلقتنا النهاردة، مستني اللحظة الصح. يمكن احنا مش مستنيين اللحظة الصح، لا يمكن احنا مستنيين بس نحس ايه، اننا مش خايفين. وقبل ما نبدأ اول جزء في حلقتنا، تعالوا كده نشوف تعليقات اصدقائنا. ميرو، صباح الفل والجمال، يا رب يومك يكون كويس. ميرو بتشاركنا بتقول لنا كده، اتوقع اني بخاف من الفشل فبقول لما يجي الوقت الصح، مع اني مع مقولة افضل وقت للبداية هو الان، بس بصراحة اوقات كتير بخاف من الفشل فبأجل الوقت الصح. يا ميرو انا نفسي اشكرك قوي قوي قوي قوي على اجابتك وصدقك وامانتك في الاجابة، يعني اشكرك جدا ان انت صادقة مع نفسك قبل ما تكوني بتشاركينا ده، وان انت قافشة نفسك كده ليكي، يعني عارفة انا اوقات بأجل لان عندي خوف من الفشل، وده هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير جدا جدا جدا، واتفق معاكي، وانا متفق مع مقولة انه ابدأ دلوقتي، يعني مفيش ما تستناش الساعة 9، ما استناش الساعة 6 على رأي الدحيح، هو ابدأ دلوقتي، يلا قوم. دي حاجة شجعك عليها قوي قوي قوي يا ميرو. كمان ميرو بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب، هي مختارة رقم 2 ليها ورقم 5 ليا. رقم 2 يا ميرو بيسألك سؤال جميل، بيقولك ايه اكتر حاجة انت مأجلاها، ايه اكتر حاجة انت مأجلاها؟ وده سؤال الرقم 2، مأجلة كورس، رياضة، مشروع، قرار، ولا حاجة تانية؟ أحب نسمع إجابتك، وتأكدي أنه هيجيلك رسالة كمان من زرار رقم 2 بس بعد السؤال. وسؤال رقم 5، زرار رقم 5 بيقول آخر مرة عملت حاجة لأول مرة كانت امتى؟ السؤال ده صعب بصراحة، يعني ميرو مختارالي رقم سؤال صعب قوي، بيقول لك ايه آخر مرة عملت حاجة كنت اول مره تعملها؟ يعني على ما اعتقد افتكر ان يعني حاجه لسه اول مره اعملها، مش قادر افتكر قوي بصراحه، سؤال صعب يعني. بس هحاول افتكر واجاوب في نص الحلقه يعني، انا مش ناسي السؤال بس هحاول افتكر كده واجاوب في نص الحلقه، لان حقيقي مش قادر افتكر خالص يعني. طيب تعالوا نبتدي اول جزء في حلقتنا ونحكي مع بعض اكتر واكتر. هو انا ايه اللي بيخليني؟ في جملة كده شهيرة قوي قوي قوي قوي اسمها ايه؟ لما. دي جملة هتلاقي عند معظمنا، معظم الناس مش رافضة احلامها ولا اهدافها بس هي مأجلاها، وكلنا عندنا كلمة ايه؟ لما. لما افضى، لما اخلص اللي ورايا، لما يبقى عندي وقت، لما ارتاح نفسيا، لما الظروف تتحسن، لما لما لما. كلنا عندنا لما لما لما دي، كلنا، كل الناس، كل الناس بلا استثناء عندهم لما. لما ارتاح، لما قلبي يحركني، لما احس الموضوع، لما يبقى جوايا باشن ناحيه الحاجه، جوايا شغف ناحيه الحاجه. كلنا عندنا ماشيين بلما، فدي بتخلينا ناجل. والتاجيل شكله لطيف يعني، التاجيل بيبقى شكله جميل كده، واحيانا مش بنقول ان احنا مش عايزين، او مش بنقول زي ميرو كده مشاركتنا انا خايف من الفشل. مش كل الناس بتعرف تقول اللي ميرو قالته ده بكل شجاعه، لانه الموضوع صعب. ليه؟ هو بياخد شكله، فبنقول ايه، بنلبسه كده طريقه جميله، فمش دلوقتي، لما، طب بص ايه، ناجله شويه، لما افضى، لما يبقى عندي وقت. وده بيخلي التاجيل خطر على فكره يعني، فكره انه مش دلوقتي دي بيخلي التاجيل خطر. فمثلا الكورس ايه بقى، حاجه من الحاجات مثلا اللي احنا بنعملها، مش عارف كم حد بيعمل الحركه دي يعني، تفتح كده مثلا ايه الانستجرام مثلا، تلاقي عامل 100 سيف ل 100 بوست بيتكلم مثلا عن كورس عايز تاخده، او ان انت شايل فكره، شايل مش عارف ايه، شايل، فتلاقي الكورس لسه محفوظ، انا عملت له سيف هرجع له اول ما افضى. ما حدش بيرجع له يعني انا نفسي اشوف واحد بيرجع للحاجات دي. انا اولكم على فكره، انا اول واحد لو فتحت لكم الحاجات اللي انا كميت الحاجات اللي عملها سيف يا رب كتير، بقول انا هرجع لها، بس اللي في الحقيقه برجع لهاش خالص، ولا فتحتها اصلا. الفكره لسه موجوده، الحلم لسه موجود، لكن مش هتحرك، هستنى، مش عارف ايه. وده بيموتنا، ده بيخلينا نتقتل بقى، الموضوع بيبقى صعب قوي قوي قوي. وخلي بالك لما دي بتبتدي يعني تدينا كده احساس ان احنا لسه ايه في الطريق، لسه ايه في وقت، لسه الفرصه موجوده. والتاجيل ساعات بيخلينا نحس ان احنا بنتقدم لمجرد اننا لسه يعني بنفكر في الحاجه. يعني عارفين ايه التاجيل ساعات بيخلينا ايه، طول ما انا بتكلم في المشروع فانا كده ايه، تمام، انا في الامان، مع انك ما بداتش يعني، انت بس بتحكي في المشروع يعني عارف ايه، انا نفسي افتح شركه مش عارف ايه، او نفسي افتح مشروع الفلاني، وتقعد تحكي على المشروع، تحكي على المشروع، بس انت ما بداتش خالص يعني، انت بتحكي بس يعني، مجرد نحكي، بنخطط، بنفكر فيه، لكن ما بداناش. وده بيخلينا نحس ان احنا ايه لسه في الطريق يعني، ايه لسه ها ماشيين اللي هو كده. واوقات بيخدعك، يخليك تحس بايه بقى، ايه بيخليك تحس ان انت خلاص بقى، انت كده ايه بدات، اوعى بس خطوه، ما انت بتفكر في الموضوع، انت كده بدات يا معلم خلاص يعني، انت مش محتاج حاجه تاني. المشكله ان لما مش بتخلص بقى يعني، كلمه لما دي بقى عمرها ما خلصت يعني. نفسي اشوف حد يقول لك لما، كل مرحله في حياتنا بتيجي بلمه جديده يعني ايه، لما في كل مرحله بتتجدد. فمثلا ايه، واحنا في المدرسه لما خلص دراسه، واحنا مثلا في شغل لما قبل مثلا ما اشتغل يقول لك ايه، قبل ما اشتغل، واحنا شغالين، لا استنى بقى، انا اشتغلت خلاص، لما استقر بقى يعني، وانا هشتغل وخلاص استقر، طب بص بقى، لا الضغط بتاع الشغل كتير ومش عارف ايه، لما الضغط يخف، طب بص، لا لما يبقى عندي وقت، انا مش قادر، انا مش عارف. فالموضوع بيموت بقى، بيموت. فكل فتره كده تلاقي لما دي بتتجدد يعني، ايه تلاقي لما دي مش ثابته، كل شويه ايه، لما جديده، لما جديده. وخلي بالك ان الحياه عمرها ما هتبقى كامله. ليه؟ مفيش وقت في الحياه ما فيهوش تحديات يعني، الحياه والعالم اللي احنا فيه مفيش مره مش هتلاقي فيه تحدي يعني، اللي هو ايه، ما فيهوش تحدي، الدنيا هاديه، الدنيا تمام، في تحديات باشكال وانواع مختلفه كتير قوي قوي قوي قوي. فكل وقت في تحدي، كل وقت احنا بنعدي بتحديات مختلفه، كل فترة في حياتنا تحدياتنا بتختلف، ضغط ومسؤوليات وظروف والتزامات، ودايما دايما في حاجات ناقصة، في تحديات. العالم لا يخلو من التحديات، يعني دي حقيقة، يعني حاجة حقيقية لازم نقبلها عشان نعرف نتعامل معاها. العالم لا يخلو من التحديات. فانت لو انت مستني ان التحدي ولا الضغط اللي عندك ده يخلص، احب اقولك لا، هو مش هيخلص، ولو خلص هتلاقي فيه غيره. فانت لو واقف على التحديات اللي عندك، يبقى انت مش تبتدي في اي حاجة خلص. يعني ايه، خدها نصيحة من اخوك يعني، ماشي. واوقات بقى ايه بنستنى احساس، يعني ايه، اوقات بنبقى مستنين نحس ان احنا متشجعين، مستنين نحس ان احنا مطمنين، او مستنين نحس ان احنا واثقين. وكتير من الناس بتبقى مستنية ده، مستنية الثقة الكاملة 100%، مستنية انه جاهز 100%، مستنية بقى متشجع 100%، فمش تبدأ. مثلا حاجة من الحاجات اللي هو لما ابقى واثق من نفسي، لما ابقى جاهز، لما ابقى بطل اخاف، لما ابقى احس ان انا جاهز ومية مية، ده مش هيحصل، لانه الموضوع صعب، انه التحديات حوالينا كتير. ابدأ، ارمي نفسك يا باشا، قوم ارمي نفسك على طول في الحاجة، واتكل على الله كده، ودوس في الحاجة وجرب ولوش. انا مع نظرية لوش، يعني بصراحة انا مع نظرية يا باشا، حط ايديك في الحاجة ولوش، شوف هتروح فين وهتيجي منين، جرب. وده اللي هيعلمك، وده اللي هيكبرك، ده اللي هيخليك تبقى جاهز قدام، فاهمني؟ لو انت قاعد مكانك مش هتبقى جاهز، مش هتبقى جاهز. وخلي بالك انه في فرق كبير قوي ما بين الاستعداد والتأجيل، فرق كبير موت بقى ما بين الاتنين. الاستعداد والتأجيل دول، دي حاجة وده حاجة. انك تستعد، انا بجهز بذاكر، بعمل حاجة، بدرس، مش عارف ايه، بستعد. لكن التأجيل ده مفيش. ففي شخص بيتعلم عشان يبدأ، وشخص بيتعلم عشان يفضل يأجل البداية. يعني يعني الاثنين بيتعلموا، بس واحد بيبدأ عشان عايز، يعني بيتعلم عشان عايز يبدأ، والتاني بيتعلم عشان يفضل. وليه؟ لما أخلص تعليم، لما أخلص دراسة، أنا لسه بدرس، أنا لسه بشوف أنا هعمل إيه، لسه بشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين. لكن الاثنين بيتعلموا، بس واحد بيتعلم عشان فعلا يبقى جاهز ويبتدي، والتاني بيتعلم عشان يأجل. وخلي بالك ان اكبر حرامي للاحلام مش اوقات الفشل، اكبر حرامي للاحلام هو التأجيل. والتأجيل بقى لإيه؟ جاي لك بصورة جميلة، لما تخلص امتحانات، لما تخلص مذاكرة، لما تخلص دراسة، لما تخلص شغل، لما تخلص، لما تخلص، هتفضل لما لما لما لما لحد انت ما تخلص. يعني يا طبعا بعد الشر على كل حد بيسمعني، بس هتفضل لما لما دي لحد ما خلاص بقى فين تاني. يعني ما يعني ابدأ يا باشا، ابدأ، ارمي نفسك، حط رجلك في الحاجة ولوش يا باشا، شوف هنروح فين، دوس. طيب انا بالمناسبه صحيح افتكرت اجابه السؤال، ايه اول حاجه عملتها؟ يعني سؤال رقم 5 ده، الحاجه اللي انا عملتها اخر مره، عملت حاجه الاول مره كنت بعملها، موضوع الراديو ده يا جماعه، ان انا ابقى يعني مذيع في راديو، دي كانت اول مره اعملها، وكان الموضوع مرعب بالنسبه لي في الاول، وكنت خايف، وكنت حاسس ان الموضوع مش سهل، وكنت حاسس انه لا انا مش هعرف، بس اهو يعني رميت نفسي، دوس يا باشا دوس، انا اشجعك على الموضوع ده بصراحة. طيب لو كنا بندور على الوقت المناسب، يبقى السؤال بقى، هل في حاجة اسمها وقت مناسب اصلا، ولا كل الناس اللي بدأت قبلينا بدأت وهي مش جاهزة بالكامل؟ هل في حاجة اسمها مش جاهز؟ يعني هل في حاجة اسمها وقت مناسب؟ يعني هل ده موجود، ولا هل الناس اللي بدأت قبلينا دي بدأت كده، يعني رمت نفسها زي ما انا بقول لك؟ وده اللي احنا هنحكي فيه اكتر الوقت الجاي، ماشي. وهنحكي في الوقت الجاي بقى اكتر واكتر عن هل في وقت مناسب ولا لا، وهل ايه اللي بيحصل، والناس اللي بينا بدات ازاي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا، وعايز اشجعك شاركنا في الكومنتات، وتعالى نلعب مع بعض الريموت العجيب، شوف السؤال اللي هيطلع لك، وشوف الرساله الريموت العجيب النهارده بيبعتها لك ايه. نسمع الترنيمه الجايه ونرجع لبعض تاني.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى مين فينا مستني اللحظة الصح؟ مين فينا مستني الوقت المثالي؟ كلنا بنتخيل انه في توقيت مثالي، يعني كلنا عندنا التخيل ده انه في التوقيت ده، التوقيت اللي ده المظبوط لو مفيش غيره. يعني ايه؟ بنفترض ان كل يوم معين انه حاجة هتتردب فجأة، في حاجة هتحصل فجأة مثلا، فبس هو ده بقى الوقت المثالي. فمثلا ايه، انا مصحى يبقى عندي وقت اكتر، انا مصحى يبقى عندي فلوس اكتر مثلا، يبقى عندي خبرة اكتر، بقيت واثق من نفسي اكتر، ده هيحصل من لا شيء كده، عارف اللي هو ايه، هتنام تصحى ده هتلاقيه موجود، مع ان ده ما ده ده ده ما فيش. يعني ما فيش حاجة اسمها كده، ده مش هيحصل، وما فيش حاجة اسمها كده خالص خالص خالص. وخلي بالك ان القرارات الكبيرة عمرها ما بتيجي مرة واحدة، الحاجات الكبيرة في الحياة نادرا نادرا نادرا نادرا ما بيبقى ببتدي مرة واحدة، دايما بتبتدي من خطوات صغيرة، من حاجات صغيرة، ونادرا ما بيبقى معاها ضمانات، يعني معهاش حاجة ايه اللي هو تطمنك، اللي هو بص يعني ايه لازم ابقى معايا ضمان انا هعمل ايه. قليل قوي قوي قوي قوي قوي لما ده بيبقى بيحصل. بتبتدي شغل جديد، جواز، سفر، مشروع جديد، تغيير مجال، الحاجات دي كلها انت بتبتديها وانت مش معاك ضمانات، يعني انت مش ضامن ايه اللي هيحصل بكره. ممكن تروح شغل جديد ما تتبسطش، ممكن تروح شغل جديد ما الدنيا ما تبقاش تمام، تبتدي مشروع جديد وما ينجحش، ما انت مش معاك ضمان ان المشروع مثلا اللي هتبتدي ينجح، او تغير مجالك فتبقى ناجح في المجال الجديد، ما ده مش، ما فيش ضمانات لده. فدي حته يعني حساسه قوي قوي قوي قوي، فكرة ان مستنيين الوقت المثالي، في ان احنا منتظرين الوقت الصح اللي احنا نبتديه. ولو انت مستنيها احب اقولك مش هيجي، يعني مش هتلاقيه للأسف، وهتستنى كتير وهتضيع وقت وهتضيع عمرك في مستني حاجة مش موجودة. ولو مستني اليقين الكامل غالبا مش هتبدأ. لو انت مستني ضمانات 100% تبقى واثق 100% تبقى جاهز 100% مش عارف ايه، ده مش هتلاقيه. في حاجات مستحيل تعرف نتيجتها قبل ما تخشها، قبل ما تخش الحاجة مش هتعرف نتيجة الحاجة. ما حدش هيعرف الشغل الجديد هو هيبقى عامل ازاي 100%، ما حدش هيعرف الشغل هينجح ولا لا 100%، ما حدش هيعرف كل التفاصيل المستقبل، ما حدش معاه تفاصيل المستقبل كله، ما حدش عارف 100%، ما حد. ولو حد قال لك انا عارف، اتاكد ان هو بيقول لك اي كلام، يعني ابصم لك بالعشرة ان هو بيقول لك اي كلام عادي جدا. الحياة بتتشاف وانت ماشي، انت بتكتشف الحياة وانا ماشي في الطريق، مش اللي هو انا قاعد النهاردة يلا انا عايز اعرف بقى ها الحياة ايه الدنيا فيها، ما بيحصلش الكلام ده، مش هيحصل. الفهم بيجي اثناء الطريق، بتكتشف اثناء الطريق، الدنيا بتنور معاك اكتر اثناء الطريق، مش قبله، مش قبله، مش وانت واقف على اول الطريق عند نقطه الصفر وانت ها بقى اخر الطريق ايه يا جماعه، ها انا عايز اعرف الاخر. محدش عارف، انت بتكتشف، وطريق غير طريقك، مشوار غير مشوارك. فاللي انا مثلا، انا يا عم انا وصلت، انا هقول مثلا، هفترض افتراضا مع انه غلط يعني، بس افترض افتراضا انا وصلت للنهايه، ماشي وصلت يا عم للاخر تمام، هل مشوارك زي مشواري؟ طريقك زي طريقي؟ مش زي بعض. فازاي بقى انا ازاي ايه يعني تقولي، قولي اول شيء، اول يعني مثلا من الحاجات مثلا اللي بتحصل، اول يوم شغل غير اول سنه في شغل. اما اول يوم انت لسه مش فاهم حاجة، بس بعد سنة انت بدأت تفهم اكتر، الدنيا وضحت، بقيت فاهم السيستم، بقيت عارف تعمل ايه ما تعملش ايه، تمشي ازاي ما تمشيش ازاي. اول شهر جواز غير بعد سنين جواز، الدنيا بتبقى مختلفة في العلاقة وفي البيت وفي وفي وفي. اول خطوة في مشروع غير بعد ما تشغلهم، الدنيا مختلفة، فالدنيا مختلفة، فما تقفش واقف مستني على اول الطريقة، ها بقى يا جماعة انا عايز اعرف الاخر عشان ابدا، مش تعرف ومش هتبدأ وقتها. ومشكلة من المشاكل ان احنا بنبص للناس بعد ما وصلوا، يعني بنبص للاخر، احنا بنشوف النتيجة الاخيرة ونقول بقى نفسي بقى ابقى هنا بقى، فانا بقى ايه يعني صاحب المشروع الناجح بقى، ولا الشخص الواثق، ولا المسافر، ولا الناس اللي بتتكلم بشطارة، انت بتشوف الاخر. طب ما تشوف بقى اوله، هو لما بدأ عامل ازاي، يعني مثلا انا واحد من الناس دي. انا واحد ما كنتش بعرف اتكلم قدام الناس وكنت بخاف من الناس وي وي وي وي. بس تعالى شوفني دلوقتي اول يوم اعمل حاجه زي كده غير وانا بعمل ده دلوقتي، غير وانا بقف قدام الناس وانا دلوقتي في راديو ومذيع في برنامج كبير. ده ما بيحصلش في يوم وليله، ده سكه مشوار سنين مشيتها علشان ابقى واقف في اللحظه دي وابقى موجود في اللحظه دي. دي حاجه ما بتحصلش في يوم وليله. والفكره ان انت تبقى جاهز بالكامل دي وهم، يعني ده وهم تضحك بيه على نفسك علشان يعني تأجل. وفي فرق كبير ان انت تكون مستعد بشكل معقول، عشان برضو نبقى بنقول يعني ايه الكلام المظبوط، يعني انه في فرق لما تبقاش يعني ايه مستعد بشكل معقول او ان انت مستني تبقى كامل. يعني الكمال لله وحده، يعني عشان بس نبقى متفقين، ماشي، مفيش حد يبقى كامل، يعني مفيش حاجة هتبقى كاملة. يعني انت يا باشا محتاج تبقى مستعد بالشكل المعقول اللي يخليك تبدأ عشان ما تقعش، وده الصح. يعني تجمع، يعني بقى جمع معلومات كفاية، تحسب المخاطر، دي برضو حاجة من الحاجات المهمة والكويسة ان انت تكون بتعملها، تجهز على قد ما تقدر، لكن من غير انتظار كل حاجة هتبقى يعني بقى اللي هو ايه، كل حاجة تبقى مضمونة. ما تستناش ما تستناش، يعني فكرة ال ال ال يعني الحاجات اللي انا مستني الكمال، مستني الوقت المثالي، مستني الوقت الصح، الوقت اللي هو يعني هو ده هو ده بقى عشان ابتدي. انا مستني بقى الايه اللحظه دي، بجد حقيقي حقيقي مش هيحصل، مش هيحصل خالص، لانه مفيش، مش موجود. وعايز اسالك سؤال بصراحه وعايزك تفكر معايا فيه. فكر كده في اهم قرار اخدته في حياتك، مثلا شغل، دراسة، خدمة، علاقة، مشروع، هل كنت جاهز 100% ولا كنت عامل ازاي؟ وحب اسمع رأيكم بصراحة، يعني حب اسمع مشاركاتكم، وحب اسمع كنتوا عاملين ازاي وقتها. هل لما انت بدأت خدت قرار في حياتك، شغل، دراسة، خدمة، مشروع، ايا كان بقى، هل كنت جاهز 100%؟

وخلي بالك ان معظم القرارات الكبيره اتخذت قبل ما اصحابها الناس اللي يعني مثلا لو انت بتشوف حد مثلا بتقول اه هو ده الراجل ده لما كان بياخد قرارات كبيره بياخدها قبل ما يكون صاحبها جاهز. يعني هو ما كانش جاهز 100%. يعني بص لاي حد دلوقتي عندك، هل هو بياخد قرار كبير كان جاهز 100%؟ لا لا. ولو قال لك اه انا كنت جاهز 100% يبقى هو بيشتغلك يعني بصراحه، يعني بيشتغلك اكيد اكيد اكيد يعني. فالموضوع ما فيهوش فكره انه يعني اسمه ايه ده انا تمام. وخلي بالك، طب يعني سؤال بصراحه بيدور في دماغي، يعني هو لو ما فيش لحظه مثاليه يبقى ليه بنفضل مستنيين؟ وليه ساعات بنقنع نفسنا ان احنا محتاجين وقت اكتر؟ ليه ليه ليه يعني تفتكر ليه؟ ماشي احب اسمعكم. وخلي بالك انه حاجه من الحاجات المهمه قوي ان الخوف نادرا ما بيقولك انا الخوف، ونادرا على فكره ما بنقول ان احنا خايفين. يعني مشاركه ميرو اللي من شويه يعني كانت بتقول انا بخاف ان افشل، دي شجاعه رهيبه رهيبه رهيبه. ده يعني كده ميرو عدت نص المشوار، قطعت نص المشوار في ان هي يعني تاخد خطوه. ليه؟ لان الخوف قليل قوي لما بنقول احنا خايفين. الخوف ما بيجيش بشكله الحقيقي، الخوف بيجي ايه؟ لابس كده حاجات جميله، فيقول لك ايه مثلا، يجي لك بشكل كده محترم وجميل ومنظم ومنطقي على فكره، يقول لك ايه، بيجي بشكل منطقي جدا، يقول لك ايه، محتاج ادرس اكتر، انا محتاج افكر اكتر، محتاج اجهز اكتر، محتاج وقت اكتر، محتاج محتاج محتاج. مع انه في الحقيقه عادي، يعني ابدا ابدا ابدا ابدا باللي معاك، مش لازم تبقى يعني محتاج عجزة. ابدأ باللي معاك يا عم، ابدأ وادرس في النص، ابدأ وادرس في السكة، عادي عادي جدا عادي. تعالوا يعني نفكر مع بعض، الحتة دي حساسة قوي قوي قوي، ويمكن في ناس كتير مننا بتقع فيها. والمشكلة مش في الحاجات دي نفسها، يعني ايه، الدراسة مهمة، التفكير مهم، والتجهيز مهم، وان انت تخطط مهم، لكن السؤال امتى يبقى الحاجات دي انا فعلا بستعد، وامتى يبقى هروب. فمثلا كورس ورا كورس ورا كورس ورا كورس، بتخطط بتوم يعني عمال بتخطط بتخطط بتخطط بتخطط بس ما بتنفذش حاجه، انت بتخطط بس. يعني ايه انت ماشي تخطيط ماشي تخطيط ماشي تخطيط؟ طب ما ايوه، ها هتبدا امتى بقى يعني حضرتك؟ هتبدا امتى يعني؟ جميل حلو التخطيط، حلو جميل، ها تبدا امتى بقى؟ ناوي حضرتك ترمي نفسك امتى؟ ولا انت مستني الساعه تبقى 9 بالظبط، ولا مستني الساعه 6 تبقى مظبوطه يعني عشان ترمي نفسك؟ الخوف بيحب يلبس لبس الحكمه، الخوف بيحب يبقى بيجي بشكل منطقي، عشان كده صعب ان احنا نكتشفه، لانه ما بيقولش انا الخوف، هو بيقول لك خلينا نستنى شويه، بص انا حاسس ان الوقت ده مش هو الوقت المناسب، تعالى نستنى شويه عشان الظروف برضو مش مناسبه، ولما يبقى احسن ولما ابقى جاهز نبتدي. الخوف على فكره بيعمل كده جزء كبير، واوقات ما بنكتشفوش بسهوله، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده والجزء ده، لانه حته حساسه جدا جدا جدا. وبعدين عندي سؤال مهم، هو الخوف من ايه؟ يعني انت خايف من ايه؟ يعني زي ما بيقولوا قلت لك انا خايفه من الفشل، هي انت كمان خايف من ايه؟ لانه غالبا احنا مش خايفين من الخطوه نفسها، احنا خايفين للي بعديه، زي اللي ميرو بتقول كده، الخوف من الفشل، من الرفض، من الانتقاد، من النغلط. انت مش خايف من الخطوه على فكره ما بتخوفش، ومحدش هيعضك يعني، فاهمني؟ سواءات بنعمل ايه؟ لا، واوقات بقى بنعمل حاجه تانية، بنحب منطقه الامان، الكومفورت زون كده، نقعد فيها يا باشا ايه، افكر بامان، اخطط بامان قبل ما نبدا، لكن تنفيذ لا لا لا، فيها مخاطر يا باشا وضغطه وتوتر وبتاع، لا لا لا يا عم لا. انا سهل اتكلم عن المشروع لكن صعب ان انا ابتدي، سهل ان اقرا عن الرياضه لكن صعب انزل جيم يعني. ففي اوقات كتير برضو احنا بنحب الكومفورت زون، بنحب نقعد في الحته الامان اللي احنا مستمتعين فيها، بنتكلم وبتاع، اوقات بنضحك بقى على نفسنا نقول لك ايه، ما انا يا عم هو خلاص بتكلم يا عم، طول ما انا بتكلم في المشروع بقى خلاص انا كده ايه 100%، انا كده تمام قوي قوي. ونفسي اسال نفسك سؤال، لو اختفى الخوف تماما هتعمل ايه النهارده؟ لو الخوف ده اختفى، تخيل كده، غمض عينك معايا، تخيل لو الخوف ده اختفى، مفيش خوف، مفيش مشاعر خوف، خلاص مفيش، هتعمل ايه النهارده؟ ايه الحاجه اللي هتكون بتعملها النهارده؟ كنت هتقدم على شغل، ولا كنت هتتكلم الشخص اللي انت عايز تكلمه، ولا كنت هتبدا مشروع، ولا تجرب

هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وخلي بالك الخوف مش دليل انك في المكان الغلط. الخوف مش دليل انك في المكان الغلط. الخوف نتيجة لانك بتعمل حاجة جديدة، حاجة انت لسه اول مرة تعملها، حاجة لسه بتجربها، حاجة انت مش متعود عليها، فده طبيعي جدا. خلي بالك ان احنا اوقات كتير مستنيين اللحظة الصح. احنا اوقات كتير مش مستنيين اللحظة الصح، احنا مستنيين الاحساس بالخوف يختفي. عايزين خوفنا يقل، عايزين ما نبقاش خايفين، نبقى واثقين. بس خلي بالك انه هنا في مشكلة صغيرة. الخوف غالبا ما بيختفيش. الخوف لان ده شعور، ده مشاعر، احساس انا بحسه جوايا. فانا مش هعرف الا بقى لو انا يعني ايه قررت ان انا اموت مشاعري، يعني ايه بقى خلاص بقى انا مش هحس. وده خلينا نروح لسؤال مهم قوي. طب لو الخوف مش هيختفي نعمل ايه؟ ايه بقى اللي احنا نعمله؟ ده اللي احنا عايزين نفكر فيه. هعمل ايه لو الخوف مش هيختفي؟ تعالوا ده اللي احنا نتكلم فيه بعد الترنيمة الجاية. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نفكر مع بعض هعمل ايه لو الخوف مش هيختفي وهيفضل موجود معايا.

0: يسوع على راديو سما.
1: راديو سما صحبة في سكة.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى يا هل ترى ليه بنخاف وهنعمل ايه لو الخوف ما اختفاش؟ الخوف مش هيختفي، فيا ترى هنعمل ايه طول ما الخوف مش هيختفي؟ عبد الله صباح الخير والسعادة، يا صباح الجمال والفل عليك يا عبد الله، يا رب يومك يبقى جميل وتكون مستمتع معانا النهاردة في الحلقة، ومبسوطين جدا ان انت موجود معانا ووسطنا. تعالوا نكمل حلقتنا وأشجعكم، وتعالوا يعني عايز أشجعكم كده قبل ما نكمل، نحنا نبقى بنشارك بعض، تعالوا نشارك بعض لو الخوف مش هيختفي هنعمل ايه؟ ايه الحاجة اللي هنعملها لو الخوف مش هيختفي؟ وكمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من 0 لـ 9، عندنا شوية زرار تانية زي السرعة، زي الاعادة، زي التوقف المؤقت، وشوية زراير جميلة كده كده تقدر تكون بتلعب معانا، تختار زرار شوف الزرار هيطلع لك ايه علشان نشوف، ممكن ابعت لك رسالة، ممكن ابعت لك سؤال، هنشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. طيب تعالوا نفكر مع بعض، وأحب كمان أكون بسمعكم وإحنا مع بعضينا. إيه اللي هنعمله لو الخوف ما اختفاش؟ كتير مننا فاكر إنه في يوم من الأيام هيصحى فيها ومش هيحس بقى خلاص بالخوف ده تاني، خلاص بقى بقيت جاهز، خلاص ما بقيتش خايف، خلاص كل حاجة بقت تمام. ناس كتير مننا يعني عارف يعني إيه على هذا اليقين، يعني اللي هو ايه، انا مستني، بص انا هنام واصحى الدنيا هتبقى فل الفل، انا مش عارف ايه، انا مستني الخوف يختفي، انا مش عارف، مع انه في الحقيقة ده لا مش هيحصل، ده مش هيحصل. لكن الواقع مختلف، الواقع مختلف قوي قوي قوي. معظم الناس اللي اخذت خطوات كبيرة كانت خايفة وهي بتاخدها، كانت خايفة وهي بتبتدي، ومتوترة وبتعرق ومش قادرة وضغطة، وناس ممكن ما تعرفش تنام بسبب حاجة زي كده، بس خدت الخطوة. أول يوم شغل، أول يوم تقدم قدام جمهور، لو أنت بتتكلم أو متحدث أو بتعمل أي حاجة فيها ناس، أول مرة مشروع، أول مرة سفرية، لو انت اول مره تسافر، بالذات كمان لو يعني بتسافر لبلاد مختلفه، مش في البلد اللي انت قاعد فيها او الدوله اللي انت قاعد فيها، بتسافر لدول مختلفه، اول مره تشيل مسؤوليه كبيره، اول مره تكون بتعمل اي حاجه، الناس دي كلها وهي بتبتدي، اي حد بدا اي حاجه كبيره، بتبدا مشروع كبير، بتبدا شركه، الناس اللي بدات الحاجات دي كلها بدات وهي خايفه، بدات وهي مش عارفه هي إلا هيحصل قدام، هي مش ضامنة، هي مش ضامنة، محدش فينا ضامن، محدش فينا ضامن قدام هيعمل إيه. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا نكون واخدين بالنا منها، إنه الناس الكبيرة وأي حد خد خطوة كبيرة مخدهاش وهو واثق، مخدهاش وهو مش خايف، مخدهاش وهو مرتاح، مخدهاش وهو مطمن، لكن خدها وهو الآن وخايف ومتوتر وبيعرق والدنيا بهدلت البهدلة يعني. فدي حاجة عشان بس ايه ما متفقين عليها. وخلي بالك ان الخوف هو اكبر عدو لانك يعني ايه ما تبدأش. الخوف هو بيقلل الحركة، وخلي بالك انه في حاجة جميلة، هو بيقل حركتك، بس الخوف بيقل مع الحركة كمان، يعني طول ما انت ماشي هتلاقي الخوف بيقل. الخوف عامل ايه؟ يعني انا اختبرت موضوع الخوف ده بصراحة وانا داخل الجيش، يعني داخل على حتة مجهولة، مش عارف انا راح اعمل ايه، رايح فين، جاي منين، بس الخوف بيقل تدريجيا، يعني هو بيبتدي كبير قوي قوي قوي قوي ويبتدي يقل، يبتدي ينقص، يبتدي يختفي واحدة واحدة لحد ما تبقى خلاص مش خايف، انا تمام. فده اللي بيحصل. وانا اول مرة داخل فيها الجيش كنت حاسس بخوف، كنت قلقان مش عارف انا هعمل ايه، وده طبيعي، اول حاجة بتبتدي شغل جديد، بتبتدي حاجة جديدة، بتبقى خايف، بس الخوف بيقل. انا اول مرة جيت فيها الراديو كنت خايف، كنت قلقان، كنت حاسس ان الموضوع مش عارف هعمل ايه، بس الخوف ده بيقل بيقل بيقل بيقل، فالخوف بيقل. فخلي بالك انك اول ما هتتحرك الخوف حجمه هيبتدي يقل، اول ما هتاخد الخطوة الخوف هيبتدي يقل، اول ما هتمشي السكة الخوف هيبتدي يقل. فاول يوم جيم اصعب من اليوم العاشر، اول مرة تتكلم قدام ناس اصعب بكتير بكتير من المرة العشرين. اول خطوة اصعب من الاستمرار، فطبيعي جدا انه الخطوة الاولى تبقى صعبة، طبيعي جدا الخطوة الاولى تبقى مش سهلة، ده طبيعي جدا جدا جدا جدا. خلي بالك ان في اوقات الخوف احنا بنتعود عليه كمان، اوقات كتير الخوف مش لازم يختفي والخوف مش هيختفي، بس في اوقات احنا اللي بنتغير، فبنبقى خلاص خدنا على الحاجة تعودنا عليها فهمناها ادركناها اكتر نضجنا اكتر، فالخوف مش لازم يختفي خالص. اوقات احنا اللي بنتغير، الحاجة اللي كانت بترعبنا زمان بقت عادية النهاردة، مش لان هي اختفت ومش لان الخوف قل، لكن انا كبرت انا نضجت انا اتغيرت انا شخصيتي اتغيرت، شخصيتي نضجت اكتر، شخصيتي بقت احسن، شخصيتي اتطورت. فمش الحاجة اللي اختفت لكن ايه اللي حصل، انا اللي اتغيرت انا اللي كبرت انا اللي وصلت لحتة احسن انا اللي وصلت لحتة مختلفة. وكمان مش بس مع الوقت الخوف بيقل، لكن كمان مع الوقت انا بكتسب ثقة، مع الوقت انا بثق في نفسي اكتر وبثق في الحاجة اكتر، وكل ما انا بثق في نفسي اكتر كل ما انا بعرف اتحرك اكتر. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، الثقة بتيجي من الحركة وبتيجي بعدها مش قبلها. يعني ما بقاش انا واقف قبل ما ابتدي واقول انا مستني لما اثق، مش هتثق مش هتثق خالص. لكن امتى هتثق؟ لما تتحرك، هتثق لما تكون بتتحرك. كتير من الناس مستنية الثقة عشان تبدأ، لكن غالبا الثقة نتيجة البداية، الثقة هي نتيجة البداية. انا بثق لاني بدأت، بثق لاني اتحركت، بثق لاني الدنيا بقت مختلفة انا فهمت اكتر. فالثقة بتيجي بعد ما بتحرك مش قبل ما اتحرك، ودي حتة مهمة ومحتاجين نبقى فاهمينها ومدركينها كويس قوي. الثقة بتيجي بعد ما اتحرك. محدش بيتعلم السواقة وهو واثق. وانا بسوق ببقى في اول مرة اول فترة دي وانا بتعلم ببقى خايف، خايف اخبط حد، خايف اخبط العربية، خايف اعمل حادثة، خايف. وانا بتعلم عوم مش ببقى خايف، مش ببقى مطمن، انا اسف مش ببقى مطمن، ببقى خايف من المية، خايف اغرق، خايف يحصل لي حاجة. فالبداية انا ببقى خايف، بس مع الوقت بثق، مع الوقت ببقى انا واثق في نفسي، واثق في اللي انا بعمله، واثق في الحركه اللي انا باخدها. فدي حته مهمه قوي قوي قوي. وخليني احب اقول لك، لو مستني الخوف يختفي مش هيختفي، انت محتاج تتحرك، انت محتاج ترمي نفسك، ترمي نفسك وتلوش، ترمي نفسك يا باشا وضبش، ضبش اديها يعني، ضبش يا باشا وما تشيلش هم، تغلط عادي اغلط، الموضوع مش يخوف، فشلت عادي، ما هو الفشل ده بيعلمك ان المره اللي بعدها مش تفشل، اترفضت عادي يا باشا، وجع الرفض صعب وسخيف، بس يا باشا هيعلمك انك تختار الناس صح وانك تختار المكان الصح. فارمي نفسك، ارمي نفسك، ما تفضلش واقف مكانك. هتفضل واقف مكانك هتعمل ايه؟ هتفضل واقف مكانك، يبقى يعني ما تجرب، ارمي نفسك يا عم ولوش ودوس. فخلي بالك انه الخوف ممكن يخليك مستني وقت طويل قوي وتضيع سنين من عمرك، لان كل مرحلة في الحياة بيبقى معاها خوف جديد، الخوف مش هيخلص، الخوف مش هيخلص، في كل مرحلة هتلاقي معاها خوف جديد وتحدي جديد، خوف من البداية، خوف من المسؤولية، خوف من النجاح، خوف من الفشل، خوف من الرفض، خوف خوف لازم تتعلم تتعامل مع الخوف، لازم تتعلم تتعامل مع الخوف، ما ينفعش تبقى الخوف ده يعني ايه بيجري وراك، لازم تتعلم تتعامل مع الخوف. فرق كبير ما بين الشجاعة وغيرهم، الشجعان وغيرهم. الشجعان مش ناس مختلفة عننا على فكرة، الناس اللي شجاعة هي ناس مش مختلفة عننا خالص خالص، هي ناس زينا بني آدمين طبيعيين، محدش فيهم نازل من السماء، ناس طبيعية زي وزيك عادي جدا، بس هم خدوا الخطوة، هم خدوا الخطوة رغم الخوف، هم خدوا الخطوة رغم ان هم يعني قلقانين خايفين، فطبيعي طبيعي عادي، بس دي ناس خدت الخطوة، خدت الخطوة, ما فضلتش واقفة واقفين زي ما هم, خدوا الخطوة وتحركوا. لكن لو فضلوا واقفين لا خلاص مش عملوا, مش عملوا حاجة. فالشجاع ما بيختلفش عنك في حاجة غير انه خد الخطوة, خدت الخطوة رغم الخوف, رغم القلق, رغم قلة الثقة, رغم. فالناس اللي كانت بتاخد قرارات صعبة أو بتاخد قرارات كبيرة كانوا مترددين وكانوا قلقانين ومش متأكدين ومش واثقين وخايفين ومرعوبين, لكن اتحركوا. الحقيقة بتقول إنه الناس دي كانت خايفة, بس هي في الأول وفي الآخر عملت إيه؟ اتحركت. الناس دي اتحركت, خدت الخطوة. فالشجاعة مش إنك ما تخافش, خلي بالك وركز معايا كويس قوي قوي قوي في الجملة دي, أرجوك أرجوك أرجوك وأرجوكي ركز معايا في الجملة دي. الشجاعة مش إنك ما تخافش, الشجاعة إنك تمشي والخوف موجود, إنك تتحرك. الشجاعة إنك تتحرك رغم خوفك, الشجاعة إنك تتحرك رغم قلة ثقتك, الشجاعة تتحرك رغم رعبك وتوترك, الشجاعة إنك تتحرك رغم قلقك, الشجاعة إنك تتحرك. دي الشجاعة. الشجاعة لا ان الخوف يختفي, فلما الخوف ما بقاش خايف ابقى شجاع خالص خالص خالص خالص. هبقى خايف بس هتحرك, هبقى مرعوب بس هتحرك, هبقى قلقان بس هتحرك, هبقى متردد بس هتحرك, هبقى ما عنديش ثقة بس هتحرك, مش هبقى شايف الطريق كامل بس هتحرك, مش هبقى شايف النهاية بس هتحرك. فتحرك اتحرك, لانه طول ما انت واقف مكانك انت الخسران, طول ما انت واقف مكانك انت الخسران. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الجملة دي, طول ما انت واقف مكانك انت الخسران. طيب لو الشجاعة مش معناها غياب الخوف, مش معناها ان ما بقاش خايف, ولو الحياة بتعلمنا واحنا ماشيين, يبقى يمكن المشكلة اننا مستنين نتعلم كل حاجة قبل ما نبدأ. وفكر فيها كده, فكر فيها, لو الشجاعة مش معناها ان انا يعني ان الخوف يختفي والحياة بتعلمني وانا ماشي, يبقى المشكلة في ايه؟ اكيد المشكلة في ان انا واقف مستني اتعلم كل حاجة. وفكر فيها كده, وحب اسمع رأيكم عامة, يعني احب اسمع رأيكم في الـ في الـ في, الـ في الحاجة اللي زي دي كده. انا يعني ايه اللي مستنيني, ايه اللي مخليني واقف, انا مستني ايه؟ تعالوا كده يعني انا مستني ايه, تعالوا نتشارك, يعني ايه الحاجة اللي انا مستنيها, يعني دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا. متحمس قوي قوي قوي للموضوع بصراحة, لأنه بياكل في قلبي ولأن اختبرته ولأن عشته كتير. يعني قلبي بيتقطع كده على الناس اللي بتبقى واقفة مستنية إنه هي تبتدي في حاجة ومستنية الوقت المثالي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا, وشجعك تلعب معنا الريموت العجيب. يلا بينا.
3: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمر.

0: العميلة على راديو صنع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى ايه اللي بيحصل؟ يا ترى احنا مستنيين ايه؟ وهل مستنيين فعلا ان احنا نتعلم كل حاجة ومستنيين اللحظة الصح، ولا احنا ايه اللي موقفنا؟ احيانا اوقات كتير بنطلب من نفسنا حاجات مستحيلة. عايزين نفهم كل حاجة قبل ما نبدأ، عايزين نعرف كل التفاصيل، عايزين نبقى جاهزين لكل الاحتمالات. والفكرة انه محدش جاهز 100%. كل الناس سبقونا كانوا ناقصهم حاجات، كل الناس كانوا محتاجين، كل الناس كان عندهم خبرات اقل مما اللي هم كانوا محتاجينها وقتها، معلومات ناقصة، اسئلة كتير من غير اجابات، ومع ذلك بدأوا، مع ذلك اتحركوا، مع ذلك نطوا في المية علشان يكسبوا، علشان يتحركوا، علشان ما يفضلوش واقفين مكانهم. في حاجات ما بتتفهمش من القراية او التفكير فقط. محدش فينا فاهم كل حاجة، مفيش حد فينا عنده اجابات لكل حاجة، محدش فينا عنده اجابة لكل اللي هو بيعدي فيه. في حاجات كتير بتتفهم عن طريق التجربة، عن طريق انك تعمل الحاجة، عن طريق انك تتحرك، عن طريق انك تاخد الخطوة، عن طريق انك تمشي السكة. انك تمشي السكة دي حاجة لوحدها تعلمك، يعني دي حاجة لوحدها يا باشا خلاص. ففي الشغل، في القيادة، في العلاقات، في المسؤولية، الحاجات دي كلها في حاجات كتير بنتعلمها بالخبرة، بنتعلمها بالتجربة، اني اجرب، اني بعندي خبرة. مش هتعلم وانا واقف مكاني، مفيش حد فينا بيتعلم وهو واقف مكانه خالص خالص خالص. ومحدش فينا ضامن النتائج، ولا حد من الناس اللي بدأت كان ضامن النتائج. جزء كبير من الحياة قائم على خطوة فيها قدر من عدم اليقين. خلي الجملة دي في دماغك، جزء كبير من الحياة قائم على خطوة فيها قدر من عدم اليقين. يعني كل خطوة هتاخدها فيها جزء انت مش فاهم، فيها جزء عندك فيها اسئلة، في جزء انت مش واثق فيه، في جزء خوف، في جزء انت مش عارفه. فالامثلة بقى كتير، زي انه مسافر، وانت مسافر بلد جديدة او دولة مختلفة، انت طبيعته بقى قلقان. ليه؟ رايح ثقافة مختلفة، بلد مختلفة، نظام مختلف، كل حاجة مختلفة، تغيير وظيفة، انت رايح على شغل جديد، بسيستم جديد، بطريقة جديدة، بناس جديدة، حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي من ده. لكن احنا في كل مرة بنتحرك بيبقى عندنا جزء من الخوف. وفرق كبير من انك تعرف معلومة وانك تعيشها، فرق كبير قوي قوي قوي قوي قوي. في حاجة اسمها كده التعلم بالخبرة، فرق كبير قوي من انك تعيش الحاجة فيبقى عندك خبرتها وعندك الحاجة اللي انت المفروض تتعلمها منها، ومن ان عندي معلومة، عندي معلومة. ممكن تقرأ 10 كتب عن السياحة، لكن اول ما تنزل المية، سوري، تقرأ 10 كتب عن السباحة، لكن اول ما تنزل المية هتتعلم حاجة دي تانية. يعني وانت في البحر غير وانت بتقرأ كتاب عن البحر، فاهمني؟ يعني وانت بتعوم غير لما تقرأ كتاب عن العوم، يعني الموضوع مختلف. البشر عندهم هواية غريبة عامة، يعني احنا كبشر عندنا هواية غريبة جدا، يحاولوا يتعلموا الحياة من على الرصيف بدل ما ينزلوا الملعب. فانا ايه، هقف كده على جنب وحاول اتعلم. حبيبي انزل، يا بابا انزل، يا ماما انزلي، يا ست الكل انزلي، يا باشا انزل، انزل، اجري اجري، نط في المية، نط يا باشا، نط، نط ولوش، نط وضبش، اديها، يعني عشان تتعلم. لو ما عملتش كده بأمانة ربنا ما هتتعلم، وهتفضل واقف مكانك ومش هتكسب حاجة. وخلي بالك انه بعض الاجابات ملهاش، يعني بعض الاسئله، سوري، ملهاش اجابات، بعض الاسئله ملهاش اجابات مسبقه، يعني ما فيش حد هيديك اجابه او هتاخد الاجابه قبل ما تبدا. في اسئله مش تعرف تجاوبها غير لما تبدا، فمفيش اسئله هتعرف تجاوبها غير لما تحط ايدك في الحاجه. زي هل الشغل ده مناسب ليا، ما مش هتعرف غير لما تبدا، مش هتعرف غير لما تحط ايديك في الحاجه وتبدا. هل المجال ده انا بحبه، هتعرف منين غير لما تبتدي وتحبه، هتعرف كل تفاصيله بمشاكله بالحاجات الصعبه اللي فيه، هتعرف منين؟ طب هل الفكره دي تنفع، هتعرف منين انها هتنفع غير لما تجربها؟ ما تجرب وهتشوف، هتعرف هتنفع ولا مش تنفع، عادي. ولو ما نفعتش عادي، يعني مش اخر الدنيا، الدنيا ما وقفتش. فخلي بالك من كويس قوي قوي قوي من الحته دي. هو انا اقدر على المسؤوليه دي يا باشا؟ جرب جرب، يا باشا مد ايديك ارمي نفسك ارمي نفسك، محدش فينا عارف هو هيعرف يعملها ولا لا غير لما يجرب، غير لما ينط في الحاجة، غير لما يحط ايديه ورجليه وراسه في الحاجة، وقتها تقدر تقرر اه انا هعرف مش هعرف، انا دي بتاعتي لا دي مش بتاعتي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الجزء ده. طيب اوقات البداية نفسها هي اللي بتكشف الطريق. يعني ايه؟ احنا مستنيين الطريق يوضح عشان نبدأ؟ لا حبيبي، انت لما تبتدي الطريق هيوضح، لما تحط رجلك في الطريق الدنيا هتوضح، لما تاخد الخطوة بتاعت البداية الطريق هيوضح. فخطوة بتجيب خطوة، فرصة بتجيب فرصة، تجربة بتخليك تكتشف اتجاه جديد. فباشا جرب جرب، هي الحياة بنعيشها مرة واحدة، عيشها تجربة جميلة استمتع بيها بحلوها بمرها بكل حاجة. وخلي بالك وركز معايا كويس قوي قوي قوي في الجملة دي، بعض الدروس مستحيل تتعلمها قبل ما تبدأ، في حاجات مش هتتعلمها غير لما تبدأ، مفيش حاجة في حاجات مش هتتعلمها غير لما تخش جوه الحاجة، غير لما تخش جوه الموضوع نفسه، غير لما تمد ايديك في الحاجة، غير لما تبقى في قلب المية، مش هتتعلم غير لما تبقى جواها. ما تستناش بره على الشط وتقول اصل انا هتعلم العوم، هتتعلم العوم وانت واقف على الشط؟ ايه ازاي يعني هتعلم العوم في الرمله؟ هتعوم في الرمله انت هتخترع عوم جديد؟ يعني هتعلم في الميه؟ انزل الميه يا باشا، انزل الميه. بس هل ده معناه كده ان ان ان الانتظار غلط ولا ان الاستعجال صح؟ اكيد لا، اكيد اكيد برضو الاستعجال مش صح، بس فرق مهم قوي لازم نفرق ما بينهم، فرق ما بين اني بستعد ومن اني بستخبى، فرق كبير ما بين اني باجل ومن اني بتعلم، فرق اني بجهز وما بين اني واقف على الرصيف بتفرج عليه من بعيد، فرق كبير قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك انه مش كل تاجيل غلط، مش كل تاجيل غلط، في حاجات يعني ايه، مش معنى ان الناس كانت بتأجل معنى ان الانتظار غلط، لا محتاجين نفرق. قرار محتاج معلومات اكتر، خد يا باشا معلومات، مشروع محتاج دراسة اكتر، ادرس، خطوة كبيرة محتاجة تجهيز يا باشا اشتغل. فمش كل تأجيل غلط، فرق كبير ما بين، ودي حاجة انت اللي هتحددها على فكرة، ما بين انك فعلا بتجهز ولا انت مستخبي. الاستعجال مش دايما شجاعة، خلي بالك من الموضوع ده، ان الاستعجال مش دايما شجاعة، في حاجات اوقات كتير الاستعجال يعني ايه، في ناس بتبقى فاكرة ان السرعة دليل على القوة، لا خالص، اوقات السرعة بيبقى متهور، فقرار متاخد تحت ضغط، لا يا باشا فكر، اهدى وفكر. مشروع بدون خطة ما ده تهور، يعني انت بتبتدي مشروع من غير خطة ازاي؟ يعني طب انت عارف انت رايح فين؟ انت عارف انت جاي منين؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ لا، فده مش منطقي خالص خالص خالص خالص. يعني اسمه ايه ده، ان انت تلتزم بحاجة انت مش مستعد لها، ده مش منطقي. فخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي. الحكمة بتسأل ايه اللي ناقص عندك، فلو هتستنى يبقى لازم تعرف مستني ايه بالظبط، ما تبقاش مستني وخلاص، ده فرق كبير قوي قوي قوي. فلازم تبقى عارف انت مستني ايه، اللي انت مستنيه، معلومة ناقصة، مستني مهارة محتاج تتعلمها، مستني مبلغ محتاج توفره، ايه اللي انت مستنيه؟ حدد حدد انت مستنيه عشان تعرف تقفش نفسك، غير كده انت بتضحك على نفسك، عشان نبقى متفقين امين، غير كده انت بتضحك على نفسك. خلي بالك ان الخوف بيقولك استنى وخلاص، عشان بس نبقى متفقين، الخوف بيقولك مستني وخلاص. فبس اسأل نفسك انت مستني ايه. الخوف ما بيحددش الحاجة، الخوف هيقولك ايه، استنى استنى واسكت بقى، يعني فانت استنى واسكت صمت. فالخوف ما بيقولكش انت مستني ايه، لكن لما تستنى، لما تحدد انت عايز ايه، الموضوع يبقى مختلف، فاهمني؟ فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. اللي هو الخوف هتلاقيه بيقولك ايه، بيأجله بس، لسه بعدين، مش وقته، لما ظروف تتحسن، من غير سبب، مفيش سبب، مفيش خط، مفيش حاجة واضحة، انت مش عارف انت مستني ليه، انت مستني وخلاص. يعني ده بجد انت يعني عارف انت مستني لأجل ان انت مستني بس، ده اللي انت فيه. فده مهم قوي قوي قوي قوي. وحاجة مهمة، انا بستعد ولا بستخبى؟ وده اللي يقودنا لآخر محطة لينا في حلقتنا النهاردة. واخر وقت ده بعد كل الكلام ده، تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نسمع ونحكي في آخر وقت لينا في حلقتنا النهارده.

0: مراحل جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني في آخر وقت لينا في حلقتنا. بعد كل الكلام ده الحلقة مش عن الناس كلها، الحلقة دي عليك انت وعنك انت وانتي. في حاجات كتير في بالك من اول الحلقة، وغالبا وانت بتسمعني كمان في حاجات معانا بتظهر في دماغك كل شوية: قرار مؤجل، مشروع، خدمة، عادة جديدة، خطوة مهنية جديدة، مواجهة، حلم قديم. الحاجات اللي بنفكر فيها كتير دي احيانا اكتر حاجة محتاجة اهتمامنا هي نفس الحاجات اللي بنأجلها. خلي بالكم، يعني الحاجات اللي احنا محتاجين نهتم بيها هي اللي بنأجلها، فخلي بالك من الموضوع ده. بعديها، مش دلوقتي، لما افضى، لما بقى جاهز. واسأل نفسك بصدق من غير ضغط ومن غير جلد ذات، ماشي؟ عشان بس ايه، بكل هداوة، ايه الحاجات اللي بقالها فترة مستنياك؟ ايه السبب الحقيقي للتأجيل؟ اسأل نفسك السؤالين دول بكل امانة وبكل صدق. يمكن مش محتاج تبدأ كبير، احنا اوقات بنتخيل ان البداية لازم تبقى ضخمة، لكن غالبا البداية الحقيقية أصغر من كده بكتير قوي قوي قوي. ممكن تبقى مكالمة، ممكن تبقى رسالة، ممكن تبقى تسجيل في كورس، ممكن تبقى صفحة واحدة في كتاب، خطوة واحدة تاخدها انك تكلم حد او انك تتحرك من مكانك. الفكرة مش انك تخلص الطريق، مش محدش طالب منك تخلص الرحلة النهاردة، محدش طالب منك انك توصل للنهاية دلوقتي، بس مطلوب منك انك تتحرك. خد الخطوة، اتحرك. يمكن الحاجة اللي بقالك فترة بتقول لها مش دلوقتي هي نفس الحاجة اللي انت محتاج تبدأ فيها دلوقتي. يعني خلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي قوي، لانه حتة يعني حساسة. يمكن الحاجة اللي انت بقالك فترة بتقول لها مش دلوقتي هي نفس الحاجة اللي انت محتاج تبدأها. الحاجات اللي جات في دماغك واحنا بنحكي مع بعض، مشروع، مكالمة، رسالة، قرار، عادة، حاجة عايز تعملها، اشجعك انك خد الخطوة النهاردة. خد الخطوة، اشجعك جدا جدا جدا على ده. كلنا عندنا لمة، كلنا بنستنى، كلنا بنخاف، كلنا بنحب الاحساس ان احنا جاهزين. الحياة مش بتدي ضمانات كاملة، والخوف مش بيختفي بالكامل، واللحظة المثالية نادرا ما بتيجي. يمكن اللحظة الصح مش هتيجي بالشكل اللي انت مستنيه. يمكن مش هتيجي يوم تصحى تلاقي فيه كل حاجة بقت تمام، الظروف مظبوطة، الإجابات موجودة، الخوف اختفى، وأنا بقيت واثق من نفسي، أنا بقيت مية مية، أنا بقيت فل الفل وعشرة على عشرة، أنا كده تمام. ده مش هيحصل لو انت مستنيه. انت بتضيع وقتك. يمكن اللي ناقص مش وقت أكتر، يمكن اللي ناقص مش معلومات اكتر، يمكن اللي ناقص مش شجاعة اكتر، يمكن اللي ناقص خطوة واحدة بس. ممكن تبقى تكون الخطوة دي خطوة صغيرة انت محتاج تكون بتاخدها. استنى اللحظة الصح. يمكن الاجابة مش انك تستنى اكتر، يمكن الاجابة انك تبتدي من المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي ونشوف انت هتتحرك ازاي. خد الخطوة، اتحرك، ارمي نفسك. انت مش مستني انك تقف كتير، انت مش محتاج تستنى كتير، لكن اللي انت محتاجه انك تبتدي دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها دي، دلوقتي حالا. بسطت جدا جدا جدا اللي كنت معاكو النهاردة، ونشوفكو في حلقة جديدة من صباح سما بكرة الصبح. باي باي.

0: صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ومن القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر صنعوا ثيابا للخدمة في خيمة العبادة، كما صنعوا ثيابا طاهرة لهارون كما أمر الله موسى. فصنعوا الرداء من ذهب وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم، وطرقوا الذهب إلى صفائح رقيقة وقصوها إلى خيوط لينسجوها في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان صنعة خياط ماهر. وصنعوا للرداء كتفين متصلين من الجانبين ليثبت بهما، والحزام الذي يشد به كان جزءا منه، وصنعوه هو أيضا من ذهب وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم كما أمر الله موسى. ثم ثبتوا حجري الجزع في طوقين من ذهب، ونقشوا عليهما أسماء بني إسرائيل 12 كنقش الخاتم، ووضعوهما على كتفي الرداء ليكونا حجري تذكار لبني إسرائيل كما أمر الله موسى. وصنعوا الصدرة كالرداء من ذهب وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة خياط ماهر، كانت مربعة طولها شبر وعرضها شبر، ومثنية إلى طبقتين، ورصعوا فيها 4 صفوف من الحجارة الكريمة، الصف الأول عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث فيروز وياقوت أحمر وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجزع والماس. كانت هذه الحجارة مرصعة في أطواق من ذهب، وهي بعدد قبائل بني إسرائيل 12، فنقشوا اسم كل واحدة على حجر كنقش الخاتم. وصنعوا للصدرة 3 سلاسل من ذهب نقي مجدولة كالحبل، وصنعوا طوقين من ذهب وحلقتين من ذهب، وثبتوا الحلقتين في طرفي الصدرة من فوق، وأدخلوا 2 سلسلة الذهب من طرف في حلقتي الصدرة ومن الطرف الآخر في الطوقين اللذين على كتفي الرداء من الأمام. ثم صنعوا 2 حلقات من ذهب لطرفي الصدرة من تحت، ووضعوهما من الداخل أي من ناحية الرداء. ثم صنعوا أيضا 2 حلقات من ذهب ووضعوهما في كتفي الرداء من تحت ومن الأمام بالقرب من حزام الرداء، وربطوا 2 حلقات الصدرة ب2 حلقات الرداء بشريط أزرق، فكانت الصدرة فوق الحزام لا تتأرجح عن الرداء كما أمر الله موسى. وصنعوا جبة الرداء كلها من قماش أزرق صنعة نساج، وكان في وسطها فتحة تحيط بها ياقة مقواة بالخياطة فلا تتمزق. وصنعوا لأذيال الجبة رمانات من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر
وكتان مبروم، وصنعوا أجراسا من ذهب نقي، وثبتوها حول أذيال الجبة بين الرمانات. فكان بين كل رمانتين جرس حول أذيال الجبة التي تلبس للخدمة كما أمر الله موسى. وصنعوا لهارون وبنيه قمصانا من كتان، صنعة نساج، وعمائم من كتان، وعصائب العمائم من كتان، وسراويل من كتان مبروم، وأحزمة من كتان مبروم، وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر، صنعة طراز كما أمر الله موسى. وصنعوا الصفيحة، أي الإكليل الطاهر، من ذهب نقي، ونقشوا عليها كالكتابة على الخاتم عبارة خاص لله، ثم ثبتوها بشريط أزرق في العمامة كما أمر الله موسى. فتم كل العمل لبناء مكان العبادة، أي خيمة الاجتماع، وعمل بنو إسرائيل كل شيء تماما كما أمر الله موسى. ثم أحضروها إلى موسى، الخيمة وكل أثاثها من مشابك وألواح وعوارض وأعمدة وقواعد، والغطاء الذي من جلود الكباش المصبوغة باللون الأحمر، والغطاء الذي من جلود الدلفين، والستارة التي تحجب الصندوق، وصندوق العهد وعصويه وغطاءه، والمائدة وكل أدواتها، والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله، والمنارة التي من ذهب نقي، ومصابيحها مرتبة عليها، وكل أدواتها، وزيت الإنارة، والمنصة التي من ذهب، وزيت المسحة، والبخور العطر، وستارة مدخل الخيمة، والمنصة التي من نحاس، وشبكتها النحاسية، وعصويها، وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وستائر الساحة، وأعمدتها، وقواعدها، وستارة مدخل الساحة، وحبال الساحة وأوتادها، وكل الأدوات التي تستعمل للخدمة في خيمة الاجتماع، وثياب الخدمة، الثياب الطاهرة لهارون الحبر، وثياب بنيه عندما يخدمون كأحبار. فعمل بنو إسرائيل كل الشغل تماماً كما أمر الله موسى. وفحص موسى العمل ورأى أنهم عملوا كل شيء كما أمر الله، فباركهم موسى.

دبل اسبريسو. انت دخلك كم في الشهر وبتصرفهم في ايه؟ ومتجوز مين ومن امتى؟ وده اول حب؟ وليه ما عندكوش اطفال؟ طب ما تجربوا اطفال الانابيب. هو انت خريج ايه اصلا وساكن فين؟ دي بعض الاسئلة السخيفة اللي بعض الناس بيسألوها. قال يعني ده التعارف والتقرب منك، انه يعرف دواخلك واسرارك ويتحشر في حياتك بالعافية، ولو انت مش حازم وحاسم هيدخلوا حياتك لانك اتكسفت وسمحت لهم يسكنوا معاك، يسكنوا معاك في تفاصيل حياتك. والتخلص منهم بقى او سحب المعلومات تاني ده مستحيل. طب والعمل؟ هقولك، لو انت مش متورط مع الناس اللي من النوع ده يبقى لازم تستعد اولا باجابات قاطعة توقف نزيف المعلومات عنك، زي ممكن ما جاوبش على السؤال ده، او ما اقدرش اقول، او دي مش اسراري لوحدي ما ينفعش اقولها، او الحاجات الخاصة دي ما ينفعش تتسأل ليا او ليك، او على الاقل جاوب بابتسامة بلاستيكية او وش خشب بدون كلام وانت بتشرب قهوتك. الحاجة التانية، لو متورط ابعد مسافة كافية، ربنا ما يوقعنا في ايد الاشرار.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. النهاردة حلقة يوم الاثنين، لسه بنبتدي الأسبوع مع بعض، فعايزين كده نبتدي يومنا وأسبوعنا بطاقة، بنشاط، بحماسة كالعادة. متحمسة أكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة، والنهاردة حلقتنا كده من حلقات الطبطبة. أنا بحب أوي حلقات الطبطبة يا جماعة، بحس كده إنها إيه بتطبطب علينا. فالنهاردة حلقتنا حلقة طبطبة، هنطبطب بيها على بعض وهنطبطب بيها على نفسنا، وهنجاوب على سؤال يمكن لما بسأله لنفسي بحس بالذنب وتأنيب الضمير، واني مقصر واني غلطان واني كان المفروض اعمل حاجة اكتر من كده. النهاردة هنحكي عن ايه، والنهاردة هنطبطب على نفسنا في ايه. النهاردة كده هنجاوب على السؤال اللي بيجيلي كده اخر اليوم وانا تعبان ومهدود وخلاص من كتر الارهاق مش قادرة افتح عينيا، بس كده اجي اخر اليوم اسال نفسي هو انا انجزت ايه النهارده، هو انا ايه اللي حققته النهارده مخليني حاسس ان انا مرهق ومستنزف لهذه الدرجه، في حين ان انا ممكن اكون شايف ان انا ممكن اكون اساسا ما خرجتش من البيت، او ممكن اكون اساسا ما كانش عندي اي حاجه جديده بره الروتين اليومي بتاعي، بس انا النهارده حاسس ان انا يعني ايه هل كان من كتر الضغوطات والحاجات اللي انا عملتها النهارده. النهارده نكون بنحكي مع بعض كده في مصطلح لذيذ قوي يمكن يصالحنا على نفسنا شويه، اسمه الانتاجيه الخفيه. ايه هي الانتاجيه الخفيه، ايه هو سر الانتاجيه الخفيه، وايه هو فخ الانتاجيه الخفيه، ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهارده. ففي البدايه كده وانا بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا زي ما تعودنا من على الويب سايت او من على الابلكيشن او بتشوفونا صوت وصورة على الفيسبوك او هتتابعونا بعد كده في الاعادة على باقي المنصات، شاركوني كده ايه وجهة نظركم او انطباعك كده عن الانتاجية الخفية دي. النهاردة كده عايزين نجاوب على السؤال دوت، ايه اللي بيخليني وانا في اخر اليوم تعبان ومهدود، لكن اجي كده بص الحاجات اللي انا عملتها احس انه انا ما عملش اي حاجة، انا ليه مرهق، ليه مستنزف بالشكل دوت. عشان كده النهارده هنحاول نوضح شويه الفكره ديت، وهنحاول كده ايه نبتدي نحط شويه نقط على شويه حروف كده ونوضح الدنيا على نفسنا. لو قلت النهارده كده ايه اكتر حاجه حاسس ان هي بتستنزفك الوقت ده او بتستنزف افكارك، هل مثلا التفكير في المستقبل ممكن يكون من الحاجات اللي بتسحل يومك، او نعتبرها كده تاسكات صغيره بتملى اليوم، او مشاوير كتير، او قرارات كتير، او شغل ضغطك، ايه اكتر حاجة كده حاسس ان هي على مدار اليوم بتستنزفك؟ ممكن يكون مجرد القعدة مع الولاد في البيت، دي اكتر حاجة بتستنزف طاقة بحبها بس بتستنزف طاقة، ما بحبهاش وبتستنزف طاقة. اكتر حاجة بتستنزفني ان انا مضطرة اقوم اعمل اكل لنفسي لان انا عايش لوحدي ومجبر، بس بتستنزف طاقة. فقولي كده ايه اكتر حاجة، ايه اكتر تاسك خفي بتحسي كده انه بيسحب الطاقة منك، او بيسحب الطاقة، او بيسحب الوقت من يومك. النهاردة عندنا تفاصيل كتير هنحكي وندردش ونفضفض ونطبطب بيها على بعض النهاردة، لكن زي ما تعودنا كده مستنياكوا تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق هيطلع لك ايه النهاردة. وتنسيش تقولي ايه اكتر حاجة حاسس ان هي بتستنزفك في اليوم، مهما كانت الحاجة دي صغيرة، مهما كانت الحاجة دي بسيطة، مهما كانت من وجهة نظرك انت شخصيا لا تذكر، بس هي بالفعل بتاخد وقت وبتاخد طاقة منك. شاركنا ايه هي الحاجة ديت. النهاردة كده عايزين نعلي احساسنا بنفسنا شوية، عشان لو احنا ما حسناش بينا مين هيحس بينا يعني، عايزين كده ايه نطبطب على نفسنا شويه. متحمسه جدا لموضوعنا النهارده، وخلونا نطلع مع بعض اول فاصل عشان نرجع بعد الفاصل احكي لكم يا جماعه عن امتحان. اعتقد بما اننا لسه في موسم امتحانات في اماكن كتيره، في مراحل تعليميه كتيره، في دول كتيره لسه موسم الامتحانات مكمل، فعايز احكي لكم على امتحان اتعمل في واحده من المدارس وكانت نتيجته صادمة نوعا ما. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا. خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

خرج رئيس دولة وقال تصريح غريب، قال إن هو مش هيصدق في وجود الله إلا لو لقى حد قدر يعمل حوار مع الله ويسجله، وكمان ياخد صورة سيلفي مع الله ويوريها له. الحقيقة الرئيس ده كأنه عايز يقول أنا مش هصدق في وجود الله إلا لو عيني شافته ووداني سمعت، يعني الحواس بتاعتنا هي اللي تأكد. لكن في مغالطة هنا بسيطة، حاجات كتيرة حوالينا إحنا كمان مش بنشوفها ولا بنسمعها لكن مصدقين في وجودها. يعني مثلا ممكن أقول للرئيس بتاع الدولة ده وريني عقلك علشان أصدق إنك أنت عندك عقل، وريني إنه مشاعرك علشان ممكن لما أنا أسمع صوتها أعرف إن أنت عندك مشاعر. لكن العقل بالرغم إن هو مش حاجة افتراضية ومليان بالأفكار ومليان بالذاكرة من الأسماء والعناوين، مش ممكن نشوفه ولا حتى نسمعه، ومع كده العقل موجود. حاجات كمان كتيرة ممكن ما نشوفهاش لكن لما نشوف تأثيرها نبتدي نعرف إنها موجودة. والله بيعلن نفسه من خلال التأثيرات اللي حوالينا، الخليقة اللي حوالينا بتقول لنا إن هناك خالق حوالينا هو اللي صنع هذه الأمور. طب ليه مش ممكن الحواس بتاعتنا تقدر تعرف وجود الله؟ لأنه الله روح، فمش ممكن الحواس المادية بتاعتنا النظر والشم واللمس والسمع تتواصل مع الله الروح. بيأكد الكتاب المقدس ويقول كلمات جميلة في إنجيل يوحنا أصحاح 4 والآية 24، بيقول الكتاب المقدس الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عشان كده أنا عايز أأكد ليك أنه مش بحواسك ولا بنظرك ولا بسمعك هتتأكد من وجود الله، لكن الروح اللي جواك لما تتواصل معه هتقدر تعرف إذا كان موجود ولا لا. دي إجابة من شوية كده من الإجابة للسؤال، لكن امشي معنا شوية قدام

علي. رقم 50 النهارده بيقول امتى كانت اخر مره شعرت فيها بالغيره ولماذا؟ وخليني كده قبل ما تجاوب يا بهاء اقول لك ان الغيره انواع. في انواع من الغيره بتبقى غيره حلوه، غيره تشجعني اني اكون احسن، غيره تشجعني مثلا اني اقلد الشخص الغيران دوت في الحاجه الحلوه اللي هو عملها. عارف كده بالظبط زي ما اكون ايه غيران من حد اخذ كورس، ف ابتدي بدل ما احقد عليه بقى اللي هو انت اخذت كورس وهتبقى شاطر في الحاجه دي، لا ابتدي اطور من نفسي انا كمان واخد الكورس دوت. فممكن تكون الغيره كانت غيره ايجابيه، او غيرت على حاجه انا بحبها برضو. عارف كده اللي هو ايه زي الغيره المقدسه اللي هو انا غيرت على حاجه انا بحبها او غيرت على حاجه غاليه عليا. فالغيره انواع. فقول لي كده امتى اخر مره شعرت بالغيره ولماذا؟ احكي لنا بقى، احكي وفضفض كده يا بهاء. كمان بهاء بيجاوب معانا باول فكره كده في موضوعنا النهارده. زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل، النهارده كده جايين نطبطب على نفسنا ونقول لها يا نفسي احنا حاسين بيكي وانتي مجهده وانتي مستنزفه. النهارده عايزين نحكي على انه ليه اوقات كتيره بنيجي في نهايه اليوم احس ان انا تعبان ومستنزف وخلاص مرهق، اللي هو عارف كده اليوم اللي انت عملت فيه مليون حاجه وخلاص طاقتك خلصت، بس تيجي اخر اليوم كده تبص على اليوم تحس انه انت ما انجزتش اي حاجه من الحاجات اللي كانت مطلوبه منك. فليه بيجي لنا الاحساس دوت؟ وليه بالفعل احنا مش هنقول لك انا خلصتها وبيتهيالي اني ما خلصتهاش، لا هي بالفعل ما خلصتش، بس ايه اللي بيسحب طاقتنا وايه اللي بيخلينا مستنزفين بالشكل دوت؟ النهارده كمان عايزين كل حد فينا كده يبص ليومه ويقول لنا ايه التاسكات الوهميه او التاسكات الخفيه او التاسكات الصغيره او المهام الصغيره اللي بتسحب منك الوقت وبتسحب منك طاقتك ومحدش مقدرها، بس هي حاجات بالفعل انت بتعملها، زي مثلا مشاوير، علاقات، تفكير. فقولي كده ايه اكتر حاجة حاسس ان هي بتسحب منك طاقتك على مدار اليوم. لكن بهاء بيشاركنا كده وبيقول الناس اللي التربية فيها دمرت هي سبب الضغط، لكن في ناس التربية فيها طمرت بتدي طاقة ايجابية. انا عايز اقولك انا عجبني قوي الفكرة دي يا بهاء. بهاء بيقولك في ناس كده التربية مش واضحة فيهم، فاللي هو الناس الصعبة في التعامل، الناس السخيفة، الناس قليلة الذوق، الناس اللي ما بتقدرش الاخر، اللي ما عندهاش مراعاة لبعض. فيعني الناس اللي التربية فيها كده ايه مش واضحة، فيقولك الناس دي بتسبب ضغط. وحقيقي دي واحدة من الحاجات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم. على العكس بقى الناس الحلوة الجميلة اللي بتحس ببعض اكيد هتكون بترفع الضغط ده. فحقيقة عجبتني جدا يا بهاء ومتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاك النهاردة في باقي تفاصيل اليوم. النهاردة يومنا مليان تفاصيل كتيرة جدا هنكون بنحكي وبندردش فيها مع بعض. لكن كمان عايزة اكون بصبح على الجميلة نانا. يا نانا صباح الياسمين وصباح الجمال وصباح الورود والالوان الجميلة. طمنين عليكي كده يا نانا وعلى اخبارك. وكالعادة طبعا متحمسة اعرف رأيك النهاردة في موضوعنا. وليلي كده في يومك انتي بشكل خاص، كل حد فينا كده يجاوب النهاردة من يومه. النهاردة سؤال حلقتنا مفهوش صح وغلط، ممكن زي ما تعودنا كده أسئلتنا مفهاش صح وغلط. أسئلتنا فيها إن أنا أبص لنفسي، أبص ليومي، أبص لتفاصيلي، أبص لحياتي، أبص لتحدياتي وظروفي، وأيًا كانت الإجابة فهي بتعبر عني مش أكتر. فقوليلي كده يا نانا إيه أكتر حاجة بتحسي كده، أو إيه أكتر تاسك صغير أو أكتر مهمة ممكن تكون صغيرة على مدار اليوم لكن بتحسي إن هي بتستنزف منك وقت وطاقة كبيرة. خليني كده قبل ما أكمل معاكو عايزة أحكي لكم كده على الامتحان اللي كنت بقول لكم عليه قبل الفاصل. قبل الفاصل كده كنت بحكي لكم على إنه في امتحان، بما انه زي ما كنا بنقول كده بما اننا في موسم امتحانات، في امتحان اتعمل في واحده من المدارس بس ما كانش معمول بغرض قياس مستوى الطلبه او امتحان نهايه العام زي ما اي امتحان بيتعمل، لكن الامتحان ده كان معمول بغرض بحثي. فطبعا الطلبة او التلاميذ المشاركين في الامتحان ما كانوش يعرفوا الموضوع ده، هو كانوا جايين الامتحان عادي جدا زيه زي اي امتحان في اي يوم بيجوا فيه المدرسة. لكن المدرسة بتاعتهم كانت عارفة بالتجربة ديت او كانت عارفة بالاختبار دوت وكانت مشاركة فيه. فابتدت ان هي تكون بتقسم التلاميذ في الفصل بشكل طبيعي جدا لصفوف، وابتدت ان هي تكون بتوزع عليهم ورق الاسئله وخلاص اللجنه بدات وكل واحد بقى ايه يعني يبص في ورقته، مالكش دعوه باللي جنبك، خلاص وقفنا كلام، وقفنا نقاشات، وقفنا اي رغي جانبي، خلاص الورق اتوزع. وابتدت ان هي قبل ما توزع الورق وزي ما هم متعودين وزي ما بيحصل تقريبا في كل المدارس وفي كل الامتحانات، لو عندك اي استفسار في ورقة الامتحان بترفع ايدك عشان تسأل المدرس بتاعك او المراقب بتاع اللجنة. فهي اتفقت معاهم، ودي مش حاجة برضو جديدة او مش حاجة غريبة، انه من باب النظام بعد ما نوزع ورق الامتحان لو عندك اي استفسار

صار في ورق الامتحان هتكون بترفع ايدك، لكن هنكون بنمشي صف صف، هم مثلا 5 صفوف بالطول، فهتكون بتقف قدام كل صف. الصف ده اي حد عنده سؤال، اللي عنده سؤال يرفع ايده، عشان ما يبقاش بس فيه ايه الناس كلها رفع ايديها مره واحده، او ما يبقاش فيه قلق او هرج ومرج زي ما بنقول كده في اللجنه. فبالفعل اتقسموا بشكل طبيعي جدا ليه 5 صفوف، وابتدت ان هي تكون بتوزع عليهم ورق الاجابه، وقالت لهم معاكو الوقت بدأ، تقدروا ان تكونوا بتبصوا في ورق الأسئلة ومعاكو ورق الإجابة، ابتدوا يلا جاوبوا. وكمان 10 دقايق هبتدي ان انا اكون بسأل، لو حد عنده اي استفسار وقتها نبتدي ايه نمشي صف صف زي ما متعودين، اللي عنده اي سؤال يسأل السؤال بتاعه. لحد هنا الوضع كان طبيعي جدا، لكن اللي ما كانش طبيعي بقى واللي كان مميز في الامتحان دوت، ان 5 صفوف مش واخدين نفس الامتحان. 5 صفوف متقسمين، 3 صفوف واخدين امتحان وصفين تانيين واخدين امتحان مختلف. الاختلاف في درجة الصعوبة بتاعة الامتحان. 3 صفوف الاولانيين واخدين امتحان سهل جدا جدا جدا، الامتحانات كلها من المنهج، يعني ما جبناش حاجة تعجيزية، يعني ما جبناش حاجة من برا المنهج، لكن امتحان سهل جدا جدا جدا، اللي هو يعني يقدروا يحلوه وهم مغمضين عينيهم، يعني الطالب اللي فتحش كتاب يقدر يحل الامتحان دوت. لكن الصفين التانيين الامتحان بتاعهم صعب جدا جدا جدا جدا، وزي ما اتقال في الدراسة ديت او في التقرير اللي اتعمل بعد الدراسة ديت، انه امتحان شبه مستحيل انه الطالب انه يكون بيحله. فطبعا فرق شاسع ما بين رد فعل دول ورد فعل دول. لكن بعد 10 دقايق وبعد ما كل الطلبة بصوا في الامتحانات بتاعتهم، ابتدت المدرسة تقف قدام صف صف عشان تبتدي تسألهم مين عنده سؤال او عنده مشكلة في ورقة الامتحان بتاعه. بتمشي بنظام صف صف وتبتدي واحد واحد، عندك عايز ترفع ايدك عايز ترفع ايدك وهكذا. فوقفت عند اول صف، احنا اول 3 صفوف عندنا قلنا واخدين الامتحان السهل، فوقفت عند اول صف، في اي سؤال عايزين تسألوا عليه؟ لا تمام، مفيش حد رفع ايده، كلهم مبسوطين من الامتحان، حلو جميل زي الفل. الصف التاني عندكم اي سؤال او اي استفسار عن الامتحان؟ لا يميس شكرا، امتحان جميل جدا ومفيش اي استفسار. الصف التالت نفس الكلام، في اي سؤال؟ مفيش اي سؤال. الصفين اللي في الاخر قاعدين مملين كده، اللي هو ايه بيبصوا لروحهم، اللي هو ايه في ايه، فكرة انه ان هما يكونوا مدركين لان الامتحانات مختلفة، لا ده ما كانش اوبشن او ده ما كانش حاجة بتحصل. لكن جت عند الصف الرابع اللي هو اول صف واخد امتحان صعب، فوقفت قدامهم كده، في اي سؤال؟ فابتدوا يبصوا لبعض كده وسكتوا. الصف الخامس، في اي سؤال؟ نفس النظام، ابتدوا يبصوا لبعض وسكتوا. فطبعا الصفين الرابع والخامس واقفين قدام الامتحان حاسين ان هم فشلة، محبطين، مش ما عنديش ادنى فكرة ايه اللي مفروض اكون بجاوبه، فحين ان هم شايفين التلات صفوف اللي جنبيهم قاعدين عمالين بيكتبوا وبيحلوا وبيجاوبوا، لحد ما تقريبا وقت الامتحان خلص. في نفس اليوم كان في امتحان تاني، بس المرة دي المدرسة وزعت على نفس 5 صفوف بنفس ترتيب قعدتهم نفس الامتحان، وبرضو كان امتحان سهل جدا جدا جدا، بس المرة دي 5 صفوف أخدوا الامتحان السهل. ونفس النظام، قدام كل صف بتقف تسأل، في أي مشكلة؟ في أي سؤال؟ في أي استفسار في الامتحان؟ بس دايما كانت الإجابة لا حلو جميل، والصفين الأخرانيين سايلنت، فيش اي تعليم. في نهاية الامتحان اتفاجئوا انه بطبيعة الحال في الامتحان الاولاني اللي كان الصف الرابع والخامس فيه واخدين امتحان صعب جدا، ان معظم الطلبة يا اما ما جاوبوش يا اما جاوبوا اجابات وهمية هم عارفين انها مش حقيقية، بس عارفين اللي هو ايه اتباعا لمبدأ كده ايه ما تسيبش الورقة فاضية. وفي الامتحان التاني اللي 5 صفوف واخدين فيه نفس الامتحان السهل جدا، اتفاجئوا برضو ان الامتحان ان الصف الرابع والخامس اجاباتهم كانت وهمية او الورقة تقريبا كانت شبه فاضية. لما جم يحللوا الموضوع دوت بعد كده قالك لانه ببساطة الطلبة اللي اخدوا الامتحان السهل بعد الامتحان الصعب صدقوا ان هم فاشلين، صدقوا ان هم مش هيقدروا يحلوا الامتحان، لانه في المرة الأولى
كان الناس كلها معها نفس الامتحان المفروض، وكانت شاطرة ان هي تكون بتحل، وانا معايا امتحان زي زيهم حسب توقعي بس معرفتش احله. فالتفسير المنطقي ايه؟ التفسير المنطقي ان انا فاشل. فالرد الفعل الطبيعي اللي هصدقه عن نفسي ان انا مش شاطر. بس خليني اقول لكم النهارده الامتحان ده هو اللي بيحصل في حياتنا النهارده بشكل كبير بشكل عام، هو ده بالظبط اللي بيحصل في يومنا، وهو ده النهارده اللي عايزين نكون بنجاوب عليه. عايزين نجاوب على السؤال اللي بيقول عارف ليه اوقات كتيره بتيجي في نهايه اليوم تحس ان انت مقصر ومستنزف وتعبان، رغم ان انت يعني حاسس ان انت قدمت كل ما في طاقتك في اخر اليوم كده، حس ان انا ما انجزتش اي حاجه النهارده، في حين ان انا اوريدي حاسس ان انا منهك وتعبان، انا في اخر اليوم حاسس ان انا مستنزف، ان انا شلت شيله جبل، شلت شيله ما يعلم بيها الا ربنا. الاجابه لاننا اوقات كتيره بنبقى بالظبط عاملين زي الطلبه اللي اخدوا امتحان سهل بعد ما اخدوا الامتحان الصعب، أخدوا الوقت السهل، أخدوا الفرص السهلة بعد ما أخدوا الفرص الصعبة والفرص التقيلة. فمن الإحباط، من اليأس، معرفتش أحل، معرفتش أحل ومعرفتش أتعامل ومعرفتش أشيل الشيلة، وحسيت أن أنا فاشل ببساطة، لأن أنا حاسس أن أنا روحي اتكسرت، حسيت أن أنا استنزفت، حاسس أن أنا تعبان. وخليني أقول لكم أن كل ده بيسحب من بنزين طاقتنا، من شحن طاقتنا، من الطاقة اللي المفروض أن أنا أكون بكمل بيها اليوم كله، بتخلي بنزيني كده وطاقتي تخلص في أول ساعتين في اليوم، خلاص أنا شطبت وأنا لسه بقول صباح الخير. بس خليني أقول لكم النهاردة أن مجهود المعافرة ومجهود المحاولة ومجهود التحمل هو اعظم انتاجيه احنا النهارده عايزين نكون بنطلع بيها، هو ده اللي احنا عايزين نكون بنطلع بيه النهارده. حتى لو جيت في اخر اليوم كده حاسس ان انا سايب الورقه فاضيه، انا ما جاوبتش على اي سؤال في الامتحان، انا سايب الورقه كده يعني زي ما الدهاني. بس برضو خلينا كده في البدايه، خليني اطمنك انه ربنا ما بيحسبهاش كده. في امتحان حياتنا وفي تفاصيل حياتنا وفي التاسكات والمهام اللي موجوده في حياتي كل يوم، ربنا ما بيحاسبنيش على النتيجة اللي طلعت في الآخر أو النتيجة اللي هتطلع في الآخر، هو بيحاسبني على الأمانة في المحاولة، الأمانة في إن أنا أكون بجتهد في وسط الظروف الصعبة، في وسط الامتحان الصعب. فأنا النهاردة كده بس عايز أتعلم مأساش على نفسي، لأن ربنا مش قاسي عليا النهاردة كده، عايزين نطبطب على نفسنا شوية. وهو ده موضوعنا النهاردة، هو ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة كده، واحدة واحدة عايزين مع بعض نجاوب على السؤال دوت. ليه بحس ان انا تعبان رغم ان انا ما عملتش اي حاجة؟ اجي ابص كده في نهاية اليوم على ايه المهام اللي انا ممكن اكون خلصتها، الحاجات اللي انا ممكن اكون عملتها، انا صاحي النهاردة وعارف ان انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اجي اخر اليوم نفس الليستة انا ما خلصتش منها، ما شطبتش على اي حاجة فيها. لكن لو جينا بصينا كده على أرض الواقع، أنا يومي كان مليان تاسكات تانية صغيرة بسيطة عمالة بتسحب من وقتي وبتسحب من طاقتي وبتستنزفني، بس ما حدش حاسس بيها، وأوقات أنا نفسي ما بقاش حاسس بيها. بس النهاردة كده عايزين كده إيه نكون ببص عليها، فإيه أكتر تاسك وهمي كده بيسحب طاقتك، أو إيه أكتر تاسك خفي أو صغير ما حدش شايفه لكن بيسحب طاقتك؟ مشاوير بتعملها، قرارات بتاخدها، خناقات في الشغل أو شغل في حد ذاته، أو القعدة مع الولاد، التفكير في المستقبل، التفكير في العلاقات. إيه أكتر حاجة كده تحس إنها بتاخد من وقتك وبتاخد من طاقتك؟ ده اللي إحنا عايزين نحكي وندردش فيه مع بعض النهاردة. النهاردة كده عايزين نفك شفرة ليه بنروح آخر اليوم سندين دماغنا كده على الشباك، اللي هو إمتى أوصل للبيت وإمتى كده حد يحدفني في السرير وأنا مروح مش شايف اي حاجة قدامي غير ان انا عمال بتخيل كده السرير وانا باخده بالحب، وارجع اسأل نفسي كده وانا مهدود، هو انا ليه مهدود بالشكل دوت مع اني حاسس ان انا مخلصتش اي حاجة؟ انا فعلا ممكن اكون مخلص ما شطبتش على اي حاجة من الحاجات اللي المفروض اعملها. ليه بنحس بالذنب ان يومنا ضاع واننا ميتين من التعب؟ يعني ياريت اليوم ضاع وانا ارتحت، لا اليوم ضاع وانا ميت من التعب، مش قادر حتى ارفع ايدي. النهاردة جايين مش جايين نزود الضغط، ومش جايين نحط تاسكات جديدة، ولا جايين نضغط عليك ونقول لك بقى انت المفروض ترتب يومك، مفروض تنظم وقتك. الموضوع برضه هيبقى مرهق، ان انا لو جيت النهاردة كده اقول لك نظم وقتك وانا اصلا مش لاقي وقت اتنفس، الموضوع هيبقى مرهق صح؟ النهاردة انا مش جاي اقول لك نظم وقتك، انا النهاردة جاي اطبطب عليك واقول لك انت ليه حاسس بدوت، ونحل المشكلة دي مع بعض. احنا جينا نطبطب على ارواحنا ونقول انه تعبنا ده متشاف ومتقدر جدا عند ربنا، لانه هيحاسبني على الامانة
مش على النتيجة، النتيجة أنا مش مسؤول عنها. عندنا تفاصيل كتيرة قوي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده قبل ما نطلع فاصل أرجع بسرعة للتعليقات، عشان كنا وصلنا لبهاء اللي كان بيشاركنا بيقول لو هنتكلم جد المسيح لو مش في اليوم، اليوم ملوش لازمة. من أكتر الحاجات اللي أكيد هتطبطب عليا في يومي إن يكون يا رب شايفك ولمسك ولمس إيدك كده في كل تفاصيل اليوم، وبإيده دي أكون لمس الطبطبة، هو بيطبطب. فأمين كده يا رب نكون لمسين حضورك معانا على مدار اليوم في كل يوم في حياتنا. طيب كمان بصبح حلقة الجميلة مجدة، يا مجدة صباح الخير. مجدة النهاردة معانا موضوع قوي جدا وعايزة أسمع رأيك فيه، وليلي كده ايه التاسك الخفي او الصغير او الوهمي بالنسبة للناس اللي حاسة انه بيستنزف طاقتك وبيسحب الوقت وبيسحب الطاقة من يومك؟ شاركينا كده وما تنسيش لعبي معانا في الصندوق. كمان بهاء بيجاوب على رقم 50 النهاردة، كانت سؤال بيقول امتى اخر مرة حسيت بالغيرة وليه؟ بيقول حسيت بالغيرة من شخص حافظ ألحان كتيرة في الكنيسة وبقيت احسن منه. طب دي غيرة حلوة، دي اللي بيقولوا عليها كده الغيرة المحمودة، غيرة مطلوبة، غيرة جميلة مشجعة، الغيرة اللي تشجعني اني اطور من نفسي. فيعني برافو عليك، اي دي حلوة الغيرة دي يا بهاء. كمان مجدة بتختار رقم 7 ورقم 8. طيب نشوف كده 7 و8 من الصندوق. قوليلي بقى يا مجدة ايه هو روتين يوم اجازتك؟ رقم 7 النهاردة سؤال، ايه هو روتين يوم اجازتك؟ حتى لو انا مش عندي شغل، بمعنى شغل منتظم، يعني اللي هو بقوم الصبح في ميعاد معين البس وانزل اروح الشغل دوت، لكن اكيد حتى لو انا ربة منزل عندي روتين معين في يومي. لو هنكسر بقى الروتين دوت ونعتبر ان النهاردة ده يوم اجازة، اليوم اللي بنتجمع فيه، اليوم اللي بخرج فيه، فاحكي لنا كده اليوم المختلف، اليوم اللي يعتبر اجازة عند مجدة شكله عامل ازاي. دي رقم 7. لكن كمان رقم 8 النهاردة رسالة بتقول رب محنة ثقيلة نعانيها ونتعثر فيها بضيق شديد واختناق، ثم يسوق الله علينا نعمه كبيرة، نعمة كبيرة من نعمه. عارفة كده اللي هو ايه، باختصاره بالبلدي كده، اوقات كتيرة بتعدي علينا تجارب واوقات صعبة ومحن تقيلة، لكن الله قادر يكون بيستخدمها عشان يباركنا من خلالها بنعمة كبيرة جدا، حتى لو كانت المحنة دي تقيلة وانا حس فيها بضيقة وبشدة وباختناق كده. دي كانت رقم 8 النهاردة، فامين كده ربنا دايما يكون معاكي، بيطبطب عليكي هو بايده يا مجدة. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نكمل باقي تعليقاتكم ونكمل باقي موضوعنا، او بمعنى اصح نبتدي كده نحكي ونشوف ايه مشكلة الامتحانات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم، وايه موضوع الامتحان السهل والصعب ده في حياتنا. والنهارده عايزين نكون بنحكي مع بعض عن امتحانات صعبه وعن افخاخ بتستنزف طاقتنا وتخلينا اخر اليوم نحس اننا مش قادرين نفتح عينينا من التعب، في حين ان احنا على ارض الواقع احنا فعليا ما انجزناش اي حاجه، ما طلعناش باي نتيجه، او ما شطبناش على اي تاسك من التاسكات المفروض ان انا اكون بخلصها النهارده. فاصل سريع ونرجع نحكي في كل دوت، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

في يوم من الأيام كان المسيح في إحدى المدن وشافوا راجل مريض بالبرص، واللي كان بيبقى منبوذ من الناس ومطرود برا المدينة لأنه نجس من وجهة نظر الناس. الراجل ده لما شاف المسيح جري عليه وسجد له وقال له: يا سيد، لو كنت عايز فأنت تقدر تشفيني. فمد المسيح إيده ولمسه وقال له: أنا أريد، وإنت خلاص اتشفيت. ففي الحال زال البرص عنه. لو حاسس في وقت إن مرضك صعب وإنك مش عارف تتعامل مع الناس بسبب مرضك، خليك واثق إنه إرادة الله ليك الشفاء، وهو هيشفيك في الوقت المناسب. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 5 من عدد 12 لعدد 16.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: رجعنا ليكم مره كمان وعايزين كده نبتدي مع بعض رحله طبطبه طبطبه فضفضه، نرفع كده الضغط من على بعض شويه. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، النهارده مش جايه اقول لك ازاي تنظم وقتك علشان تلحق تخلص التاسكات المطلوبه منك، في حين ان ده ممكن يكون جزء من الحل للمشكله، بس مش ده اللي احنا جايين نعمله النهارده. النهارده جايين كده ايه، نرفع الحمل من عن نفسنا شويه، لان احيانا احنا بنبقى مشايلين نفسنا حمل زياده عن اللزوم، ذنب احنا مش مسؤولين عنه. زي ما حكينا كده في بداية كلامنا عن الطلبة اللي روحهم اتكسرت وطاقتهم بقت في الارض واستنزفوا من الامتحان الصعب، احنا كمان احيانا في حياتنا بيبقى عندنا امتحانات صعبة، امتحانات صعبة بندخلها كل يوم واحنا مش واخدين بالنا، ونيجي اخر اليوم كده نبقى مش عارفين احنا ليه مهدودين وتعبانين والورقة فاضية، انا ما جاوبتش على اي حاجة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الانتاجية اللي محدش شايفها. في علم النفس كده في مصطلحين بيقولوا لك هما تفسير الموضوع دوت، هما السبب الحقيقي وراء احساسك بان طاقتك خلصت وان انت مستنزف، وبيفسروا شوية ايه اللي بيخلينا حاسين اخر اليوم كده اننا ما انتجناش حاجة ومع ذلك تعبانين وحاسين بالذنب. قال لك ان المصطلح الاولاني اسمه اجهاد القرار. عايزة كل حد دلوقتي بيسمعني يقول لي انا بستنزف او يومي بيخلص بسبب اجهاد القرار. ايه موضوع اجهاد القرار دوت؟ بيقولك ان واحدة من الحاجات اللي بتضغط يومنا او تخلينا حاسين انه انا جيت على اخر اليوم ما خلصتش اي حاجة من التاسكات اللي عندي بس انا تعبت وانهكت واستنزفت، هو ان انا على مدار اليوم ممكن اكون اتهديت في ان انا عمال باخد في قرارات صغيرة كتيرة. انا تعبان لان انا على مدار اليوم اخدت 100 قرار ورا بعض ممكن يكونوا كلهم صغيرين. هطبخ ايه للاولاد النهارده؟ هاكلهم ايه؟ انا هلبس ايه؟ انا هشرب ايه؟ هاكل ايه؟ ارد على الايميل ده ولا هرد على الايميل ده؟ اروح المشوار ده ولا اروح المشوار دوت؟ هعمل الحاجه دي ولا هعمل الحاجه دي؟ على مدار يومك بقى ممكن يكون يومك مليان بقرارات كتيره جدا صغيره مفيش حاجه فيها يتقال عليها ايه، مفيش اي حاجه فيها هتغير اليوم او مفيش اي حاجه فيها محوريه او مفيش اي حاجه فيها اساسيه، هي مجرد ان هي قرارات صغيره، كلها قرارات صغيره، لكن كل قرار من دول مخك كان بيحرق فيه طاقه. ده بجد علميا وطبيا ده حقيقي، مخك كان بيحرق فيه طاقه لدرجه ان انت جيت على اخر اليوم من كتر القرارات الصغيره دي مؤشر البنزين عندك بقى في الارض، خلاص خلصت. فقالوا ان واحدة من اول حاجات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم هي كومبو القرارات الصغيرة اللي لا انا مقدرها ولا انا شايفها ولا انا حاسس بيها وبالتالي محدش شايفها ومش مستنين من حد ان هو يكون بيشوفها، بس انا عايز ادرك انا ان دي من الحاجات اللي ممكن تكون انا كبني ادم دي حاجة بتستنزفني عشان اقلل شوية من على نفسي في نهاية اليوم كده احساس الذنب الوهم. لكن المصطلح التاني قالوا انه اسمه العمل العاطفي. ايه موضوع العمل العاطفي دوت؟ عارفين ليه برضو بنيجي كده اخر اليوم نحس اننا مهدودين ومخلصناش اي حاجة؟ برضو عشان العمل العاطفي دوت. طب خليني اقولكم على معلومة لذيذة جدا يا جماعة، معرفش كم حد يعرف الموضوع دوت. انت عارف ان انت ممكن تحرق سعرات حرارية وطاقة وكلوكوز وتخس وتتعب جسمانيا، جسمانيا ما بتكلمش على نفسيا، جسمانيا لمجرد ان انت اخدت قرارات، لمجرد ان انت فكرت في حاجات. فعلم النفس ده اسمه العمل العاطفي، وده من الحاجات اللي بتستنزفنا على مدار اليوم. يعني انت لو قضيت يومك بتجبر نفسك ان انت تبتسم في وش مديرك السخيف اللي اساسا بيغلس عليك، او تكون بتحاول كده ايه تستحمل العميل الرزل اللي عمال بيفاصل علشان تكمل البيعة، او عمالة بتكتمي في غيظك وبتربطي كده اعصابك عشان ما تنفجريش في وش الولاد. قالوا ان كل دوت حاجات تندرج تحت بند العمل العاطفي. المجهود ده بيحرق طاقة، بيحرق طاقة بجد، مش بس في مخك لكن في جسمك كمان، كأنك ده علميا اتشبه بدوت، اتشبه بان انت كأنك بتشيل حديد، بس للأسف المجهود دوت ما بيتحسبش بالورقة والقلم. في علم النفس دي اسمها الانتاجية الغير مرئية. فتاني ما تقساش على نفسك لان تعبك الخفي دوت متشاف ومنظور ومتقدر جدا امام الله. لكن كومبو القرارات وكومبو البذل العاطفي اللي انا بعملهم على مدار اليوم دولت من اول الحاجات اللي ممكن تكون على اخر اليوم بتخليني حاس ان انا منهك ومستنزف وبذلت طاقة جبارة ومهولة وانا حاسس ان انا لسه ما عملتش اي حاجة، ما خلصتش ما انجزتش اي حاجة من الحاجات الاساسية الكبيرة اللي بالفعل انا المفروض ان انا اكون بعملها. هل دي كل الحاجات؟ لا، الحقيقة ان لسه في افخاخ تانية كتيرة بنقع فيها بتسحب طاقتنا وبنعيشها كل يوم وبتخليني اخر يوم حاسس ان انا مقصر، انا تعبان ومنهك ومستنزف ومقصر. يعني يا ريتني مستنزف ومنتج، لأ انا مستنزف ومقصر. فكروا معايا كده يمكن تكون ايه الافخاخ ديت، وما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق. لكن عايزه ارجع تاني كده للتعليقات عشان وصلنا لمجدة بتقول هو فعلا الواحد بيحس كده لو ما لقاش تقدير من باقي افراد الاسره، ده واحده من الاسباب. انا عمال بدي وببذل وبستنزف، بستنزف في شغل البيت، ابسط حاجه ممكن نقول مثلا ان انا هكون محتاج فيها تقدير من الاسره الجميله اللي انا مقيم وعايش وسطيهم دولت، قدروا تعبي. لكن مفيش اي تقدير، عارفين كده احيانا بجد بحس انه ده جزء برضو من دور الام ان هي تنبه الاولاد للدور اللي هي بتعمله، انه فكره انه البيت متروق، هدومكم مغسولة ومكوية ومرصوصة في الدواليب، ان الاكل بيتعمل له ريستوك، الحاجات اللي بتخلص بنرجع نشتريها مرة كمان، الاكل موجود في مواعيد، الحاجات دي مش بتحصل سحر، مش بتحصل في لحظة كده، لا ده مجهود بيبذل. فلما ابذل المجهود دوت اقل تقدير، شكرا يا ماما، شكرا يا بابا، شكرا للشخص اللي تعب وقدم الحاجه دي. مش في البيت بس، قيس على كده حتى في بيئات العمل. التاسك اللي خلصت دي ما خلصتش كده سحر، لا دي خلصت لان في شغل اتعمل، في وقت اتبذل، في طاقه اتقدمت. فاقل تقدير من الرؤساء ان هم يكونوا بيقدروا الموظفين بتوع. فالتقدير، التقدير بيفرق، وعدم التقدير، غياب التقدير دي برضو من اكبر الحاجات اللي بتشفط الاكسجين، مش بس بتشفط الطاقة. لكن انا معاكي جدا يا ماجدة. ايه تاني؟ بهاب يقول احيانا المشاكل والضغط بتاخد جزء كبير من حياتنا من غير فصلان، فالافضل اني اسيب جزء لراحتي بعيد عن الموبايل. ويمكن واحدة من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها النهاردة، ويا رب كده وقتنا يكون بيكفي، انه واحدة من خطوات العلاج ان انا ابعد شوية عن الموبايل، لانه الموبايل واحدة من الحاجات اللي بتستنزفنا، مش الموبايل في حد ذاته بس اللي بنشوفه على الموبايل. كمان ماجدة بتقول المطبخ بيسحب طاقتي. ايوة، شاركوني يا جماعة، احنا النهاردة كده عايزين من ارض الواقع كل حد يشاركني يقولي ايه اكتر حاجة بتسحب طاقته، ايه اكتر حاجة بتسحب طاقتك، البيت، المطبخ، الشغل، المواصلات، السواقة، القعدة مع الولاد، الرغي مع صديق سلبي. قولي كده ايه اكتر حاجة بتحس ان هي بتسحب طاقة من يومك، فبتخليك حس ان انت بعد ما بتخلص الحاجة دي او بعد ما بتقوم من المكان ده بحس ان انا محدش كلمني، مش قادر اعمل اي حاجة تاني. فقولولي كده ايه اللي بيوصلك للإحساس دوت. كمان بنصبح على الجميلة دنيا صبح يا دودو، صباح الجمال وصباح الخيرات والحب، صباح البركة عليكي، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. ودودو بتختار معانا النهاردة كده رقم 10 من الصندوق. طيب بصي يا ستي، رقم 10 النهاردة يا دنيا بيقول قوليلي بقى يا دنيا النهاردة سؤالك في رقم 10 بيقول مين الشخص اللي في حياتك اللي اول ما تشوفي رقمه على شاشة التليفون بتقول يا ساتر، طاقة سلبية، طيب وقت الطاقة السلبية. مش عايزين نعرف اسمه، مش عايزين نعرف يقرب لك ايه، لكن عايزين صفات، عايزين صفات. وللنا مثلا انا اول ما بشوف رقم الشخصية دي مثلا على تليفوني بحس بالاحساس ده، بحس ان انا طاقتي اتشفطت، لانه مثلا الشخص ده رغاي، الشخص ده بيدي طاقة سلبية، الشخص ده متفاخر، ايا كان. قوليلي كده ايه الصفة اللي بتخليكي تنفري من الشخص دوت، او بتحسي ان مكالمته بتبقى تقيلة على قلبك، او ما هيش الطف وقت يعني تحبي ان انت تكوني بتقضي. فكري كده وقوليلي، مش عايزين اسامي تاني، احنا مش غرضنا كده اننا يعني نكون بنفضح بعض يعني او بنسيح البعض، فاحنا مش عايزين اسامي، احنا بس عايزين صفة. فاتشاركي معانا بايه هي صفة الشخص دوت. كمان ماجدة بتقول احيانا من كتر المهام مش ببقى عارفة ابتدي بايه، ده جزء من المشكلة. انا مبسوطة جدا بيك يا ماجدة النهاردة، بنحكي من قلب المشكلة، من ارض الواقع، مش كلام نظريات، مش كلام كتب، لكن من ارض الواقع. ان انا عندي تاسكات كتيرة ومن كتر ما هي كتير انا مش عارفه ابتدي منين. بيني وبينك انا احيانا بكون الشخص ده يا ماجد، اللي هو من كتر ما انا عندي حاجات كتيره جدا ابدا بده ولا ده ولا ده، اللي هو ايه. وعايزه اقول لك يا ماجد ان الناس اللي بتقف في الحته ديت او المحطه دي بتعطلهم، ان انا مش عارفه ابدا من انهي واحده. قريت في مكان ما قبل كده مش فاكره قريتها فين، لكن بيقول لك انه عند بعض الناس دي بتبقى نوع من انواع الذكاء، هي كسل شوية بصراحة، في بعض الحالات بتبقى كسل، لكن كسل مطعم بالذكاء، ان الشخص ده ذكي، لكن هو من كتر ما هو ذكي فهو مدرك للتاسكات دي كلها هتتعمل ازاي، وعارف بدقة وبمهارة كل تاسك فيه، كل تاسكاية فيهم هتتعمل ازاي، ولانه عايز يبذل فيهم احسن ما عنده، وكل واحدة فيهم تكون بتاخد اعلى قدر من الاهتمام، فبيفكر في المجهود والشغل والبذل اللي هيحصل فيهم كلهم من قبل ما يبدأ، فبيحس انه هو تعب. ده بعض الحالات، بعض الاشخاص مش كل الاشخاص. فاحيانا بنقف فعلا قدام الجدول الطويل العريض، احس ان انا ياريته جدول، انتوا عارفين هو لو جدول هيسهل المهمة شوية، لكن هو مش جدول، انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، محتاجين كلهم يتعملوا النهاردة. ابدأ بايه؟ عارف كده اللي هو ايه، زي الطالب اللي عنده جبل مذاكرة والامتحان بعد بكرة، أبدأ بإيه ولا إيه؟ ما هي كده كده بغيظة، كده كده خربانة، فخلاص هقعد أكمل بقى جيم البلاي ستيشن ديت، اللي ذاكر ذاكر، إحنا كده كده ساقطين. فبحس إن شوية جزء من حل المشكلة يا ماجدة إن أنا أبدأ بجدول، يعني كليشيه فكرة هخطط وسطر جدول، مش لازم تخطط وتسطر جدول، لكن قسمهم، هعمل 1 2 3 الأهم فالمهم، واحدة واحدة ابتدي اقسم المواضيع على نفسي. كمان دنيا بتقول انا لسه كنت هقولك انت جاية تزوديها، لا لا لا لا لا لا يا دودو، تعرفي عني كده، انا مش جايين نزود، احنا جايين نطبطب على بعض النهاردة، مش جايين نطبطب على بعض من باب التدليل، التدليل بيفسد. النهاردة مش جايين نطبطب على نفسنا من باب التدليل، ان انا عايز ادللها ولها يا نفسي، لا انت مرهقة، انت مستنزفة، انت غصب عنك، لا لا لا لا لا لا، مش جايين ندلل نفسنا النهاردة، التدليل مفسد. لكن النهاردة كده جاي أرقف بنفسي شوية عشان أقدر التاسكات التانية الصغيرة اللي أنا ممكن أكون بالفعل بعملها على مدار اليوم. طيب بناء على ذلك بقى دودو، عايزاكي تقوليلي إيه أكتر تاسك في يومك حاسة كده إن هي بتسحب من وقتك وبتسحب من طاقتك ونوعا ما ممكن تكون بتستنزفك، فكري كده وقوليلي. لكن برجع تاني لبهاء بيختار رقم 15، حلو السؤال ده، حاسس السؤال ده متفصل ليك كده يا بهاء. قولي كده ايه اكتر حاجة بتعملها لما تكون عايز تنعزل عن الكوكب؟ بتقفل الموبايل، بتنام، ولا بتنزل تتمشى لوحدك؟ قولي كده لما تحس ان انت خلاص قفلت من الكوكب اللي فيه، يعني الناس دي كلها انا مش عايزة اتعامل معهم. بتعمل ايه لما تحب تفصل من الحياة والناس؟ بتقفل الموبايل وبتنعزل، بدخل انام، بشد الفيشة وانام، لا عايزة اشوف ولا اسمع ولا اتكلم ولا اعمل اي حاجة، او انا هنزل اتمشى لوحدي كده اشحن واجدد طاقة كده، واخد نفس وحاول كده ارجع للحياة مرة اخرى بعد حالة الفصلان ديت. فقولي كده بتعمل ايه، دي رقم 15. كمان ماجدة كان بتقول امين اعتقد على رسالة اليوم ليها، فامين دايما يا ماجدة كده، ربنا معاكي في وسط الاوقات الصعبة ويطلعك منها ببركات. كمان نانا بتختار رقم 13، طيب خلينا كده نشوف رقم 13 النهارده برضو سؤال، سؤال وحلو السؤال دوت. امتى اخر مره قلتي لا لحد طلب منك مصلحه لمجرد ان انت كسلتي او كنت عايزه تقعدي لوحدك، وهل ندمتي ولا لا؟ يعني حد مثلا كلمك قال لك يا نانا انا عايزك في حاجه فلانيه وعايزك تعملي لي المصلحه الفلانيه، وانت اعتذرتي لانك مش فاضيه، مكسله، تعبانه ومثلا وعايزه اقعد لوحدي شويه، وهل ندمتي؟ حاسه مثلا انه ده اثر على علاقتك بالشخص دوت ولا لا؟ حاسه انه انا فكره ان انا اكون في بعض الاوقات بحط نفسي اولويه عند الاحتياج، لما احس ان انا مستنزفة أو أحس أن أنا خلاص طاقتي بتخلص وحط نفسي أولوية عشان أعرف أشحن تاني عشان أعرف أرجع أدي تاني، فحس أن ده شيء عادي. فقوليلي كده هتعملي إيه، عملتي ده قبل كده وندمتي أو لأ، ما ندمتش أو لأ ما عملتوش، فيعني فكري كده وشاركيني. لكن دي كانت رقم 13. فكركم يا جماعة انتوا كمان تقدروا تكونوا بتلعبوا معانا من الصندوق، اختاروا رقم من 1 لـ50 ونشوف هيطلع لكم ايه كده النهاردة. كمان بهاء كان بيقول محدش بيخاف من الامتحانات، الأغلبية داخلين بسماعات فكسرت القلق وتوتر ناس كتير. اعرف شخص دخل بسماعة وجاب 50% وشال احصاء، لكن انا واحد عمري ما دخلت امتحان بسماعة. يعني برافو عليك يا بهاء، يعني اكيد فكرة ان انا اكون داخل امتحان بسماعة انا داخل بنية الغش، يعني طب ربنا هيوفقني ازاي؟ طيب وانا بقول لربنا يا رب انا مش هعتمد على مذاكرتي، مش هعتمد على معونتك، انا هعتمد على شطارتي ومهارتي. وهي عمرها ما كانت بشطارتنا ومهارتنا، لان زي ما انت بتقول برضو دخل يغش وبرضو جاب 50%. بس عايز اقول لك يا بهاء انه انا بيطلع قدامي احيانا كده فيديوز اللي بتيجي على السوشيال ميديا ديت لأحدث طرق الغش في العالم فبتحس ان في احيانا في بعض انواع الغش بيتم بذل مجهود لو كانت بذل نصه في المذاكرة، يعني ما كنتش هحتاج ان انا اعمل المجهود ده في الغش، يعني كنت ذاكرت هيبقى هتوفر وقت وطاقة ومجهود عن المجهود اللي انت عملته عشان تغش، فاللي هو يعني مش حل خالص، مش حل. طيب كمان ماجدة بتقول المهم البداية لأي مهمة صعبة، خطوة البداية، وخطوة البداية دي أنا هتعلم أخدها لما أكسر حتة المثالية أو حتة الكمالية. طب خلينا نكمل كلام في الفكرة دي قبل ما نكمل باقي التعليقات، إن أنا زي ما ماجدة بتقول كده المهم البداية لأي مهمة صعبة إن أنا بس أكسر حاجز إنه حامل ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا دوت، او قدامي تاسكات كتيره مش عارف ابدا بايه، اكسر حاجز البدايه واخد الخطوه. واللي هيساعدني ان انا اعمل دوت ان انا ابدا بالمتاح، مش لازم ابدا والحاجه بيرفكت، مش لازم ابدا بالحاجه كامله. فخ استنزاف المثاليه او استنزاف الكماليه، الكماليه يمكن اتحكينا عنها كتير في حلقات ووقت فات، لكن قلنا ان الكماليه بتضيع طاقه وبتستنزف طاقه، بتستنزف مجهود في تفاصيل صغيره جدا، عشان عارفين كده بالظبط اللي هو ايه، انا عايز اطلع حاجة بيرفكت 100%، فانا ببذل فيها مجهود وطاقة فظيعة جبارة. فاجي على نهاية اليوم بالعافية اكون مثلا خلصت حاجتين من العشر حاجات اللي انا عايزهم، بس انا مهدود كأني خلصت 20 حاجة. ليه؟ لان انا عمال بظبط وحنتف وعايز الحاجتين دولت يبقوا بيرفكت، مش مجرد بقى ان انا عايز ابدأ تنفيذ المهام، لا ده انا عايز اعملها وتبقى بيرفكت، عايزها مثالية. بس اعتقد واحدة من الحاجات اللي ربنا بيطالبنا بيها مش الكمالية لكن الامانة. يكفي ان انت تكون امين في اللي انت بتعمله، ربنا مش عايزك ان انت لازم تعملها بيرفكت، لا هو عايزك تعملها بامانة على قد ما تقدر، بامانة على قد طاقتك، ما تحملش نفسك ضغط زيادة او ذنب زيادة ان انت مش عارف تعملها بيرفكت. ربنا مش عايز البيرفكت، ربنا مش عايز المثالي، ربنا في تفاصيل حياتنا المختلفة ما بيطالبناش بالمثالي، هو عايزك باللي في امكانياتك، خليك امين على قد طاقتك، لكن ما تقولش بس هي دي طاقتي على قد فلوسهم على قد وقتهم على لا، خليك امين، ادي باقصى امانة عندك، ادي اقصى ما عندك بامانة، ادي اقصى ما عندك باخلاص، لكن ما تشيلش نفسك ذنب انها لازم تبقى مثالية. ممكن تكون مثالية ديت مش في حدود امكانياتك امتى انت، او مش بتاعتك انت كبشر انها تبقى كاملة ومثالية، دي هتكمل من عند الله. فواحدة من الحاجات اللي بتعطلنا مش بس ان انا مش عارف ابدأ فانا محتاج اكسر خط البداية، لكن انا محتاج كمان اكسر خط ان ابتديها واني اخلصها بشكل مثالي. فخ المثالية او الكمالية ده واحدة من الحاجات اللي بتعطلنا يا جماعة. والانتاجية السامة، الانتاجية السامة بتاعت السوشيال ميديا اللي هي طول الوقت، عارفين مين يا جماعة بتيجي قدامه القصص ديت او الفيديوز ديت، بتاعت الناس اللي بنشوف قصصها كده او الفيديوهات بتاعتها، اللي بتصحى الساعة 5 الفجر تلعب رياضة، تنزل تجري وتقرأ كتب وتعمل فطار هيلسي، وتخلص نص شغلها الساعة لسه ما جاتش 9 الصبح، اللي هو هي طب انت عملت كل دوت واليوم لسه ما بدأش، ده احنا لسه بنفكر هنفطر ايه. فبتدي ابص على نفسي وحس ان انا يومي قليل ومش عارف اخلص في اي حاجة، وادخل في نفس سجن ودايرة جلد الذات. بس الحقيقة انه الانتاجية الانسانية الغير مرئية اهم. اني افرمل نرفستي وعصبيتي وطول بالي على الولاد قبل ما انفعل عليهم كده واطلع الشبشب علشان ما بيذاكروش، او اني اسمع زميلي او صديقي بصدر رحب وبقلب صافي، او اني ابتسم في وش عامل النظافة الصبح. اعتقد ان هي دي الانتاجية الحقيقية اللي ربنا مستني ان انا اجي في نهاية اليوم كده اقوله يا رب انا عملت دوت. هي حاجات يمكن حاجات ما بتتحسبش في التدو ليست بتاعتي، انا خلصت التاسك ده وخلصت التاسك ده وخلصت التاسك ده، واجي بص في الليست بتاعتي هي ما فيهاش ولا علامة صح اتعملت. بس انا محتاج اتعلم كده ان الانتاجية بتاعتي ما بتتعلمش في صفحات، او مش لازم اكون بعمل عليها تشيك مارك كده في الصفحة انا خلصت كام ايميل، انا ذاكرت كام صفحة، انا مش لازم انتاجيتي تكون كلها بشكل، اكيد محتاج ان يكون ده جزء من انتاجيتي، بس مش لازم تكون انتاجيتي كلها بالشكل دوت. ليه؟ لان زي ما قلنا ربنا بيقيم الامانة في المجهود الذهني وفي المجهود العاطفي وفي المجهود العقلي اللي ببذله في تفاصيل يومي، زي ما بيقدر بالظبط المجهود الجسدي والبدني اللي انا بعمله في الشغل بأمانة. التفاصيل كلها بعملها بأمانة، لان مجرد تفكيري في ترتيب اولوياتي وترتيب تفاصيل حياتي ده بيستهلك طاقة، بيستهلك وقت، بيستهلك مجهود، ومجهودي اني افضل بشوش وهادي في وش علاقات صعبة، علاقات بتستنزفني، او اني اطول بالي في الشغل، او اني اكون شخص ودود. كل ده انجاز حقيقي، انجاز حقيقي ما بتحسبش بالورقة والقلم يمكن زي ما قلنا، لكن بيتحسب عند الله. الله كده اللي بيتقال عنه فاحص القلوب والكلى. فاعتقد دي من الحاجات اللي انا محتاج اركز فيها شوية، ان انا لو انتاجيتي في اخر اليوم مش بان انا لحقت اخلص الغسيل كله ولحقت اخلص كل الايميلات ولحقت اعمل الاكل بتاع الاسبوع ولحقت اسلم كل التاسكات اللي عليا، مش لازم انتاجيتي كلها تبقى بالشكل ده. انتاجيتي على مدار اليوم في نهاية اليوم لما اجي بصلها ممكن تبقى في التفاصيل التانية الصغيرة دي اللي برضو الله بيشوفها وبيقدرها وبتفرق معاه جدا جدا جدا. بس الحقيقة انه لسه فيه فخاخ تانية وسجون تانية بتستنزفنا وبتسحب طاقتنا وتخلينا في نهاية اليوم لسه حاسين بالذنب. شاركوني كده فكروا معايا زي ايه تاني. لكن هرجع لمجدة في التعليقات. مجدة بتختار من الصندوق 20 و30. طيب خلينا كده نشوف رقم 20 النهاردة. رسالة بتقول اذا كانت طيور السماء تتوقع احسانا من الله فكم بالحرية علينا نحن ان نحيا بتوقع. لو زي ما الكتاب بيقول كده الله بيهتم بطيور السماء باكلها وبشربها ومسكنها وبيهتم بقيمة كل واحد فيهم، مش بالاولى انا؟ الكتاب قال لنا انتوا احسن من عصافير كثيرة، فبالاولى انا اتوقع ايه بقى؟ عارف كده زي ما تكون شايف باباك بيدي عطية او احسان لحد غلبان مديله عطية كبيرة جدا، فما بالك بقى وانت ابنه الغالي الحبيب المدلل، اتوقع ايه ولا ايه بقى؟ ده انا ليا ميراث ما حصلش. فدي رقم 20 النهاردة. كمان رقم 30 سؤال، ما هو الشيء المفضل لديك لا تفعله بمفردك؟ لما بتحبي كده تقعدي لوحدك، انا لسه مستنيه السؤال بتاع روتين الاجازه يا ماجده ماشي، لكن لما بتحبي تقعدي لوحدك كده اللي بنقول عليه كده المي تايم او وقتي الخاص اللي هفصل فيه، ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ ما هو الشيء المفضل لديك لا تفعله بمفردك؟ تحبي كده تفصلي تنعزلي شويه كده وتعملي الحاجه دي وانتي لوحدك. كمان نانا بتقول اليوم انا مشغوله ولم اعرف الموضوع عن ايه. طب يعني يا رب يا نانا تكوني لحقتي جمعتي معانا الموضوع عباره عن ايه. الموضوع النهارده هنكون بنقدر فيه تفاصيل انتاجيه بنعملها في يومنا محتاجه تتقدر كده علشان على نهايه اليوم ما اكونش بجلد نفسي باني لما اجي ابص على مدار اليوم كده انا حاسس ان كل التاسكات اللي كانت مطلوبه مني انا ما عملتهاش، وابتدي احس بالذنب واجلد نفسي. النهارده كده جايين نخرج نفسنا من الفخ دوت ونحكي عن انه في انتاجيه كتيره بنعملها على مدار اليوم بس احيانا بتبقى خفيه. النهارده كده عايزين نقلعها طاقيه الاخفاء ديت ونشوفها على ارض الواقع. كمان بهاء بيقول ايه العمل العاطفي شغال بمشاعره، مش بس شغال بمشاعره يا بهاء، بس اللي هو ايه، انا في مجهود بيتبذل في احنا ليه اوقات كتير بنستهتر بموضوع المشاعر او العواطف ده يا جماعه؟ ليه ما بنقدرش كده انها احيانا بتبقى حاجه فعلا بتستنزفنا، بتسحب طاقتنا، مجرد ان انا ببذل فيها مشاعر او بكنترول فيها مشاعر، بكنترول فيها انفعالات. صدقني دي حاجه متعبه جدا، دي حاجه بيتبذل فيها مجهود. يعني لو جينا فكرنا فيها كده هنلاقي ان فعلا في ناس كتيره قوي مننا بتستنزف بسبب انها كتمت مشاعر او كتمت غضب او كتمت انفعالات او قدمت محبه وقدمت عطاء وقدمت دعم عاطفي. كل دي طاقة صدقني بهاء بتبذل. طيب بقالنا كتير بنرغي، فخلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونحكي اكتر كده في سجون وفي خاخ محتاجين نخلي بالنا منها علشان ما نتحبسش في سجن الاحساس بالذنب اخر اليوم ان انا لسه ما خلصتش اي حاجة.

الواقع بيقول إن في غضب، لكن سلام الله جواك يخليك بطيء الغضب. في الكتاب المقدس في رسالة يعقوب 1 في الآيتين 19 و20: لذلك يا إخوتي الأحباء، يجب على كل واحد منكم أن يسرع إلى الاستماع ويتأنى قبل الكلام، ولا يغضب بسرعة، إن الشخص الغضبان لا يعمل الصلاح الذي يريده الله.

غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت. خلونا نرجع تاني كده نكمل مع بعض في التعليقات. ماجدة كانت بتقول أوقات بنحس إننا منهكين من كثرة المهام، وأكيد المهام مش كلها بتخلص. طيب خليني برضو كده إيه من باب الطبطبة على نفسي يا ماجدة، كتر المهام، طيب أنا ليه ما قسمتهاش على نفسي؟ يعني هل هي كتيرة فعلا لدرجة إن أنا مش عارف أتحرك كده يمين وشمال من كتر ما يجي؟ عارف كده لما تكون داخل أوضة زحمة مكركبة مش عارف أدخل يمين ولا شمال ولا أروح فين؟ بس ده واقع كتير مننا قوي بيعيشه، هو مستنزف ومنهك من كتر ما هو عنده مهام وتسكات محتاج ان هي تكون بتخلص، محتاج ان انا اكون بالفعل بعلم عليها كده ان هي ضن دي اتعملت بس ما بتتعملش، وده لي اسباب كتيرة يعني ان شاء الله نلحق نحكي عنها. كمان ماجدة اعتقد بتقول الحر، اعتقد الحر دي كان قصدها ايه تاني ممكن يكون بيستنزف طاقتي على مدار اليوم، وانا عجبني قوي ان دي من الحاجات اللي ممكن اكون بقدرها، انه لو انا من الناس اللي فعلا بستنزف في الحر، طاقتي بتسيح في الحر، قدر دوت مش علشان اللي هو بس يا جماعة ما حدش يكلمني في الحر، لا، علشان تحاول ان انت تركز ان المهام اللي مطلوبة منك تكون بترحلها الوقت تاني، تكون فعلا عندك الوقت ان انت تكون بتنتج في الوقت التاني ده، مش اللي هو لا انا حران محدش يكلمني وخلاص اليوم اتضرب على كده، لا، انت عارف نفسك ان انت بتستنزف في الحر، بتعرفش تركز والدنيا حر، بتعرفش تركز بالنهار في الشمس في خلاص، يبقى اوتوماتيك كده انقل الجدول دوت لوقت تاني تكون عارف ومتأكد ان انت هتقدر ان تكون بتنتجه فيها او بتخلصه فيها. فانا بشكرك يا ماجدة ان انت مركزة في اننا نكون بنركز في التفاصيل ديت، لان اوقات كتيرة التفاصيل دي بتسقط مننا فمننتبهش ان دي تفاصيل بتسحب طاقتنا او دي تفاصيل بتستنزفنا. دنيا بتقول اعتقد ده اجابة السؤال، مين الشخص اللي لو شفتي رقمه على تليفونك هتقولي بس ده شخص هيديني طاقة سلبية، فالسؤال ما كانش عن اسم الشخص لكن عن صفته، فبتقول شخص اعتقد قصدها شخص شكاي يعني بيشتكي كتير حتى لو هو كويس، اناني جدا، عنده مبدأ اسمه انا ودايما بيفتخر باي حاجة، برغم كل ده الشخص ده قريب لقلبي. طب يعني ربنا يديكي القوة ويديكي الثبات ويديكي المرونة النفسية والطاقة ان انت تكوني بتعرفي تتعاملي مع الشخص دوت، طالما انه في تصالح بان الشخص ده قريب لقلبك ومش مجرد قريب منها او شخص مضطر ان يتعامل معاه، لكن عجبني قوي انه شخص قريب لقلبي فانا بحبه، فعارف كده اللي هو ايه صاحبك على عيبه، يعني انا بحبه، هو اي نعم في العيوب دي بس انا بحبه او الشخص ده فارق على قلبي وامين كده يتغير او ينتبه لنا. ممكن تساعديه برضه يا دودو انه لو شايفه ان التفاصيل دي ممكن تكون مش بس تستنزفك انت لكن ممكن تكون بتاثر على دوائر علاقاته في حته تانية، تكوني بتلفتي نظره برضه. كمان بتشاركنا وبتقول محدش عارف يسحب طاقتي غير جون والمطبخ، يعني اعتقد يا دودو ده راي كل الامهات، يعني الاولاد والمطبخ من اول الحاجات اللي بيسحبوا طاقه الامهات، فاحنا النهارده كده طبطبه جماعيه يا جماعه، طبطبه جماعيه على كل الامهات، كل اللي يعرف ام في حياته سواء ام وهو شخصيا او اصدقاء او زمايل، طبطبه جماعيه معنويه كده على الامهات خصوصا في الحر وفي المطبخ والاولاد والجري ورا الاولاد وموسم المذاكره والامتحانات، يعني الله معكم، الله معكم لكل ام بتسمعنا دلوقتي، الله معك. كمان وصلنا لحد فين حالا هقولك وصلنا لحد فين، بهاء بيجاوب على رقم 15، طيب كانت ايه رقم 15 كده فكرني، رقم 15 الحاجة اللي بتحب تعملها لما بتحب كده ايه تنعزل عن العالم وافصل، الاختيارات كانت هيسيب هيقفل الموبايل هينام ولا هينزل يتمشى شوية، فبيقول مش بقفل الموبايل بعمله صامت وابدأ انسحب يوم او يومين بعيد عن اي شخص، بعد كده اشوف الدنيا هتمشي ازاي، وطبعا راحتي النفسية وسلامي اهم من اي شخص، يعني في بعض الاولويات يعني ببقى محتاجه احط الاخر اولويه، لكن في بعض الاولويات زي ما دايما بقول مش انانيه اني عند الاحتياج احط نفسي اولويه، اراعيني املاني علشان اعرف ارجع املى اللي حواليا. لكن بحييكي بهاء، انا دايما بحس ان الناس اللي بتعرف فعلا ان هي تكون بتسيب الموبايل وبتسيب السوشيال ميديا وتتخلى عن الفضول اللي بيخليها تتابع كل حاجة على السوشيال ميديا، كل في ناس يا جماعة كل ثانيتين تلاقيه بيعمل ريفرش كده
على السوشيال ميديا ايا كان الابلكيشن اللي هو فاتح من خلاله، ريفرش كده شوف ايه الجديد ايه الجديد ايه الجديد، فومو خايف حاجه تفوته. فيعني انا بشجعك وبحييك جدا يا بهاء. كمان نانا بتجاوب على رقم 13، امتى اخر مره قالت لا لحد طلب منها مصلحه علشان هي حابه تقعد مع نفسها شويه، وهل ندمت ولا لا؟ فبتقول اخر مره قلت لا كان ذلك منذ زمن طويل، لاني دايما اقول نعم. طب انت شايفه ان دي حاجه صح او دي حاجه حلوه؟ يعني انا يعني بشوف ان دي حاجه مستنزفه جدا، وعايزه اقول لك انه دي واحده من الحاجات اللي بتخلينا نيجي اخر اليوم نحس اننا مستنزفين وطاقتنا خلصانه واحنا ما عملناش اي حاجه، اللي نوعا ما ممكن نسميها كده سجن ارضاء او استرضاء الاخرين. انا مهدود لان انا قضيت اليوم كله مش هقول لك بعمل حاجات استرضي بيها الاخرين، لكن انا بعمل حاجات للناس التانية، بعمل حاجات للاخرين. السعي لإرضاء الآخرين بيخليك توافق على كل طلب وأي طلب، وتخاف تقول كلمة لأ، تتكسف تقول كلمة لأ، وده بيستهلك طاقة جسدية وفكرية وعاطفية جبارة، في حين إن ربنا بس عايزك تكون أمين على وزنتك أنت الأول، وبعد كده ساعد وإدعم. أصلا تاني يا جماعة الفكرة مش دعوة للأنانية أو تفضيل نفسي في الأول، بس تخيل كده لو أنا جردل فاضي هقدر منين املى اللي حواليا؟ فانا محتاج اتشحن.

ايدك قبل ايدي في اي خطوه. وعلى فكره يا جماعه دي من الحاجات العمليه جدا، مش مجرد كلام ايماني كده وروحاني وصلوات يا رب ايدك قبل ايدي، لا جرب كده في كل تفصيله بتعملها في يومك. النهارده وانت رايح الشغل، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بقفل الديل دوت، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بذاكر مع الاولاد، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بعمل العمليه دي، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بخطط الحاجه دي، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بقول الكلمه دي لو بتكلم مع حد. فجرب كده يا رب ايدك قبل ايدي، هتلاقي الموضوع فعلا بجد بيفرق. ربنا مش تحصيل حاصل في المشهد، لكن هو اساس معانا، هو رفيق موجود. طيب كمان ايه تاني؟ ماجده بتقول حتى لو في مهمه صعبه او ظرف، واثقين ان الشمس خلف الغيمه لان الله ليه الكلمه الاخيره مهما كانت التحدي. ويمكن ده ياخدنا بقى لسجن تاني، القلق يا جماعه، القلق من اللي جاي، والقلق من بكره، والقلق من البلاد هيعملوا ايه، والقلق من المستقبل. بيتقال عليه القلق الاستباقي. انا بقى بالبلدي جه بيقولك بنقدر البلاء قبل وقوعه. عقلك شغال طحن في تفاصيل المستقبل، حتى وانا قاعد ما بتحركش اعمل اي حاجه، اللي شايفني من بره ان انا قاعد بتفرج على السقف ما بعملش اي حاجه، بس على ارض الواقع بقى في عقلي ايه اللي بيحصل، انا شغال طحن في كميه تفاصيل وتوقعات تحصل في المستقبل. القلق من مشاكل ممكن تحصل او ما تحصلش، بس انا عمال بتخيل وبتوقع اسوأ السيناريوهات. وعلى فكره ده ليه تاثير فيزيكال على جسمنا، انت بتخلي جسمك في حاله تاهب مستمر، وده بيحرق طاقه اكنك بتجري في سباق. فعليا فعليا ارجع للمعلومات دي طبيا كده، هتلاقي ان فعلا ده من الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا الجسديه. في الكتاب المقدس كده الله لما جه قال لنا لا تهتموا للغد، ما كانش مجرد نصيحه او ما كانش مجرد اقتراح كده، لو انا بقترح عليك ولا لا تهتموا بما للغد، ما كانش مجرد اقتراح، دي كانت روشته الطاقه. الله كده عايز يديك الروشته دي لروحك ولجسمك، قال لك سيب بكره عليا، انا المسؤول عن بكره، لا تهتموا للغد، خليك في النهارده، يكفي النهارده همه، ويكفي النهارده شره، ويكفي النهارده مسؤولياته، ويكفي النهارده تاسكاته اللي انا يمكن اليوم خلص ما لحقتش اخلصها. احنا مش بس بنستنزف طاقتنا في ارضاء اللي حوالينا، احنا كمان بنستنزف طاقتنا في اننا بنقارن نفسنا بحياه ناس تانية يمكن موجوده على السوشيال ميديا، مش هقولك ناس حوالينا لكن على السوشيال ميديا، ونقارن نفسنا بيهم ولاقي ان انا فشلت في ان انا اكون زيهم. طب انا بكره هبقى مستقبلي عامل ازاي، وهما بكره مستقبلهم عامل ازاي، طب انا بكره عندي فانا هي دوامه عمالين بنلف فيها. النهارده احنا مش في دعوه للكسل ونام وارتاح وانت جميل انت حلو انت، لا، بس النهارده عايزه اقول لك ركز على الحاجات اللي انت فعلا تقدر تشيلها، وما تشيلش نفسك ذنب مش ذنبك، ما تشيلش نفسك احمال مش بتاعتك، احمال ما حدش طلب منك ان انت تكون بتشيلها. وما تحسش، يمكن واحده من اول حاجات اللي ماجده شاركتنا بيها، ان واحده من اول حاجات اللي بتستنزف طاقتنا هي عدم التقدير، بس حاسه ان واحده من الحاجات اللي ممكن تعزينا هي انه ربنا شايف المشهد بالكامل. وزي ما الكتاب بيقول كده، ارمي خبزك على وجه الماء، ارمي خبزك على وجه الماء. والايه دي حلوه قوي وعجبني قوي، انه مش ارميه في الصحراء، مش ارميه في اي حته، لا ارميه على وجه الماء. الميه كده لو رميت فيها رغيف خبز وجيت كمان كم يوم كده تدور عليه مش هتلاقيه، مش علشان هو سرح، لكن مش هتلاقيه علشان هو تفتت وداب، خلاص ما بقاش ليه وجود، اختفى. ساعات بنفتكر انه المجهود اللي احنا بنبذله في مساعدة حد من زمايلنا، في احتواء أولادنا، في السيطرة على عصبيتنا عشان ما ناكلهمش وسط المذاكرة، علشان ما اغضبش وأنا بتعامل مع حد، أوقات كتير بنتخيل إن ده مجهود بيستنزفنا، لكن مجهود ضايع، مجهود اترمى في المية لأنه ما طلعلوش نتيجة مادية، ما حدش شافه، ما حدش قدره، زي الخبز اللي ترمى في المية كده وبدأ يدوب يختفي، تعبي ما حدش شافه، ما حدش قدر إن أنا كتمت غيظي النهاردة قبل ما انفجر فيكم، ما حدش شافه. بس الكتاب بيقول لي إني هجده، الله قال لي إني هجده، يعني ما فيش ذرة طاقة أو بذل بقدمه في محبة، في صبر، في تعزية، في سندة هتروح في الأرض. كل دي تاسكات أنا بعملها على مدار اليوم بتستنزفني، وانا لسه عندي التاسكات الاساسيه اللي انا بدات بيها اليوم، ما علمتش على ولا واحده فيهم انها اتعملت، بس كل دي تاسكات اتعملت على مدار اليوم، كل دي حاجات اتعملت على مدار اليوم اخذت من طاقتي. فنقدر نقول هنا ان الانتاجيه هي عمل روح،

ثمرة روح بتطلع مني، مش بس في الشغل وفي المهام، لكن بتطلع مني كمان مع الناس في وقت الضغط، في الأوقات اللي أنا مضغوط فيها. وبما إن الله أمين فهو شاهد على التعب دوت، شاهد على الأتعاب ديت، وبيفكرني إن حسابه للإنتاجية مش دايما بالأرقام ومش بالعلامة الصح اللي بعملها قدام التاسكات في اليوم. فلو اليوم خلص وانت مخلصتش كل الشغل اللي وراك، بس خلصته وانت محتفظ بهدوءك، خلصته وانت محتفظ بسلامك، فانت انجزت اهم تاسك في ملكوت الله. اني اكون شخص وديع، اني اكون شخص رحيم، اني اكون شخص هادي. مشكلتنا اننا بنقيس انجازاتنا بكلمة تم او علامة الصح اللي بنحطها قدام المهام اللي انا كاتب كده ان انا محتاجة اخلصها على مدار اليوم، وبننسى انه ربنا بيقيس انتاجيتنا بلا تهتموا بما للغد، وبيا ابني اعطيني قلبك، وبارمي خبزك على وجه الماء. فلو يومك النهارده خلص وانت لسه حاسس بالتقصير لان انت مخلصتش ورقه المهام اللي كانت مطلوبه منك، بس ساندت حد وجبرت خاطر حد وعضضت حد وانقذت غريق من وحدته بكلمه، او حافظت على سلامك وهدوءك جوه بيتك انه ما يحصلش نزاعات ومشاكل، فانت حققت اعظم انتاجيه ما تستهونش بيها. دي تاسكات ما بتتقاسش بالورقة والقلم، دي تاسكات ما بيتعلمش عليها صح انه انا عملتها. ارم خبزك على وجه الماء وخليك فاكر ان تعبك ومجهودك مش ضايع، هتلاقيه. ده وعد الله ان انا هلاقيه، الله وعدني، والله امين دايما على وعوده، وهو قدها. الله ما بيوعدش بحاجة وما بيوفيهاش، هو قدها، هلاقي التعب دوت. محتاج بس ان انا افتح عيني وافتح مداركي انه هيجي يمكن من مكان مختلف او من شكل بشكل مختلف. طيب بما ان وقتنا بيجري، فعايزين كده الوقت اللي باقي نحكي اكتر عن ازاي طيب ارفع نفسي من حالة الاحباط دي، ونخش في بشكل عملي اكتر اني ما احسش بالذنب دوت، واستفيد من التاسكات اللي اتعملت على مدار اليوم في حين لسه في تاسكات كتيرة ما اتعملتش. لكن خليني كده الاول ارجع للتعليقات علشان وصلنا لحد فين. مجدة كانت بتقول حتى لو في مهمة صعبة، لا دي قلناها. بتقول كمان الشيء المفضل الفيسبوك عشان اخرج برا المهام. مجدة بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحاجة اللي بتحب تعملها لما تكون في وقتها الخاص او بتحب تفصل، فبتقول انها بتحب تقعد على الفيسبوك عشان تخرج برا التاسكات او التزامات او المهام المطلوبة منها، اللي هو اي وقت الفصلان، وقت البريك. طب احنا مبسوطين اننا نكون جزء من الوقت بتاعك يا مجدة، يعني ده امتياز لينا. ايوه بقى يا نانا، يا نانا انا بتوحشني الالوان والقلوب والورود والحاجات دي، بحس كده انه محتاجين نطعم التعليقات بيها، يعني صباح الجمال والالوان عليك يا نانا. لكن نانا كمان بتشاركنا باختيار رقم 33 من الصندوق. طيب خلينا كده نشوف رقم 33 سؤال: الى اين تتوق للسفر؟ قولي لنا كده يا نانا، لو عندك اجازه دلوقتي نفسك تسافري فين؟ اسرحي وتمني وتخيلي، يعني هنحاول نحقق لك امنيتك كده في الخيال مع بعضينا. نتخيل كلنا يا جماعه كده اننا رحنا الرحله دي كمان مع نانا. الى اين تتوقين للسفر؟ لو عندك اجازه كده فين المكان اللي تحبي تسافري فيه؟ وخليني كده ايه، انا دايما بحب نكسر الصندوق شويه، يعني خليني اقول لك كده ان اوبشن السفر معاكي ممكن يبقى اماكن، ممكن يبقى أزمنة، ممكن يبقى كواكب، يعني اسرحي اسرحي وتخيلي، يعني الأحلام مش بفلوس. كمان بهاء بيقول أحيانا القلب النقي سبب ضياع الشخص، يطبطب على الجميع وينسى نفسه رغم أن الطاقة بتاعته أولى بيها نفسه. مش فكرة بس أولى بيها نفسه يا بهاء، لكن محتاج أخلي بالي من فخ أن أنا ما اقعش ايه في فخ استرضاء الاخرين، او ان انا يمكن زي ما كنت بقول مع نانا من شوية انا مكسوف ومحرج اقول لا، فبقول طول الوقت. كمان ماجدة بتقول بنقعد نطبخ ساعات والاكل يتاكل في ربع ساعة، دي بقى من اكتر الحاجات اللي بتستنزف. انا احيانا بسأل مامتي السؤال ده، ايه احساسك كده وانت واقفة في المطبخ طول النهار واحنا نيجي في 10 دقايق نخلص كل الاكل اللي انت عاملاه ده؟ في اكلة كمان يا جماعة بيقولك دي واحدة من لغات الحب، معرفش الأكلة دي معروفة في كل البلاد ولا لا، بس المحشي اللي بيتلف، ورق العنب والكرنب والحاجات دي، يعني الستات يقعدوا يلفوا فيها يومين ونص وتتاكل في دقيقتين ونص، فاللي هو يعني
فين التقدير؟ فين المراعاة؟ فيعني دي معاناة أعتقد كل الأمهات والستات بيتشاركوا فيها يعني يا ماجدة. كمان ماجدة بتقول لازم من كتر المهمات نفصل بأي لحظة تفرحني. هنا الفصلان المقصود، انا مركز ومقرر ومختار ان انا محتاج افصل شويه النهارده. فبتقول لازم من كتر المهام نفصل باي لحظه تفرحني، مكالمه، خروجه مع الاصحاب، او قاعده في مكان مفتوح، واحاول انسى مهامي، احاول اعمل اعاده شحن. ودي من الحاجات الامين نلحق نحكي فيها مع بعض شويه النهارده. كمان بصبح على الجميله مريم سمير يا مرمر، صباح الجمال والخير والبركه عليكي، وحشاني، مفتقداكي انت وبسمه، بقالكوا فتره كده مختفيين، طمنوني عليكم كده، يا رب تكونوا بخير وتكون كل احوالكم بخير، طمنين عليكي كمان وعلى صحتك. وحقيقي مفتقده وجودك ومفتقده صباح المحبه بتاعتك يا مريم. لكن مرمر كده بتصبح علينا وبتقول صباح الخير والمحبه عليكي يا ليليان، وحشاني جدا، وبختار رقم 6 وانت رقم 10. انت كمان وحشانه جدا يا مريم، وحالا اشوف لك رقم 6 والرقم 10 ليا. لكن شاركينا في موضوعنا كده، قوليلي في يومك ايه اكتر حاجه بتحسي ان هي بتستنزف طاقتك، حتى لو كانت حاجه صغيره. لكن رقم 6 النهارده من الصندوق رساله بتقول: من الاصغاء تأتي الحكمة، ومن الكلام تأتي الندامة. النهاردة كده نصيحتك يا مريم بتقولك خليكي شخص بيسمع أكتر ما بيتكلم. كمان رقم 10 بتقول: مين الشخص اللي في حياتك اللي أول ما تشوف رقمه على الشاشة تقول يا ساتر طاقة سلبية؟ تايم، من غير أسماء لكن عايزين نعرف صفته إيه. السؤال ده كنت بتشارك بيه مع نانا من شوية، السؤال ليا صح؟ طب خليني أسألك أنت كمان يا مريم السؤال دوت، لكن مش عارف، حاسة أن أنا نشكر ربنا يعني ما عنديش في دوائر علاقاتي القريبة اللي هو ممكن يبقى فيه ما بيننا مكالمات تليفون مستمرة أو طويلة الشخص اللي بالصفات دي يعني، فأشكر ربنا حسن ده امتياز. كمان وصلنا لحد فين؟ مريم نانا بتقول: إرهاق نفسي أو عاطفي، القلق، التفكير المستمر، التوتر، أو حمل هموم كتيرة بتستهلك الطاقة كبيرة حتى لو لم يظهر ذلك كعمل فعلي. ده تلخصنا النهاردة يا نانا، بشكرك جدا انك بتلملنا الفكرة. طيب خلينا بقى ايه، عايزين نرفع الحمل دوت، عايزين نرفع الارهاق دوت، عايز بعد يوم طويل حاسس ان انا التدو ليست بتاعتي لسه زي ما هي، حاسس ان انا تعبان ومستنزف وحاسس بالذنب، ازاي بقى ارفع من عليا حمل الذنب دوت؟ او خلينا بصياغة اخرى، في نهاية يوم طويل حاسس فيه بالذنب ان انا ما خلصتش كل التاسكات اللي عليا، لكن حاسس بارهاق وتعب وان طاقتي خلصانه، اعمل ايه عشان ارفع احساس الذنب دوت؟ اول خطوه انا محتاج ابدل الليسته اللي انا بعلم فيها، لسته التدو ديت اللي انا بعلم فيها على الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي انا خلصتها، انا محتاج ابدلها، اعملها دون ليست، لستة الحاجات اللي تمت. انا النهاردة يمكن ما خلصتش كل التاسكات اللي عليا، بس انا النهاردة شجعت حد، انا النهاردة احتويت حد، انا النهاردة طولت بالي على حد، انا النهاردة كتمت غضبي عن حد. فحول لستة المهام اللي ما اتعملتش للمهام اللي اتعملت، وحاول تفكر نفسك كده انه فعل الراحة، ان انا ادي نفسي وقت راحة، ده طاعة مش رفاهية، ده طاعة، طاعة لوصية الله، طاعة لكلام الله. لما تلاقي نفسك مهدود ومنهك، افهم ان جسمك بيطلب منك حقه في الراحة، فافصل عشان تروي روحك، عشان تروي نفسك. افتكر ان انت مش هتقدر تروي حد او تساعد حد وانت نبع ناشف، فخليك نبع مليان. واحدة من اهم الحاجات اللي انا محتاجة افتكرها كمان، ان انا مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة، النتيجة دي مش بتاعتي، النتيجة النهائية اليوم الانتاج اللي طلع فيه مش بتاعي، أنا مسؤول بس عن السعي. فلو كل اللي قدرت تعمله النهاردة هو أن أنت تقوم من السرير وتقاوم تعبك وترفع قلبك قدام الله، وانت واثق كده أن أيا كان اللي هتعمله فهو يا رب أنت هتكمله، أنا بس هعمل اللي علي، هعمل اللي في إيديا وانت هتكمل الباقي، وافكر نفسي ان ربنا مش بيطالبني بالمثالية الخارقة، مش بيطالبني بالمثالية الكاملة بتاعت السوشيال ميديا، بتاعت الناس اللي بتصحى الساعة 5 الفجر تخلص كل شغلها وتسكتها ورياضة وتعمل كل حاجة قبل الفطار واحس ان انا مقصر او ان يومي صغير. ربنا مش عايز المثالية المزيفة او المثالية الخارقة ديت، ربنا بس بيطالبني بالامانة في المجهود، قدم المجهود
فعلا اقصى ما عندك، لكن ما تبذلش فوقه، ما تجيش على نفسك. ربنا مش عايزك تيجي على نفسك، هو عايزك تكون امين، امين على طاقتك، امين على وزنتك. فانت مش مسؤول عن النتيجة، انت مسؤول عن السعي. فنام وارتاح، انت بطل في عين الله، لانك بتعمل الحاجات اللي في طاقتك، انت بتبذل اقصى ما عندك بامانة مش فوقه. واحدة من الحاجات اللي انا بحبها قوي الآية اللي بتقول يعطي حبيبه نوما، فأمين ربنا يديك الراحة ويديك السلام ويديك النوم دوت. يمكن وقتنا بيجري، لكن عايزة بسرعة كده ارجع للتعليقات، وصلنا لحد فين. ماجدة بتقول فعلا القلق بيستنزفنا طول الوقت، بس لازم نلقي همنا، اعتقد قصدها همنا، على الله. ومش كلنا شاطرين في اننا نعمل دوت، فحين انه بيقول لنا نعمل دوت، القي علي همك، القي على الرب همك، بس بننسى نعمل دوت. كمان نانا بتقول الاحساس بالاستنزاف والتعب، احيانا اشعر بالارهاق الشديد حتى في الايام التي لم ابذل فيها مجهود واضح. يعني اتمنى يا نانا كده تكوني فهمتي ايه السر وراء الاستنزاف ده النهاردة. كمان ماجدة بتقول الغضب وعدم الرضا ممكن ده ياخد طاقتي، ده حقيقي يا ماجدة. نانا كمان بتقول الاكتئاب او الاحتراق النفسي من اعراضهم الشائعة لشعور بالتعب وفقدان الطاقة حتى مع قلة النشاط. كمان ماجدة بتختار رقم 1 و5، مش هلحق اقولهم لكن هحطهم لك في التعليقات يا ماجدة. كمان مريم بتقول لليانا الحلقة قربت تخلص وانتي ما قريتيش تعليقي. يا مريم يا رب تكوني لحقتي تسمعي. شكرا جدا ليكي وحقيقي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. أوقات كتيرة بنقعد نفكر، يا ترى الأمور أو السلوكيات اللي أنا بعملها دي سلوكيات مناسبة ولا غلط؟ والبعض بيتطرق لفكرة، هو اللي أنا بعمله ده حلال ولا حرام؟ هل يا ترى الكتاب المقدس اتكلم عن فكرة الحلال والحرام؟ الحقيقة الرسول بولس بيكتب للمؤمنين في مدينة كورنثوس ويقول لهم هذه الكلمات في كورنثوس الأولى أصح 10 وعدد 23: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. مبدأ الحلال والحرام، المبدأ واحد عند كتير من الناس، ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط، الوضوح كويس. لكن بولس هنا بيقدم الكتاب المقدس، يعني من خلال الرسول بولس بيقدم مفهوم جديد للحلال والحرام، وهو انه بيقول كل الاشياء تحل لي، لكن في تعبير اسمه لكن، لانه الحقيقه المدينه اللي اسمها كورنثوس، وانت داخل المدينه في ايام الرسول بولس كانوا كاتبين زي يافطه كبيره كده، اهلا بيك في كورنثوس، كل الاشياء تحل لك، انت هنا في كورنثوس بلد الحريات، اعمل اللي انت عايزه. فبولس بيقول لهم كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. وأنا كمؤمن وحضرتك كمؤمنة وحضرتك كمؤمن حقيقي للرب، ابن للرب بجد، اتولدت ولادة جديدة، محتاج أفكر هل اللي أنا بعمله ده بيبنيني ولا بيهدني؟ تقول لي يعني إيه؟ خليني أضرب لحضرتك مثال بسيط. هل لو أنا مثلا في علاقة عاطفية في حياتي، تقول لي عادي ما كل الشباب مصاحبين، ما كل البنات مصاحبين، هل يا ترى اللي أنا بعمله ده بيبني حياتي الروحية، بيكبرني مع الرب، بيزود إيماني، بيقوي علاقتي مع المسيح ولا لا؟ هل يا ترى طريقة تعاملي مع السوشيال ميديا، مع انستجرام وتيك توك وغيره وغيره، هل يا ترى الطريقة دي، وقتي اللي بقضيه قدام السوشيال ميديا، هل يا ترى ده بيبني حياتي الروحية ولا بيهدها؟ علاقاتي، هل يا ترى علاقاتي وصداقاتي ومعارفي والناس اللي بقضي معاهم أوقات كتيرة، هل يا ترى بيطلعوني لقدام ولا بيجيبوني لورا؟ هل يا ترى بيبنوا حياتي ولا لا؟ لأنه الكتاب المقدس بيقدم مبدأ اسمه المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. علشان كده بولس بيقول لكن ليس كل الأشياء تبني. محتاج كابن للرب أفكر أنا اللي بعمله ده بيبنيني ولا لأ؟ الكلمة اللي بقعد أتكلم فيها، مكالمة التليفون اللي بمسكها وقعد أتكلم مع فلان أو مع فلانة يمكن بالساعة وأكتر من الساعة، ونجيب في سيرة الناس ونحكي عن ده عمل وده اشترى وده راح وده جه وده باع وده جاب، هل يا ترى اللي أنا بعمله ده بيبني حياتي الروحية؟ الحقيقة مفهوم الحلال والحرام بيقدموا لنا الكتاب المقدس بطريقة مختلفة، كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. محتاج أفكر إيه اللي بيبني حياتي الروحية، إيه اللي بيبني علاقتي مع الرب وأزوده، لأنه في أمور ممكن تلاقي كله بيعملها، الناس كلها بتعمل كده، بس الحقيقة أنت كابن للرب مختلف. خليني أفكرك بشخصية في كلمة الله اسمها نوح. نوح نقرأ عنه في سفر التكوين، ازاي الرب اتكلم ليه وقال له انه في خطر جاي على الارض، في طوفان. فنوح بدا يقول الكتاب المقدس عنه انه خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. نوح خد قرار انه يبني فلك برغم انه الارض ما كانش نزل عليها مطر قبل كده، والحقيقه كل الناس كانوا ضده، كل الناس كانوا ضده وهو لوحده. نوح ربح فقط عائلته، ولاده الثلاثه وزوجاتهم ومرات نوح أصلا. حقيقة لما تقيس وتقارن كنسبة مئوية، نوح بالنسبة للعالم كله هتكتشف أنه تقريبا لا يمثله حاجة، يعني نسبة ضئيلة جدا، لكن نوح هو اللي كان صح. فمش معنى أنه الأغلبية بتعمل كده أنه التصرف صحيح، لكن نوح بيقدم لي نموذج أنه ممكن تكون الأغلبية بتعمل حاجة، لكن القليل اللي بيسلك بطريقة مختلفة هو اللي صح. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني.
علاقاتي، تصرفاتي، طريقة صرفي للأموال، طريقة شغلي، هل يا ترى في عملي، هل يا ترى في وظيفتي، هل أنا بقدم أمانة قدام ربنا في عملي وده مطلوب، لكن هل الأمانة واصلة أو هل المجهود اللي ببذله في عملي واصل لدرجة إنه بيأثر على علاقتي برب فمش بيبنيني؟ فهل الشغل أصبح معطل بدل ما يكون بركة وحاجة أسلك فيها بأمانة؟ وغيره وغيره من الأمور اللي ربنا عاوز يتكلم لينا النهاردة فيها. افتكر كويس جدا جدا أنك أنت مختلف. افتكر كويس أختي الغالية أن حضرتك مختلفة، وأنه ربنا أوجدني وأوجدك وأوجدك في هذا العالم علشان نكون نور وملح. أصلي اليوم أنه الرب يدينا نعمة ويدينا معونة علشان نكون بنقدر نسلك سلوكيات تبني حياتنا. يا رب من كل القلب بشكرك لأنك موجود لأجل معونتنا يا رب، ترسل معونة من السماء، معونة لكل حد يا رب متعثر ومتشنكل جوه نفسه في فكرة الحلال والحرام. ادينا نعمة وشاور لينا بروح قدس على أمور، وقول يا رب على دي وعلى دي لا، وجهنا وارشدنا. انت اللي قلت كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، منتظرين إرشادك ومنتظرين قيادتك يا رب. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس، قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم، قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزورهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده، أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي. انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده، الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهارده الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين اكليل جمال بيد الرب.
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا موحشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول له يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا وشمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء الجديد. الشيطان ورؤساء وسلاطين مملكة الظلمة لن يستسلموا بسهولة، بل سيفعلوا كل ما في استطاعتهم لمنع تحقيق ما طلبته في صلواتك. سيقيموا العوائق، سيبدأوا المعارك. لكن عزيزي المستمع، استمر مصليا، لا لكي يستجيب الله لطلباتك لأنه قد استجابها بالفعل، بل لتمنع إبليس من إعاقة تحقيقها. فلم يحتاج دانيال النبي إلى وقت طويل كي يسمع منه الله ويستجيب له، سمعه من اليوم الأول. ولكن مع هذا احتاج النبي إلى 3 أسابيع كاملة لكي ينهي إعاقة مملكة الظلمة. نعم، هنالك علاقة بين صلواتنا وبين تقييد عمل مملكة الظلمة، وبقدر ما نصلي بإيمان وتمتزج صلواتنا بأصوام تعبر عن إحساسنا بالضعف وإنكارنا لذواتنا، بقدر ما نبطل عمل مملكة الظلمة ونتمتع عمليا باستجابة صلواتنا. هذا درس هام مقدم لنا، فقد استجاب الرب في القديم لاشتياقات شعبه وأتى بهم إلى حدود أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وقال ليشوع: قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. لكن هل امتلك الشعب أرض كنعان بدون معارك؟ كلا، لقد حاولت قوى الظلمة بكل طاقاتها أن تعوقهم، وكان عليهم أن يقاتلوها حتى يتمتعوا بوعد الله لهم. وهنا نرى أهمية المثابرة في الصلاة. المثابرة في الصلاة تزيل العوائق التي يعطل بها إبليس إتمام مشيئة الله. الصلاة ليست أن تحث الله على فعل أمور لا يريدها، بل أن تعرف أولا مشيئته ثم تطلب منه أن يحققها. فإرادة الله تبقى معطلة على الأرض إلى أن ترفع صلاة تسأله أن يتممها. ما أعظم هذه الحقيقة! الله لن ينفذ وعوده، لن يتمم مشيئته إلا إذا رفعت صلوات مؤمنين تسأله من أجلها. لذلك استمر بالصلاة، واستمري بالصلاة، وهذه الصلاة ممزوجة بالصوم والثقة في الله والاعتراف بالضعف، وأن تستمروا في تضرع للرب. آمين آمين. هنالك آية رائعة في سفر الرؤيا الأصحاح الأول: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. أراد الله أن نكون ملوكا. لماذا أعطى الله لأولاده هذه المسؤولية أن يتوقف كل شيء يحدث على صلواتهم؟ لأنه جعلهم ملوكا وكهنة. وأيضا آيات المزمور 110 يقول داود النبي: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. هذه الآية من مزمور يتحدث عن الرب يسوع كملك، وقد استشهد به الرب يسوع ليدلل على ملكه، وذكرت الأناجيل هذا الاستشهاد 3 مرات في إنجيل متى ومرقس ولوقا. هذه الآية تشرح لنا كيف يملك الرب يسوع على أرضنا. هنالك أعداء، نعم، فهم يطرحون، لم يطرحوا بعد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، إنهم يقاومون بدراوة سبل الله المستقيمة. الرب يسوع يريد أن يفرض ملكه عليهم، يريد أن يحرر من سلطانهم الأفراد والأسر والأمم. ولكن كيف؟ نقرأ هذه الآية مرة أخرى، يقول: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. الله سيفرض ملكه عليهم بقضيب عزه. قضيب العز أو العز رمز إلى سلطان الملك، رمز إلى سلطان الملك. القضيب هذا من صهيون. الرب يسوع يملك ولكن من صهيون. صهيون هي للمؤمنين في العهد الجديد هي
أورشليم السماوية، ربوات محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. صهيون ترمز إلى المؤمنين حين يدركون الامتيازات التي يمتلكونها بسبب حب الرب الشديد لهم. وكيف يملك هؤلاء الملوك؟ بالصلاة. فحين تصلي الكنيسة باسمه، حين أصلي أنا وأنت في اسمه، فنحن نمد قضيب سلطانه من صهيون ليتحرك بحسب مشيئته، فتهرب مملكة الظلمة ويتسع ملكه في وسط أعدائه. هذا هو عمل الكنيسة، أن تصلي فتحرك قضيب عز المسيح في وسط الأعداء. فإذا كنا نريد أن نبهش قلب الرب لنصلي ونطلب أن يحقق مشيئته، فتنهار حصون إبليس ويزداد عدد النفوس المتحررة من سلطانه. الصلاة هي المفتاح، مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. والصلاة يجب أن تكون في مشيئة الله. وكيف نعرف مشيئة الله؟ عندما ندرس في كلمته، عندما ندرس في كلمته. آمين. له المجد والكرامة والبركة. ثبت أنظارك في يسوع، ثبت أنظارك به، واستمر مصليا وواثقا أنه حتما سيستجيب، لأنك تطلب بحسب مشيئته وحسب فكره وحسب كلمته. ثبت أنظارك مع فريق الحياة الأفضل، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حديثنا لهذا اليوم.

ثبت أنظارك فيه وحمولك سبها عليه، اترك كل أحمالك عليه عند قدميه بالصلاة. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. الصلاة هي المفتاح لهزيمة إبليس ومملكة الظلمة. الصلاة تحول رغبات الرب يسوع إلى واقع عملي. الصلاة صلاة المؤمنين. يا لفعالية الصلاة، يا لمجد الصلاة. فعندما تفكر أن تصلي مع مجموعة من المؤمنين إخوتك من أجل هدف، من أجل أن تنتصر البشارة بإنجيل الرب يسوع وأن ينهزم الأعداء وأن يمتد قضيب عز الرب إلى كل مكان، نعم أنت قادر أن تفعل الكثير لو صليت بمفردك، لكنك ستكون أقوى إذا صليت أيضا مع إخوتك. يقول في آية رائعة في سفر التثنية الأصحاح 32: واحد يطرد ألفا ويهزم اثنان ربوة،

الصلاة يجب أن تكون بحسب مشيئة الله. كما ذكرنا قبل الفاصل، ليست الصلاة أن تطلب من الله أي طلبات تريدها، بل أن تطلب منه شيئا تكون متأكدا أنه ضمن مشيئته. الخطوة الأولى هي أن تعرف مشيئة الله من جهة كل أمر يشغلك. وكيف تعرف مشيئة الله؟ عندما تدرس كلمة الله وتثق أن الروح القدس سيعطيك فهما لكل ما أنت في احتياج له. الرب يريدك أن تعرف مشيئته لكي تتحدث عنها حين تخاطبه في صلاتك. واسمع أيضا إلى صوت الله الذي يكلمك به في قلبك. صوت الله في الداخل يكون مصحوبا دائما بسلامه العميق الذي يؤكد صحته. وعندما تعرف مشيئة الله في أي أمر تفكر فيه، تذكر أن العدو إبليس سيبذل كل جهوده لكي يعوق تنفيذها، وأهم محاولاته ستكون معك. سيحاول أن يمنعك عن الصلاة، فهو يعلم أنه إذا فقدنا مفتاح الصلاة لن تأتي لنا الموارد الإلهية الكافية للإحتياج، ولن نقدر أن نحرك قضيب عز الرب الذي يجبر جنود الظلمة على الهروب. لهذا كن حكيما ولا تدع إبليس يعطل صلاتك. لا تدع إبليس يعطل صلاتك، لأنه قد يعطيك إحساسا كاذبا بتعب الجسد، وقد يهاجم ذهنك بعدم التركيز، وقد يصيبك بالشعور بالملل وعدم الرغبة في أي شيء. لهذا قف راسخا، لا تستسلم له، قاومه، قل له أنت عدو مهزوم، ليس لك سلطان على جسدي، ذهني أو أحاسيسي. ثق عندما تقول له هكذا سيهرب من أمامك، لأن وعد الكتاب صادق، قاوموا إبليس فيهرب منكم. قد يسعى لأن يسرق منك الوقت الذي تحدده كل يوم لصلاتك الخاصة أو لصلاتك مع إخوتك في الكنيسة. انتبه وقاومه، واعلن له أنه لن يقدر أن يسلب منك أثمن أوقاتك. وقت الصلاة هو أهم كل الأوقات، فليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. مرة أخرى، ليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. نتذكر كلمات القديس أغسطينوس: الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. لهذا لا تدع إبليس يعطل صلاتك، وقاوم الشك في صلاتك. إذا عرفت مشيئة الله في أمر ما، لا تستصعب تحقيقها. لنفترض أنك تخدم في إحدى القرى وشعرت أن إرادة الله هي رجوع سكانها إلى الرب رجوعا حقيقيا، ثم تطلعت إلى الواقع فوجدتهم غير مكترثين على الإطلاق بالأمور الروحية، ألهتهم أمور الدنيا عن أبديتهم، تحولوا إلى محبة المال وخطايا الجسد. ونظرت إلى المؤمنين الحقيقيين الذين بها فوجدت أن عددهم قليل. لا تشك، لا تشك أبدا، ثق أن الله سيحقق وعده بالكامل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس ولابد أن تقاومها لكي لا تعود مرة أخرى. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي، أنا مش بغامر عندما أسلمه كل أموري بالصلاة وأثق أنه سيستجيب، سواء كان صلاة لخدمتي، لبيتي، لعملي، لأي ناحية في حياتي. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو الحلول فوق العقل وفوق إدراكي، وتاريخه معايا بعمري بشهد إنه عجيب. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أرحب بكم مرة أخرى أحبائي المستمعين والمتابعين، هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد وبرنامج نهاركم سعيد. ذكرنا نقطتين قبل الفاصل: انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس، لابد أن تقاومها لكي لا تعود لك مرة أخرى. لا تشك، ثق في أن وعد الرب سيتحقق بالكامل. تحدث مع الرب بإيمان، ولتكن أحاديثك فيما بعد مع الآخرين تعبر عن الإيمان الذي تحدثت به مع الرب. ذات مرة فصل أحدهم عن غير وجه حق من عمله، فذهب إليه أحد الخدام ليشجعه، وفي نهاية الجلسة وقف يصلي معه قائلا: يا رب، أنت تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر، أنت إله حق، إنني أثق أنك ستعيده إلى عمله سريعا، إنني أشكرك لأني أثق أنك استجبت. ولكن إذ خرج الخادم من منزل هذا الشخص، بدأ يرثي لحاله ويقول لأحبائه: صلوا له كثيرا، لن يجد عملا آخرا له نفس الراتب، سيقل دخله المالي بدرجة متعبة، صلوا حتى يقدر أن يحتمل. هذه الكلمات كشفت أنه لم يصلي صلاته الأولى وهو يثق أنها ستستجاب. أحبائي، مثل هذه الصلاة لا ينظر لها الرب للأسف. لهذا تقووا في الإيمان وأعطوا مجدا لله. هو يريد أن يسمع منكم طلبات عظيمة تشهد لإيمانكم بالإله العظيم. هو يريد أن يسمع مثل هذه الطلبات، لأنه بالفعل يريد أمورا عظيمة كثيرة لنا. لماذا لا نتمتع بها؟ تكلموا معه وسترون عجبا. قديما قال أليشع النبي للمرأة في سفر ملوك الثاني الأصحاح الرابع: لا تقللي الأواني الفارغة، لأن مشيئة الله أن يعطينا بحسب غناه في المجد. وبالفعل لقد ظل الزيت ينسكب وبغزارة حتى قيل لا يوجد بعد وعاء. أعرف الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يقدمها لك، اطلبها واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها. لن يقدر إبليس أن يسلبها منك، لن يقدر أن يعطل صلاتك وثمر صلاتك. بعض الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يمنحها لك: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة، طهارة في الفكر. اطلب، فإلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتتمتع باسم الرب يسوع وأنت تصلي. فقد تعودنا في صلواتنا أن نتحدث مع الرب يسوع عن حبه العجيب، على ما قدمه لنا على الصليب، وعن محبته لنا ومحبته ومحبتنا نحن له. تعودنا أن نمجده ونسبحه ونعلن لنا خضوعنا بالكامل، هذا رائع للغاية. لكن نحتاج أيضا أن نتعود أن نتكلم مع الآب السماوي. نقرأ بتركيز الكلمات التالية التي قالها رب يسوع: الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. هذه عبارة تنبه إلى أهمية الكلمات التالية، والتي هي: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فهل تعودنا أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع؟ دعانا الرسول بولس لنشكر الله، وكتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء، في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب. الرسول بولس يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا عندما قص علينا يوحنا حادثة غسل الرب يسوع لأقدام تلاميذه، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله، 14 و15 و16، حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب. عندما نقرأ هذه الأصحاحات نجد أن الرب يسوع يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو ليخرجوا به الشياطين فقط، بل أيضا يتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. آمين. عندما نطلب ونصلي إلى الآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له لا تنظر إلينا نحن، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة، أنت لا تهدأ، أنت لا تسكت حتى تتمم كل ما وعدت به. فاصل ونعود إليكم.

لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها لك.

نثق بك وبقدرتك، نثق بك سنرى مجدك. إذا ثابرنا في الصلاة، في هذه الحلقة تحدثنا عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. اعرف الأمور العظيمة التي يريدها الرب لك واطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها، لن يقدر إبليس أن يسلبها منك. وذكرنا بعضا منها: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة في الفكر. اطلب لأن إلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتمتع بسلطان اسم الرب يسوع وأنت تصلي. كما ذكرنا، عندما نتعود أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع المسيح كما دعانا الرسول بولس لنشكر الله، كتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هنا يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا بعد أن قص علينا يوحنا حادثة غسل الأرجل، غسل أرجل تلاميذ الرب يسوع، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب، 14، 15، و16. ونقرأ هذه الأصحاحات ونجد أن الرب يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع المسيح اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو يخرجوا به الشياطين فقط، بل ليتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. فعندما نصلي للآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له: لا تنظر إلينا نحن، نحن لا نستحق أي شيء، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع، نتقدم باسمه لا بأسمائنا، نحتمي بدمه لا ببرنا. ونتذكر هذه الآية العظيمة الرائعة التي لا تقدر بثمن: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فباسم الرب يسوع نستطيع أن نتقدم إلى الآب بدالة بدون خوف. ترى هل تمتعت بهذا الاسم وأنت تصلي؟ هذه الكلمات الرائعة التي عبرت بها تسبيح المؤمنين في العصور السابقة، عبرت عن تلذذهم بذكر اسمه المبارك. زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس. اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، هو لهم ينبوع ماء حياة، حلوا في حناجرهم أكثر من العسل. إذا نطقوا به تستنير عقولهم وتصعد إلى العلو قلوبهم. فإن كانوا معوزين من أموال العالم، فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اطلب طلبات محددة بهذا الاسم. تعلم أن تطلب من أبيك السماوي طلبات محددة، لا تتحدث معه بكلام عام، حدد المطلوب. نتحدث معه ونحدد الطلبات ونثق أنها بحسب مشيئته. اطلب منه بالضبط ماذا تريد. عندما سأل الأعمى: ماذا تريد أن أصنع لك؟ سأله بالتحديد: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فلا تمل، ثابر في الصلاة، لا تتوقف حتى تزال كل العوائق التي أقامها العدو ليمنع تحقيق مشيئة الله التي تصلي من أجل إتمامها. ولا تنسى أن المعارك مع مملكة الظلمة تتفاوت في عنفها وضراوتها، ويحتاج بعضها إلى صلوات أطول، وربما إلى أصوام، وربما إلى مؤمنين يتكاثفون معا ويصلون بقلب واحد حتى تنهزم قوى الظلمة وتتحقق مشيئة الله. لا تنسى أن الصلاة هي المفتاح الذي أعطاه الرب لنا لكي نفتح به باب السور، السور الذي يمنع تحقيق مشيئة الله على الأرض. نفتحه
فنلمس عمله المجيد معنا. المستحيلات تحدث ووعود الرب تتحقق لنا، والسماء توسع تخومها على الأرض. يا للمجد حين نصلي، ويا لمجد الصلاة، وقتها هو أجمل أوقات حياتنا. نتمتع بالحديث مع الحبيب، نمتلئ فيه بقوة وحكمة ووداعة، ونتعلم سر الحب. وكما ذكرنا، هذه الترنيمة الرائعة والكلمات التي كانوا يرنمونها في العصور الوسطى، زينة نفوسنا وفرح قلوبنا، هو اسمك القدوس، أنت نور الأنوار، أنت بر الأبرار. تعالوا نختتم مع هذه الترنيمة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. نهاركم سعيد.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بتجارتنا الفوق دي.
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاع ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت حتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليك. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلى للرب من أجلهم الرب يسامحهم بغصة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتي عشاني عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: هجهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حريم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دايما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى لله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا ليلة أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل لأنه قد فتح

0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك. أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعه إليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
2: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
2: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
3: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
3: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجي من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول: وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد، فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس اللي حولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
4: منا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
3: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18: الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفت

0: أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب، ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
1: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كتيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بتشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف خطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا مجدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيب مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكو على راديو سما في برنامج جوه الشبكة الموسم الثاني. وتحت كلمة موسم تاني دي خطوط كتيرة جدا جدا جدا، لان الامانة ما كنتش متوقع انه احنا يعني نعدي بكل الرحلة الكبيرة والجميلة جدا اللي احنا قضيناها مع بعض في الموسم الاول، كانوا 13 حلقة. ففتحنا مواضيع كتير واتكلمنا في تحديات كتيرة جدا جدا جدا بتواجهنا احنا كشباب، وعلى نفس النهج وعلى نفس المواضيع وعلى نفس كل حاجة هنمشي برضو في الموسم التاني. طبعا اللي ما خدش باله غيرنا الانترو ومزيكا جديدة علشان يعني موسم تاني وكده. فطبعا عجباني جدا ومبسوط جدا جدا جدا، فأتمنى تكونوا متحمسين بهذا يعني بنفس الشكل، فتبقى حاجة جميلة قوي. طيب تعالوا النهاردة نكون بندي في البداية بريف عن ايه هو البرنامج. اوكي، دايما دايما بصدعكوا بايه هو البرنامج في البداية، ولكن انا بحب جدا جدا ادي البريف بتاع البرنامج قبل ما نخش في الموضوع اللي هنتكلم فيه ليه، لان ممكن يكون في حد كده بيسكرول في الفيسبوك او في اي سوشيال ميديا او اي حاجة ومش فاهم او مش عارف ايه ده. فانا احب من يعني من هذا المنطلق ومن مكاني اقول لك احنا بنعمل ايه وايه هو البرنامج. البرنامج باختصار اسمه جوه الشبكة، تمام؟ وجوه الشبكة ده برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب، واحنا شباب بتقابلنا حاجات كتير قوي في حياتنا، ودي مرحلة بيتم فيها التجارب وبنمر بأوقات ولحظات فشل كتير قوي. فالتحديات دي بتبقى عبارة، لو قسمناها بتبقى عبارة عن مواضيع، والمواضيع دي بنحب ان احنا نكون بنفتحها ونتكلم فيها، مش بس بغرض انه ندي اجابات يعني عن انه لو حصل كذا هنعمل كذا ولو حصل كذا هنعمل كذا. احنا مش جايين بس عشان نقول حلول، ولكن في كتير من الاحيان اللي بيحصل انه احنا بنشارك نفس الاختبارات، ومن جوه الاختبار ده او من جوه التجربة دي نقدر نطلع بفايدة نستفيد بيها بعدين في خطوات حياتنا بعد كده. فلو تحطينا في نفس الموقف ده احنا خلاص بقى عندنا خبرة، لانه احنا عدينا بالتجربة دي قبل كده، وده اللي بيعلمنا. مش لازم يبقى فيه احنا داخلين نقول لك نصايح، مش لازم، ولكن يكفي جدا ان احنا نكون بنتشارك التجارب مع بعض. وطبعا في نص الحلقة بيبقى فيه أسئلة، بيبقى فيه نوع من المشاركات، وبحب جدا جدا جدا وبنبسط جدا لما مثلا أسأل سؤال ولاقي فيه ناس بتبقى كاتبة في الكومنتس أو في التعليقات يعني أنه إجابات للأسئلة دي، بتبقى حاجة مشجعة جدا، وبشوف أنه إحنا كده فعلا بنوصل للغرض اللي إحنا عاملين علشانه البرنامج ده. تمام، ده باختصار شديد جدا جدا في تقريبا 4 دقائق عن ايه هو البرنامج والديسكريبشن او البريف بتاع البرنامج ايه. طيب بما ان احنا في موسم جديد وموسم تاني، فاحنا اكيد هنتكلم طبعا في مواضيع جديده وحاجات برضو في تحديات وكده. فتعالوا نكون بنبتدي الرحله بتاعتنا بموضوع وكأني أنا بحط نقط على الحروف، وكأنها نقطة انطلاق لبقية المواضيع التانية اللي احنا حابين نكون بنفتحها ونتكلم معاكم فيها. وأول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو أنا مين. أعتقد من وإحنا صغيرين كتير قوي قوي قوي بنبحث عن إحنا مين، هو هويتنا إيه، والناس شايفانا إزاي. كتير قوي قوي بنبقى مشغولين بالحتة دي جدا جدا جدا، وبنبقى عايزين ليها إجابة، لأنه أعتقد وده اللي أنا كمان مريت بيه في حياتي في وقت ما وأنا صغير شوية، إجابة سؤال أنا مين وبحب إيه، فببقى عايز ليها إجابة بس ببقى تايه شوية. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع في أول محور، لأن احنا دايما بنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع محاور. فتعالوا نشوف أول محور عايزين نتكلم فيه معاكم بيتكلم عن ايه بالظبط. وفي رحلة انه أنا مين، كتير قوي قوي قوي قوي اللي بيحصل انه الناس بتعرف أنا مين. الناس دايما بتحب تعلق للأشخاص التانية
هو مين حتى لو الشخص التاني مش قاصد، بس ده ممكن يحصل بشكل اوتوماتيك من واحنا صغيرين. والحتة دي بتبقى صعبة شوية. ليه؟ لأن أنا وأنا صغير في السن الصغير، حتى ما لسه موصلتش لسن المراهقة، ما عنديش هذا النوع من المقدرة إن أنا أحلل كل حاجة بتخش جوه عقلي، فبستقبلها وبالطبيعي بصدقها وبكبر بيها إلى حين ما أوصل لمرحلة أشوف وأصطدم بأنه أنا مش كده، فأقرر إن أنا أمشي رحلة أغير فيها من الأفكار اللي دخلت لي من وأنا صغير. فمن وإحنا صغيرين الناس بتحب، أو مش بلاش نقول بنحب بتحب، ولكن اللي بيحصل إنها بتعلق بالشكل الأوتوماتيك لينا شوية عناوين أو ليبلز بكبر بيها وبصدقها. زي إنه كتير جدا وإحنا صغيرين في وقت المدرسة بنلاقي شخص شاطر جدا ودحيح وقاعد في أول ديسك ولابس نظارة كده ومسبسب شعره وجايبه على جنبه وحاجات كده جميلة ومعاه اللانش بوكس بتاعه وحاجات كده حلوة، فبنشوف إنه دايما بيتقله حتى وإحنا مع بعض في الفصل نسقف للشخص الفلاني لأنه الشخص الفلاني ده شاطر جدا، ونقوم نسقف له مش عارف إيه، ومهتم جدا بدرجاته وشاطر جدا. فبنلاقي الناس والمدرسين بيقولوا له أنت شخص يعني أنت ولد شاطر جدا، أنت بنت شاطرة جدا، برافو وحاجات كده. أوكي، دي بتبقى طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا كلنا بنحتاج إن احنا نكون بنسمعها. فالولد ده بيكبر ومصدق جدا في نفسه إن هو شخص شاطر، شخص بيعرف يجيب درجات، مع انه الحياة مش بس درجات حلوة. وانا مش قصدي ان انا اقلل من انه الشخص ده بيبذل فعلا مجهود وشخص عنده الملكة انه ذكي، الذكاء الاكاديمي اللي بيعرف بيجيب درجات كويس، مش بقلل خالص من ده، بالعكس دي حاجة حلوة جدا جدا جدا، وده نوع من الذكاء عامة، فدي حاجة كبيرة وتقدر. ولكن ده مش معناه خالص انه الشخص ده ممكن يكون شاطر في جانب من جوانب تانية في حياته، زي انه مثلا بيعرف يعمل صداقات كويسة مع الناس التانية، شخص علاقاتي اجتماعي شاطر، في ذكاء اسمه ذكاء عاطفي. فممكن يكون شخص فعلا عنده هذا الذكاء، لكن ممكن على الناحية التانية ولد تاني في الفصل أو بنت تانية في الفصل ما عندهاش هذا النوع من الذكاء. فبتبتدي المدرسين يقولوا له أو تقول لها أنت ليه مش شاطرة زي فلان، أنت ليه ما عندكيش المقدرة انك انت تكون، طبعا انا بقولها بطريقة كويس، ما عندكيش المقدرة انك انت تلم درجات زي ما فلانة بتعمل او فلان بيعمل، او انت ليه كده في العموم، او انت شخص شقي جدا، او لما بابا يجي مثلا في يوم من الايام يجي ياخدني من المدرسة مدرس يقابل يقول له ابنك ده مغلبنا. فالولد بيسمع الكلام ده كله، بيلقط الكلام ده كله، فبيكبر وهو فعلا مصدق انه بشكل او باخر شخص فاشل، ما عندوش هذه المقدرة انه يبقى زي فلان بيعرف يجيب درجات، فيسمع كلام ايجابي من المدرسين. وطبعا بتبتدي بقعة، عارفين البقعة السوداء اللي ما بتنزل على التيشيرت او القميص بتاعك، اللي بيحصل ايه؟ ممكن تفضل ايه تنزل نقطة وتفضل ايه تنفش واحدة واحدة واحدة وتكبر واحدة واحدة واحدة. فممكن فكرة صغيرة زي دي، أو هي الأمانة مش صغيرة، ولكن ممكن فكرة جاية من كلمة واحدة صغيرة قد كده تبقى عاملة زي البقعة، فلما بتنزل بتبتدي تنفش وتكبر. فالولد فعلا بيكبر أو البنت فعلا بتكبر حسب إنها فعلا فشلة أو مش ذكية زي فلانة صاحبتها في الفصل. فالناس بتبتدي تعلق عناوين من وإحنا صغيرين عن أنت مين وبتعمل إيه، فبكبر وببقى مصدق أنا مين من خلال كلام المدرس بتاعي، صاحبي في المدرسة، صاحبي في الكنيسة، صاحبتي في الدروس. فدي أول نقطة بربط القيمة بتاعتي وبربط أنا مين بحاجة معايا أو حاجة أنا بعملها. زي مثلا كتير جدا جدا دلوقتي ناس كتير قوي في السوشيال ميديا زي ما بتدافع تقولك انه قيمتك مش فلوس، على المحور التاني في ناس كتير قوي بتطلع على السوشيال ميديا بتقول انه قيمتك في الفلوس، انت ازاي قاعد كده وما بتعملكش كل 10 دقايق ملايين، او بتعرف تستثمر فلوسك في الحاجة الفلانية والفلانية والفلانية.
فاللي بيتصدر لك طول الوقت في السوشيال ميديا انك انت لو مش بتدخل دخل معين انت شخص بلا قيمة، لانك انت للأسف في حرام ما بتعرفش تعمل فلوس زي ما الناس التانية بتعرف تعمل. وطبعا انا مش هتكلم في ايه نوعية المصدر للدخل ده، مش دي حتتي خالص ومش عايز ادخل في الحتة دي خالص، ولكن اللي بيحصل انه كتير جدا من الناس في السوشيال ميديا بتصدر الصورة دي بانه قيمتك في الفلوس، قيمتك في الحاجة اللي بتعملها، قيمتك في الحاجة اللي معاك، لو مش معاك الناس هتدوس عليك، الناس هتعرف تكون بتعمل كذا وكذا وكذا. والحقيقة انه العالم طول الوقت هيكون بيصدر لك الفكرة دي، لانهم ما عندهمش حاجة يبعوها او يتسمعوا بيها غير الفكرة الغريبة الامانة المزيفة دي. فده اللي بيحصل. فمن كتر ما انا محاط بهذا الكلام فبكبر وانا شايف فعلا انه انا قيمتي في الفلوس. وطبعا في عصر التكنولوجي اللي احنا بنعيش فيه ممكن لقي ولد او بنت عندهم 10 سنين ماسكين موبايل وفاهمين فيه اكتر من شخص ماسك نفس الموبايل عنده 30 سنة. فطبعا كمية السكرولينج وكمية الفيديوز اللي بتيجي وبنشوفها والأولاد بتسمعها كبيرة جدا، وكل اللي داخل أنا بكونه في أي إنبوت بيخش، أي حاجة بتخش جوه دماغي بتشغل دماغي كتير وبفكر فيها كتير، دي الحاجة اللي أنا بكونها. فما بالك إنه في شخص دلوقتي ولد أو بنت صغيرين في السن بيسمعوا كم من الناس اللي بتقول إنه قيمتك في الفلوس، فبيكبروا على الفكرة دي وبيصدقوها وبيقولوا إن أنا فعلا أنا مين بفلوسي. فإذا لو مش معايا في المعادلة الفلوس الكافية اللي تعيشني العيشة اللي أنا بشوفها على السوشيال ميديا، إذا أنا لا بلا قيمة بلا قيمة. كنت شفت فيديو على السوشيال ميديا برضو بمناسبة احنا نتكلم في الموضوع ده، ولد طالع في برنامج، فالمذيع بيسأله بيقول له هو أنت سبت البيت بتاعك ليه؟ فبيقول له أنا سبت البيت بتاعي لأنه أنا قيمتي أعلى من البيت ده. فما فهمش الراجل الإجابة وقال له ممكن تفهمني أكتر؟ فالولد قال له بالأمان علشان مامتي ما عندهاش الفولورز أو كمية الفولورز اللي عندي. فالمذيع قال له يعني أنت سبت البيت ومعتبر نفسك شخص منفصل ومنفرد عن البيت بتاعك، يعني أنت مش معترف بأنه دول بابا ومامتك بسبب انه هم ما عندهمش الفولورز اللي عندك؟ فقال له اه. فالشخص ده رابط قيمته بايه؟ بكمية الفولورز، بكمية اللايكس، بكمية الرياكت اللي بتجيله على السوشيال ميديا، لكن دونا عن ذلك هو شخص بلا قيمة. فطبعا الموضوع كبير مش هين. فكرة ان انا طول الوقت بحاول ارضي الناس علشان احس انه انا كفاية. طبعا لو واحد دخل في كمية الحوارات اللي بتحصل بسبب الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده، هو طول الوقت بيحاول يجري، وكل ما بيجري بيشوف ان في حد سبقه، فطول الوقت جواه هذا الاحساس بانه شخص غير كافي، فبيفضل يجري بيفضل يجري بيفضل يجري ومش بيعرف يدي نفسه وقت انه يرتاح. ليه؟ لانه ما وصلش. وللأمان هو عمره ما هيوصل، لأنه مش كل اللي بيتصدر على السوشيال ميديا هو بيبقى حقيقي، كتير قوي بيبقى فيك وبتبقى بس مجرد حاجات دعائية مش لازم تبقى حقيقية خالص. فأنا طول الوقت بحاول أحس أنه أنا كافي وأنا مش كافي، فبكبر برضو بعرف بيها أنه أنا مين. أنا شخص مش كافي، مهما أعمل أنا مش كافي ولسه في أكتر عشان أقدمه. امتى هعرف اوصل لده؟ مش عارف. وبتبقى اوحش حاجة لما تبقى صورتي جاية من كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي، سواء من كلام الناس عني وان انا بصدقه، او من حاجات انا بملكها، درجاتي، فلوسي، شكلي، حاجات كتير قوي.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنتكلم في تاني محور معانا في حلقة النهاردة، انه ليه أنا ساعات ببقى تايه ومش عارف أنا مين. أفتكر كتير قوي في وقت في حياتي وأنا صغير شوية في سن المراهقة، كنت أكتر وقت أنا كنت تايه فيه، وأكتر وقت أنا كنت مش عارف نفسي فيه. وبلبس أو خلي الحتة دي بعدين عشان ليه علاقة باللي أنا أتكلم فيه، بس مش عايز أقوله دلوقتي. بس ده أكتر وقت كان مرهق فعلا جدا جدا جدا في حاجات كتير قوي، في جوانب كتير قوي في حياتي. وللأمانة بعد وقت طويل وبعد ما كبرت شوية ومشيت رحلة يعني بحاول فيها أنه أنا أكون بهدم أفكار كتير قوي بتشديني جدا لورا، كانت رحلة جميلة جدا جدا للأمانة. وبشجع أي شخص هو حاسس أنه لسه تايه ولسه مش عارف يعمل إيه أنه يكون بياخدها، وده هيبان أكتر لما نتكلم دلوقتي في الموضوع. كتير قوي علشان أحس بأنه أنا كافي، وأن أنا بربط مثلا قيمتي بالأشخاص وبالناس وبأعجابهم ونظراتهم ليا، فأنا طول الوقت بحاول أن أنا أرضي الناس، طول الوقت أن أنا بحاول أقدم لهم أحسن حاجة عندي علشان أقبل منهم أو أتقبل سوري منهم وأسمع منهم كلمات إعجاب، فأبان قدام نفسي أن أنا شخص كويس لأن أنا رابط قيمتي بأن الناس تبص لي بصة إعجاب. فاللي بيحصل أنه وده الوقت اللي أنا هكلم فيه دلوقتي لأنه كان إرهاق كبير قوي بالنسبة لي، أن أنا ببتدي ألبس شخصيات تانية. وعارفين أنتوا الفيديوهات اللي بتيجي أنه شخص تعيس مكشر قايم من النوم وبعدها بيفتح الدولاب بتاعه وفيه وشوش كتير قوي، والوش اللي بيضحك، الوش العصبي، الوش الجميل، الوش المبتسم ابتسامة فيها كده سلام وأمان ومش عارف ايه، وبعدها الراجل ده بيقرر انه ياخد وش من الوشوش دي وبيلبسها وينزل يكمل بقية يومه بيها، ويعامل الناس كلها على نفس الوش اللي هو لبسه. لما يرجع البيت بياخد الوش ده اللي بيبقى تحتيه وش تعيس وحزين ويحلقه تاني ويقفل الدولاب ويرجع تاني

وينام. فاللي بيعمله الشخص ده ايه؟ كتير جدا مننا بنعمل نفس الموضوع ده بشكل يومي. فأنا كتير قوي وافتكر انه علشان اكون برضي الناس وبرضي الاشخاص اللي انا كنت وسطها والناس اللي انا كنت بأمل ان هم يكونوا صحابي حتى لو هم بالنسبة لي ما كانوش مناسبين بالمناسبة، ولكن انا ما كنتش بفكر في كده خالص الا انه ابقى وسطهم. حتى لو بص فكك من هم يكونوا شبهي او انا شبههم، نفس الحاجات اللي انا بحبها هم بيحبوها، مع ان ما كناش كده خالص، كنا مختلفين تماما، ما ينفعش. بس انا كنت متمسك قوي بده لان انا كنت رابط قيمتي بده، بانه انا شخص مش عارف اكون بكون صحاب، ولو انا مش عارف اكون بكون صحاب هبقى لوحدي، فانا محدش بيحبني، محدش بيحبني، اذا انا بعمل ايه؟ فمع الوقت الاحساس ده كل ما بيزيد اللي بيحصل انه مش ببقى عارف انا مين. فبحاول البس شخصية تناسب كل مكان وكل شخصية حتى لو هي مش شخصيتي، ولكن اللي بيحصل انه في نهاية الوقت ده بوصل لمرحلة انه بسكت، بهرب، مش بعرف اتعامل مع حد. وافتكر انه انا جيت قعدت قبل كده مع شخص كنت بتكلم معاه وبقول له انا مش عارف انا مين، انا مش عارف، يعني انا بتعامل مع الناس اوكي، بس انا بوصل لمرحلة وجوايا احساس انه مش انا هذا الشخص، انا بقدم حاجة مش بتاعتي، مش انا، ده مش انا، في حاجة غلط. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا. وطبعا الخوف من الرفض بيخليني امثل، طول ما انا حاسس بانه انا مرفوض، كل ما انا بمثل انه انا شخص تاني علشان انول الرضا، والموضوع ده بيبقى صعب جدا، لانه انا اللي بنفسي بعمل كده في نفسي وبنزل نفسي قوي قوي كده، لان انا شايف انه قيمتي تحت قوي كده، مع انه انا مش كده. فالخوف من الرفض بيخليني امثل بشكل صعب، والصدمات والفشل بيغيروا نظرتنا لنفسنا، لانه انا مع الوقت طول ما انا حاسس انه انا بفشل انه انا اكون بعجب الشخص ده او ان انا انول رضا الشخص ده، اللي بيحصل انه بصطدم كل شوية بالواقع واحس انه انا فشلت، فبالتالي انا بدون قيمة بسبب انه انا فاشل. فطبعا نظرتنا لنفسنا بتتغير بشكل كبير جدا جدا، وكل ما المدة بتكبر كل ما الفكرة دي بتترسخ جوايا اكتر، فان انا اكون بنزعها بتبقى اصعب واصعب، مش مستحيلة خالص لان انا مريت بده وعديت بده، فقدر احس بكل شخص بيعدي بالوقت ده او عدى بالوقت ده، فتبقى حاجة جميلة ان احنا نقعد نتكلم اكتر. وطبعا احب جدا لو واحد بيسمعني دلوقتي يحب يشاركني عدى بوقت زي ده ولا لا، او بوقت شبهه، يبقى شيء جميل جدا ان احنا نكون بنتشارك فيه، وده بيبقى وقت ان احنا حلو نكون بنفتح ده، وكأنه الموضوع بقى برانا، انا خدته وهو قدامي، انا مش متضايق ان هو كان موجود، بالعكس انا دلوقتي فرحان ان هو دلوقتي بقى برايا وانا بواجهه بدون خوف، فبتبقى حاجة كويسة جدا. اوقات كتير بنفقد نفسنا واحنا بنجري ورا توقعات المجتمع، لانه افتكر انه بعد سن الارهاق انت بتخش بقى علشان تكون بتختار الجامعة بتاعتك وكده، فطبعا انت تبقى شخص مثلا بتحب الرسم جدا جدا جدا، واهلك للأسف مش معاك قوي في الموضوع ده، فطبعا بيصطدموا بالواقع اللي بيقول انه ابننا عايز يخش فنون جميلة، ملهاش مستقبل يا ابني، ما بتجيبش فلوس يا ابني، وحاجات كتير قوي، فلا احنا لازم ندخلك في الحاجة المعينة. فحتى بتكتشف انه حتى الحاجات اللي انت بتحلم بيها الناس بسبب انها حاطه توقعات عالية قوي قوي قوي قوي، او مثلا انت في ثانوية عامة ما عرفتش تكون بتحقق الدرجة الكبيرة لأهلك وكل الناس متوقعها منك، which is the عادي. واكتر حقيقة بتقول انه ثانوية عامة مش هي اللي بتتحكم في مسار حياتي، اسأل اي شخص بعد ما تخرج وبيشتغل دلوقتي، هل ثانوية عامة نفعتك في حاجة؟ الا طبعا ممكن في الانضباط، ممكن في حاجات معنوية شخصية، مفيش مشكلة، لكن بتكلم على الدرجة التعليمية.
في ناس كتير قوي ممكن تكون عدت بالعافية بس دلوقتي بيشتغلوا وحياتهم مرتاحة أكتر بكتير جدا من ناس ممكن تكون جابت درجات في ثانوية عامة كبيرة جدا جدا جدا. وبتحصل أعتقد الحقيقة دي واضحة جدا جدا. ولو مش واضحة بالنسبة لك أو بالنسبة لك اسألوا اعرفوا، لأنه أنتوا مش الدرجة اللي بتجيبوها، مش دي القيمة. طبعا واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا إن أنت ممكن تكون مصدق ده عن نفسك، بس أنت ما بتجيش في وقت وبتقف مع نفسك وقفة فيها بتتكلم مع نفسك بصدق بجد. أنت محتاج تعمل كده عشان تعرف تخش على الستيج اللي بعدها اللي بيها بتفلتر كل الأفكار اللي في دماغك دي وبتحاول تجيب محلها، تجيب أفكار مكانها. وده تاني جزء في الحلقة بتاعتنا عايزين نكون بنتكلم فيه. تعالوا نكون بنطلع فاصل تاني ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا يعني ببقى قاعد دلوقتي وبيبقى في شغل فتقولي ماسك الموبايل كتير لو الناس اللي بتتفرج علينا, ف يعني تبقى حاجات كتير قوي مع بعض. فأمين بس ايه نكون بتصلولي والدنيا تبقى اخف والطف كتير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الناس ممكن تكون بتعلق انا مين والمجتمع وانا, واتكلمنا في انه انا مين بسبب حاجات بتحصل في حياتي. اوكي, صورتي الاصلية بقى كانت عاملة ازاي؟ صورتي الاصلية عاملة ازاي؟ هنقول شوية حقائق ونتكلم في بعض النقط اللي فيها, تعالوا نكون بنكشف واحدة واحدة, ممكن يبقى في منها البديهي ايوة, وممكن يبقى في منها حاجات تبقى مختلفة. فتعالوا نكون بنشوف الافكار دي ونتناقش فيها ونتعرف عليها اكتر, لانه ممكن تبقى حاجات فعلا بديهية ولكن محتاج ان انا اكون بقولها, وانت محتاج في وقت تكون بتقولها لنفسك, لانه جزء كبير قوي من الحاجات اللي بنصدقها هي الحاجات اللي احنا بنعرف نقولها, ولما نقولها دماغنا تسمعها فتصدقها. فتعالوا نكون بنتكلم في الحتة دي. اول حاجة تعالوا نكون بنقول انه الانسان مش مجرد انجاز, مش مجرد حاجة بيعمل. الانسان مش قيمته بس في الحاجة اللي بيقدمها, مش قيمته في درجات, مش قيمته في فلوس. الانسان لو انا ربطت القيمة بتاعته بالحاجات دي فانا بقللها جامد قوي, ويمكن ده عكس اللي العالم بيتكلم فيه, عكس اللي ناس كتير قوي بتحاول تصدر وتوصله, مختلف تماما عن الناس بتقوله. قيمتي مش بس الحاجات اللي بعملها, مش بس لحظات تجاربي او فشلي. الفشل بيحصل في الحياة, لانه احنا كتير قوي طول حياتنا بنتعلم وبنخش في تجارب. حتى الكبير جدا وعدى بحاجات كتير قوي في حياته, لسه صدقوني في حاجات ما عداش بيها قبل كده وهيجي فيها, وفي حاجات منها هيفشل وحاجات منها ممكن تعدي, وده اللي بيحصل. فأبقى قاسي جدا وشخص صعب جدا لو ربطت قيمتي بكل حاجة أنا بعملها. قيمتي مش بتقل بسبب فشلي أو أخطائي, لأنه أعتقد لو أنا كبرت مصدق بالذات في وقت إرهاق, في وقت اللي بيبقى فيه مراهقة السن الشباب ده, بمر بلحظات فشل كتير قوي قوي قوي. واحنا اتكلمنا في ايه هو الفشل في الموسم اللي فات, فاحب جدا ترجعوا في الصفحة هتلاقوا الحلقة دي بتتكلم عن الفشل. ابقى شخص قاسي جدا جدا في مرحلة مرهقة زي المرحلة دي بتتكلم فيها عن الفشل, وانه انا اكيد لسه في سن بخش في تجارب جديدة, بتعرف على الحياة, لسه بدخل في حاجات انا معرفش اولها من نهايتها, لسه ما عنديش المقدرة دي, لسه بحاول, لسه بتعرف. واربط كل لحظة فشل بانا مين. اكيد بشكل كبير جدا جدا هطلع في عين نفسي انه انا في حاجات كتير قوي وحشة, مع انه دي طبيعة وسمات سن إن انا لازم اكون بعدي بده. حتى الكبير بيعدي بده, بس يمكن بشكل اقل شوية لانه ما عنده الخبرة شوية بيها يعدي جزء من الموقف, بس لسه في جزء من الموقف ثاني لسه ما تعرض لهوش, فبيخش وبيحاول يجرب ويشوف. ففي فترة بتبقى اصعب من فترات تانية, او كل فترة تعالوا نقول بيبقى فيها حاجات الصعبة. فلو ربطت كل لحظات فشل, كل لحظة تجربة أنا بمر بيها في حياتي في السن ده وبربطها بأنا مين, الموضوع يبقى قاسي جدا جدا وصعب أن أنا أكون بستحمله. ومش ده حق نفسك عليك, عارف أن دي بتبقى فكرة صعبة, وعارف أنه ممكن يبقى صعب إدراكها في الوقت ده ومش الطبيعي, أنا عارف. بس ربنا مدلوقتي يعني أو يعني بسبب أنه ربنا مدين عقل فبقى فيه تكنولوجيا, يعني أقصد عارفين نكون بنوصل المعلومات دي لبعض. دلوقتي احنا اي حاجة بتحصل في العالم بتعرف توصل لنا, فيمكن الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده يمكن ما تقالش في سن اصغر شوية لناس تانية, عندنا فرصة انه يتقال دلوقتي. عندنا فرصة ان احنا نعرف الحقيقة دي دلوقتي فنعرف نتعامل معها. ربنا خلق كل شخص بشكل مختلف وليه رحلة خاصة، فابدا ابدا ابدا ما تربطش رحلتك الخاصة برحلة شخص تاني، لانه ممكن اتنين يخشوا في نفس التجربة في نفس السن اللي هو المراهقة ده، واحد يعدي والتاني لا. هل ده معناه ان الشخص اللي معداش شخص فاشل او ناقص؟ لا، مش لازم. على فكرة ممكن في نفس او في نفس السن موقف مختلف، نفس الاشخاص اللي كان فشل في اللي قبله ينجح واللي كان نجح يفشل، على حسب الشخصية وعلى حسب الرحلة اللي مرسومة. هات اتنين رسامين كبار ينسخوا رسمة معروفة ويرسموا نفس الرسمة 100%، حتى لو كانت تفاصيل صغيرة، هتلاقي الشخص ده بيرسمها بطريقة والشخص ده بيرسمها بطريقة، الشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة والشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة. ممكن تلاقي نفس الرسمة من بعيد هي هي، بس لو قربت تلاقي التفاصيل مختلفة. ليه؟ لأن الشخص ده مختلف أو الرسام ده مختلف عن الشخص الرسام ده. فكل واحد ليه الرحلة الخاصة بتاعته، ليه شخصيته الخاصة. فأبدا أبدا أبدا أرجوك أو أرجوك للمرة التانية ما تربطش أبدا الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك سواء كنت نجحت فيها أو فشلت وتقارنها بشخص تاني، هيبقى صعب ومختلف تماما. فافهم انك انت ليك رحلتك الخاصة وشخصيتك المختلفة عن الشخصية التانية، وصدق انه في شخص حقيقي جواك بعيد جدا جدا على كل لحظات خوف وكل لحظات تمثيل ممكن تكون بتمثلها دلوقتي بدافع الخوف او الرفض او انك انت تشعر بالقبول من شخص تاني. ده مختلف تماما. اعرف ان جواك شخصية حقيقية، واعتقد انا على فكرة دي يعني محدش قالها لي قبل كده ولكن دي عشان اختبرتها، وزي ما قلت لكم قبل الفصل اللي فات انه انا جيت في وقت قعدت فيها مع شخص وبقول له انا حاسس انه ده مش انا، انا في حاجة غلط. اوكي انا بتعامل مع الناس وفي ناس ببقى عايز اوصل لها وبوصل لها فعلا، بس انا جواي احساس بيقول لي انه ده مش انت يا فادي، ده مش انا، في حاجة غلط، انا مش عارف ايه هي، في حاجة غلط. وما كنتش عارف ايه هي لان انا ما كنتش صادق مع نفسي في الوقت ده، وبقول لنفسي انا يا فادي انت بتمثل دلوقتي، انت حاطط وش غير الوش الحقيقي بتاعك لانك انت خايف من الرفض، ولانك خايف من الرفض بتمثل، ولانك بتمثل وبقالك وقت في الحته دي بترهق بشكل لا واعي، بس مره في مره في مره ومع طول الوقت بتوصل لمرحله ان جواك مش قادر. ف ممكن توصل لمرحله انك انت تنعزل عن العالم كله، مش عايز تقرب من حد، مش عايز تكلم من حد، وفي نفس الوقت ممكن توصل للكونكلوجن انه انت مش قابل نفسك باخطائك بفشلك، انت مش طايق نفسك، بتبص قدام يعني بتبص في نفسك في المرايه وبتقول يعني ليه أتخلق كده. ما في ناس تانية في سني بيعرفوا ينبسطوا ويخرجوا ويعملوا صدقات ويوصلوا للناس اللي نفسي اوصل لها، انا ما اتخلقتش كده ليه؟ لان انا فيه اكيد حاجة غلط. ومش بحط طبعا اعتبار لحاجات كتير قوي ممكن تخرجني برا الحتة دي. فصدق انه جواك شخص حقيقي بعيدا عن التمثيل والخوف. الرجوع للنفس الحقيقية محتاج صدق ان انت لو شايف نفسك بتمثل تقول قدام نفسك انا دلوقتي دي مش شخصيتي، انا بعمل حاجة بعيدة عني، في حاجة غلط محتاجة تقف، في ناس انا مش عارف افت ان، مش عارف ابقى وسطهم لانهم مختلفين عني، فبالتالي انا محتاج ابعد، صعبة شوية ادوس على نفسي عادي، بس الدوسة دي دوسة ايجابية مش سلبية زي التانية، ومحتاج شجاعة ان انا اواجه نفسي بالحقيقة دي وبطل التمثيل او الخوف او الاسترضاء بان انا بحاول استرضي الشخص اللي قدامي عشان يبقى صاحبي. ولو عندي مشكلة اقولها لنفسي او اقعد فيها مع حد. وحاجة اخيرة ان انا اكون بقبل نفسي. طبعا الكونكلوجن بتاع الموضوع ان اقبل فيها نفسي دي بتيجي بعد رحلة طويلة مش كده, تاخد وقتها لحد ما توصل لها. لازم هتوصل لها لو انت شغال على نفسك كويس وصح. وساعتها بس بحس بالسلام النفسي انا ببقى كتير قوي مفتقده وعايزه. فلما ببطل بعيش بالشخصيات الكتير قوي اللي انا بمثل بيها وبحاول اتعامل بيها مع الناس, لا الموضوع بيختلف. بعرف اتنفس, بعرف ابقى شخص افضل حتى مع نفسي, بقبل نفسي, بقف قدام المرايه واقول شخص جميل. انا ليه كنت بفكر في نفسي كده؟ بالعكس انا عندي ميزه 1 2 3. واللي انا كنت فاكره عن نفسي وحش طلع مش وحش. ولو انا كنت فاكر نفسي ان انا مش دمي خفيف زي ما في ناس تانية دمها خفيف, لا انا طلع دمي خفيف على فكره. بس انا ما اتحطتش وسط الناس اللي شبهي ومناسبين ليا, فالموضوع ما كانش كويس. بس وكان محتاج مني لحظات شجاعة ان انا ابعد وابتدي من جديد. دي كانت صعبة جدا عليا مثلا وقتها. طبعا انا بشارك بحاجات شخصية ليه, لانه انا مش مكسوف ان انا اكون بقولها, ولانه ممكن يكون شخص تاني انت او انتي بتمر بنفس الوقت اللي انا مريت بيه. فالتجارب دي من يعني انا بشوف انه ربنا خلقنا لبعض زي ما خلق ادم لحواء. وربنا شايف انه مش حاجة كويسة انه ادم يفضل لوحده, ومش حاجة كويسة ان انا اكون بمر بالتجارب دي وما بشاركهاش مع شخص ممكن يكون بيعدي بنفس التجربة دي ومحتاج يسمع الكلمتين دول. وما عنديش مشكلة, ممكن يكون ده غرض اللي ربنا او ده واحد من الاغراض اللي ربنا خلقني من خلالها او خلقني علشانها. فمحتاج استخدم التجارب بتاعت الشخصية دي لغيري ولنفع غيري. ونوصل لآخر محور هنتكلم فيه مع بعض. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أمين أمين. من الترنيم اللي أنا بحبها أوي أوي أوي. طيب أرجع لنفس إزاي؟ نفس الحقيقية طبعا. شوية tips and tricks نكون بنديها إزاي ترجع لنفسك في 15 دقيقة. لا طبعا بلزر، بس يعني هديكم شوية حاجات كده ممكن نكون بنشتغل فيها مع بعض الوقت اللي جاي، اللي بيها ممكن نكون بنساعد نفسنا في رحلة طويلة طبعا يبقى محتاج فيها مساعدة ومتابعة. فطبعا اللي هقوله دلوقتي ده يعني حاجة بسيطة جدا جدا على المجهود للأمانة اللي هتبذله أو هتبذليه لو أنت في الحتة اللي بنتكلم فيها من شوية، إن أنت لسه بتبحث عن شخصيتك الحقيقية وهوايتك الحقيقية. أول حاجة بطل تقارن نفسك بغيرك، وكفاية مقارنة سوشيال ميديا. أرجوك، سوشيال ميديا كل ما هي بتعمله إنها بتكون بتقول لك عكس الواقع وبتقول لك أحسن حاجة. فيش حد هيصحى من النوم بشكل وحش، شعره منعكش، مش غسل وشه، مش عامل أي حاجة، هيصور نفسه بكل فخر وينزلها على السوشيال ميديا. فيش حد يعمل كده، بالعكس ده أنا يعني هلبس أحسن حاجة عندي، هغسل وشي، ههتم بنفسي، ممكن أحط برفان مع أنه مش هيطلع في الصورة، بس برضه يعني عشان أخد بس إيه الحركة وأصور نفسي وأنزل. ده بالظبط اللي بيحصل، كل اللي بعمله كل الناس بتعمله دلوقتي انها تكون بتماركت لنفسها وشخصيتها على السوشيال ميديا. فلو عايز ماركت نفسي اكيد هطلع نفسي احسن حاجه في الدنيا واصور احسن حاجه عندي، حتى لو هي فعلا مش امتلكها خالص، يعني ممكن تكونش حاجتي انا، بس اصورها على السنه بتاعتي عادي، عادش هرجع ورا يعني. بس بطل تقارن نفسك بالناس دي او باي حاجه على السوشيال ميديا. عندك هذا التطلع وعندك جواك ليميت بيقولك لا ده حاجة وحياتك حاجة، مفيش مشكلة. مش عارف اللي حصل، ده غلط، انا متأسف جدا. بتحصل، ولكن ما تحاولش تكون بتعمل كده، لانه هيبقى مفروض يعني صعب جدا جدا جدا عليك، لانك انت هتحس انك انت بتجري وبرضو مش بتوصل، لانه كل ما هو احسن في احسن منه، وبرضو ده اللي بيعمله السوشيال ميديا. واجه نفسك بسؤال مهم جدا جدا جدا، انا بعمل ده عشان انا عايزه ولا عشان ارضي حد؟ انا وسط الناس دي هم شبهي فعلا، ولا انا دايما بعمل الحاجات اللي هم بيحبوها اللي هي عكس شخصيتي وعكس مبادئي لمجرد بس ان انا استرضي او انور رضاه؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا، والاجابه عنه بتوضح حاجات كتير قوي، بالذات لو اتحطيت في موقف زي موقف العلاقات اللي احنا لسه بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه من شوية. اسأل نفسك السؤال ده، جاوب عليه بكل صدق وشجاعة، هتوصل لحاجة صدقني وقرار. والقرار ده عشان حد يشجعك عليه ممكن يبقى صعب في البداية، ولكن انت لو بتتبع مع حد طبعا يكون شخص موثوق فيه يتبعك، يبقى شيء كويس جدا جدا جدا وافضل كتير قوي قوي قوي قوي قوي. فده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. حاجة صعبة، تقبل ضعفك وما تكرهش نفسك. ربنا خلقنا ذو قيمة كبيرة قوي، وما فيش حد يخلو من غير ضعف. دورك انك انت تبقى عارف ايه نقاط ضعفك ومتقبلها وشغال عليها على قد ما تقدر وتقبل نفسك في الاخر. ده دورك، ودورك انه تفلتر كل فكر غلط او مغلوطة بتعكس حاجة عنك مش حقيقية. ده دورك، وشارك في حد، خلي في حد يكون بيتابعك. احنا بنبذل مجهود في حاجات كتير قوي في حياتنا، معلش حاجة من الحاجات اللي مهمة قوي هو احنا، فنبذل شوية مجهود مع شوية معافرة نعرف نتقبل فيها نفسنا بضعفاتنا عادي. ناس كتير قوي اعتقد ممكن بقى تستخدم السوشيال ميديا وقتها وتشوف الناس دي ممكن تكون قبلت نفسها ازاي او كانت شايفة نفسها ازاي ودلوقتي هي بقت ايه. اعمل كده. ادي لنفسك وقت بعيد عن الزحمة والدوشة، اكتب، ارجوك اكتب في كل اخر يوم، طلع ورقة وقلم واكتب، لمجرد ان الموضوع ده يبقى عادة. صدقني عمرك ما هتستغنى عن الورقة والقلم، بتطلع كمية حاجات كبيرة قوي. ممكن يبقى في دماغك افكار كتير قوي وكلهم مغلوطين، وونس انك انت تكون بتطلعها وبتكتبها تحس هو ايه ده، اكيد لا طبعا، انا ازاي فكرت في التفكير ده. بتحصل صدقني، وونس انك انت بتطلع الحاجة براك وبتكتبها وبتقراها بتحس انه ايه ده، لا ما حصل، واحد اتنين تلاتة يقول عكس ده، اذن ده مش صح. لو القلم والورقة بقوا اصحابك الموضوع بجد بيفرق جدا جدا جدا معك، ومش بتقدر تستغنى عنهم. ولو انت قاعد وقت مش بتكتب بتحس بحاجة غلط. خلي الورقة والقلم صحابك، لان هما لو الحاجات متنعكشة الورقة والقلم بيجبروك انك انت تكون بترتبها، فلما بترتبها بتعرف تتعامل معها كويس. فلو في لحظات فشل او يأس مش بتعلق ده على قيمتك على قد ما بتقول انه انا محتاج اتعامل مع ده وده وده. طبعا ده بتبقى ادراك ونضج، بس احنا في رحلة بنتعلم فيها وبنعرف، فده كويس. علاقتك مع ربنا بتفرق جدا جدا طبعا. وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتعرف او بعرف فيها ربنا من خلال كلمته المقدسة، من خلال الكتاب المقدس، كلمة ربنا الحية، من خلال ان انا اكون بقرأ الكتاب المقدس وباخد وقت عميق مع الله، وهو وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتبقى اكتر وقت بيبقى فيه قرب بيني وبين ربنا، وان الشخص ده هو اللي خلقني فهو عارف يكون بيعكس الصورة بتاعتي الحقيقية ازاي. والسلام النفسي اللي انا ببقى مفتقده بيرجع لي تاني وانا جوه الوقت ده، وانا قاعد قافل باب غرفتي او اوضتي وفتح الكتاب المقدس وبقرا فيه وبصلي وبطلع كل حاجة لربنا بدون ما اخاف، بدون ما اتكسف، بكل افكاري. طبعا الموضوع ده بيبقى اسلوب بيختلف من شخص لشخص. في شخص يبقى يائس وحزين يجري يعمل حاجات تانية غلط، في واحد بيرجع لربنا، في واحد يكون بيصارع في حياته من حاجات غلط بس هو عارف ان النقطة اللي لازم يكون بيعدي عليها هو ربنا، لازم يتكلم معاه فيها، ده بيفرق. علاقتي بربنا بتحل حاجات كتير قوي في حياتي حتى لو انا مش لمسها بالشكل اللي انا متوقعه. الله نفسه مش متوقع وبيعمل حاجات وبيتدخل بطرق عجيبة ومختلفة وممكن ما تخطرش على البال. فدي الوقت ده بيفرق جدا جدا في حياتي. من هنا بترجع لي امتي، من هنا بعرف امتي ايه، فمع الوقت بعرف اتلامس معه. واحدة من الامثلة اللي موجودة في الكتاب، شخص من الاشخاص اللي كان شايف نفسه حاجة والله كان شايف في حاجة تانية خالص، موسى من أكتر الأمثلة اللي بتتقال. موسى من أكتر الناس اللي كانوا شايفين نفسهم إن هم ربنا عمال يقول له هتعمل كذا وكذا، هتروح مصر وهتكلم فرعون وهتخرج شعب إسرائيل من أرض مصر وتوديهم الأرض اللي أنا وعدت بيها أبائك وإبراهيم إن كنتوا هتملكوها كنعان. وموسى واقف قدام ربنا وبيقول له أنا هعمل ده ازاي، انا عارف اعمل ده ازاي، انا شخص ثقيل اللسان، انا مش بعرف اتكلم، فانت عايزني اروح مصر واكلم فرعون اللي هو بيعتبروه اله هناك واخد شعب اسرائيل بكله وخرجه من ارض من اكتر البلاد كانت قوية جدا في الوقت ده وانا لسه مش عارف اتكلم. ولكن ربنا كان شايف في موسى حاجة مختلفة تماما، ومن قصة موسى بنكتشف ان موسى كان فعلا اكتر شخص مناسب للمهمة اللي ربنا كلفه بيها، انه يخرج شعب إسرائيل من أرض مصر، رغم أنه هو نفسه كان شايف أنه مش مناسب ومش عارف يتكلم. جدعون اللي ربنا قال له جبار البأس، وهو بيكلم ربنا بيقول له أنا أصغر واحد في عشرتي، وزي ما جدعون بيقول احنا بنقول برضو بالمثل، بنقول أنا أكيد مش هعرف أكون بعمل الحاجة الفلانية، أنا مخلوق مش بعرف أعمل ده ولا ده ولا ده، ممكن أكون بعرف أعمل حاجات بس مش كتيرة يعني، بس أنا في الأغلب دي قدراتي. بتلاقي بعد كده ربنا بيستخدمنا استخدام بشكل غريب ومختلف، فبجي بقف وبقول إنه وأنا بعرف أعمل كده. لو علاقتي كويسة جدا أو علاقتي أو لي علاقة بالله، بكتشف إنه ربنا شايف في هذا الشخص فعارف يطلع مني ده. وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة واستفدنا، وأنا نفسي شخصيا استفدت، وبتبقى حاجة جميلة أن أنا أقول الأفكار دي برضو وبطلعها من بقي وعقلي بيسمعها، أنا بنفسي أعمل كده لأنه ده بينفعني جدا جدا جدا. وهنا تخلص حلقتنا في أول حلقة في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة على راديو السما. أستناكوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 9:05 يعني مش هينفع 9 بالظبط. فألقاكوا الثلاثاء اللي جاي، وكانت حلقة جميلة وانبسطت جدا، وأتمنى تكونوا انبسطتوا وما تكسفوش خالص وما تفكروش مرتين إن كنتوا تكونوا بتبعتوا لنا على الماسنجر لو في اي حاجة مشغولين بيها، نكون معاكم بنساعدكم ونتشارك معاكم اكتر. اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم، مع السلامة.

0: كنا بنتابع أعداد برنامج جوه الشبكة.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، كان مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه القلب. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا

0: وعلى حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال أنا تائب فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب
2: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب
0: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم إذا رجع من الحقل يقول له أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا نحن خدم بسطاء وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص فوقفوا على بعد منه وصاحوا
3: يا يسوع يا معلم ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم
0: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع
0: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له
0: قم واذهب إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله أجابهم
0: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه
0: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل، وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم، أو كما حدث في أيام لوط كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط، من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ
4: أين يا رب؟
1: فأجابهم
0: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
5: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
6: صباح 12.
1: وكان اجتمع 10,000 من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه
0: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه. خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم، نعم هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع،
4: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له،
0: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع،
0: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل،
0: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه، لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال، أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي، يا نفسي لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله، يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه،
0: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
5: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار، والنتيجة واحدة مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
8: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
11: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
11: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
12: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمك.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول.

0: لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
0: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
3: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله.
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام، لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح، فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم. فقال لهم:
0: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قالي المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارف حالتنا والغلل اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار؟ مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله؟ هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأرض.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وإحنا بنحكي بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية، حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي إحنا مش ممكن نتوقع إنها مضرة، أو أنت مش متوقع إنها مضرة، أو إننا نطلق عليها لفظ إدمان. يمكن الإدمان داخل في ذهننا المخدرات، الكحول، السجاير، أو حتى سلوكيات زي الجنس، الإباحية، أفلام البورن، لكن إن ممارسة الطقوس الدينية تكون بتتحول لإدمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، ويمكن صعب أنت تقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممتدحة أو ممدوحة من المجتمع، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان، زي مثلا العمل والإنجاز والسعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة أنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الدين أو إدمان الطقوس الدينية. وزي ما قلنا، المجتمع والقادة الدينيين والأباء والأمهات بيبعولنا دايما فكرة أن إدمان الدين ده حاجة عظيمة وحاجة ممتدحة من الله ومن الناس وحاجة بترضي ربنا، بس الحقيقة تعالى نكتشفها النهاردة. خلينا أقولك أنه الإنسان في كل العصور دايما عندنا اشتياق لوجود قوة أعظم في حياتنا، ده احتياج حقيقي. الإنسان دايما بيدور على طعام يأكله، رفيق أو صديق يتونس بيه، وإله يعبده. تاني، طعام بيأكله، رفيق يتونس بيه أو صديق، وإله يعبده. الإيمان الحقيقي بربنا والروحانية الحقيقية بربنا بنعرفها لما نشوف نتائجها في حياتنا. دي الروحانية الحقيقية مش المزيفة. إيه بقى اللي ممكن نشوفه في حياتنا يقول إن إحنا عايشين روحانية حقيقية في علاقتنا بالله؟ مثلا بعد أخلاقي أسمى، إن علاقتي بربنا بتعمل عندي بعد أخلاقي أسمى، مش إن أنا بمارس طقوس وأنا مثلا الأخلاق عندي ضايعة، يعني بكذب، بزني، بسرق، بختلس، بزور، برشي، وأنا بعمل طقوس 100%. فالروحانية الحقيقية لو ما عملتش بعد أخلاقي أسمى يبقى فيها مشكلة. سلام وسكينة، لازم العلاقة الدينية مع الله تعمل عندي نوع من أنواع السلام والسكينة جوايا، مش أبقى بعمل الطقوس كلها وبنادي بالعلاقة مع الله وأنا عندي غضب فظيع ومدمر وبدمر نفسي وبدمر الآخرين ومتوتر ومتعصب وحتى مش شغال على الحاجات دي. كمان الاعتدال والاتزان في الحياة، ببقى شخص معتدل ومتزن، بعيش وفق معايير معينة إلهية، مش معايير حطوها للناس، لكن معايير إلهية. علاقة أفضل بالنفس والآخرين، علاقتي بنفسي أحسن، علاقتي بالآخرين أحسن، وبكون بعيش حياة بدون مقع في فخ الشعور المستمر بالذنب والخزي. الروحانية الحقيقية ممكن يكون فيها إحساس بالخطأ والإصلاح، لكن ما فيهاش شعور مستمر بالذنب والخزي أو بالعار أو بإني مش طايق نفسي أو كده. يبقى الشوية اللي فاتوا دول تقدر تقيس عليهم هل أنت بتعيش الحياة الروحانية مع الله بطريقة متيور سليمة، ولا أنت بتعيشها بطريقة مش صحية. لو كان عندك الحاجات دي فتمام، ما عندكش الحاجات دي تعال ندور وحاول تكتشف علاقتك الدينية بالله شكلها ازاي. تعال نعرف ايه هو ادمان الدين. ادمان الدين اولا هو ادمان الطقوس الدينية، مش هو العلاقة الحقيقية مع الله. العلاقة الحقيقية مع الله مش بنسميها ادمان، لكن ادمان الدين هو ادمان الطقوس الدينية. الطقوس بستخدمها زيها زي اي سلوك او زي اي مادة مخدرة بتهديني، مش هي العلاقة الحقيقية اللي من وراها مع الله ببقى متصل معاه او متواصل معاه. فتلاقي الشخص اللي هو مدمن الطقوس حتى لو هو مش فاهمها بيتوتر جدا لو في وقت فاته طقس، ويحس بعدم الأمان. في شخص ممكن يبقى عيان، في شخص ممكن يكون عنده ظروف، في شخص ممكن يكون راحت عليه نومة، في شخص ممكن يكون في حالة ضعف أو فتور، فوارد إن هو يبقى فيه طقس من الطقوس هو ما عملوش، بس ده مش بيحسسه إن هو مثلا هيصلح المرة الجاية، لا، ده هو بيتوتر جدا جدا وبيحس إن هو يعني مش مستحمل نفسه. واحد من تعريفات إدمان الدين إني باخد الدين فقط كوسيلة للتخفيف من التوتر والمخاوف والإحباطات. طب وهل الدين ما بيبقاش كده؟ ممكن يكون وسيلة للتخفيف، بس مش هو الوسيلة الوحيدة. أنا دايما أرجع أسباب التخفيف من التوتر والمخاوف والإحباطات إنه أنا عشان ما مارستش الطقوس الدينية فأنا عشان كده عندي توتر ومخاوف وإحباط، بالرغم إن هي بتساعد بس مش هي الوسيلة الوحيدة. لازم نكون فاهم ده. التغطية بالطقوس والممارسات الدينية على اضطرابات نفسية عميقة أشعر أو لا أشعر بها، دي واحدة من تعريف إدمانات الدين، إن أنا بروح أنغمس وأغرق في الطقوس الدينية عشان أغطي على اضطرابات نفسية جوايا عميقة أنا مش شغال عليها، سواء أنا حاسس بيها أو مش حاسس بيها.
إدمان الدين أحيانا بيبقى عبادة لله وتقرب منه، خوف منه من غضبه، أو طمعا في مكافآته وإحساناته، مش حب حقيقي ليه. أنا بعمل علاقة حقيقية مع الله عشان بحبه وعشان حاسس إنه بيحبني، مش لأني خايف منه ومش لأني كأني برشيه علشان يعمل لي حاجات حلوة. دي مش عبادة، دي علاقة منفعة، خد وهات. هدي لك عبادة، هدي لك طقوس، هدي لك صلوات، هدي لك عبادات، هدي لك فرائض، وتديني كذا وكذا وكذا. ده اسمه إدمان الدين. أنا بستخدم العبادة لله عبادة مش حقيقية، لكن أنا بقرب منه يا خايف منه يا عاوز إحسانات منه. أحيانا إدمان الدين بيحمل معنى الهروب من تحمل مسؤولية التفكير واتخاذ القرارات ومحاولة الذوبان في الله. يعني أنا مش عاوز أفكر في مشاكلي، مش عاوز أفكر في قراراتي، مش عاوز أفكر في اختياراتي، بدوب في عبادة الله عشان هو اللي ياخد القرارات بدالي ويتحمل المسؤولية بدالي، وطبعا هرمي الفشل عليه. يعني مثلا واحدة متقدم لها خطاب وهي بتفكر بينهم، هي ما عندهاش مهارة اتخاذ القرار والتفكير وتعرف هي عاوزة ايه وايه اللي يناسبها وكل الكلام ده، فتنغمس في العبادة وتنغمس في الدعاء وتنغمس في الصلوات وتقول لربنا اختار لي، انت اختار لي بقى، فكأنها بترمي عليه المسؤولية من خلال انغمسها في الطقوس الدينية. طب وهي بتعمل كده ليه؟ علشان لما الجوازة تفشل تقول لك ما هو أنا صليت ودعيت وهو ده اختيار ربنا، هو المسؤول. أكيد ربنا مش مسؤول عن اختيارات. الاهتمام برضو واحدة من تعريفات إدمان الدين، إنه الاهتمام بالعبادات والفرائض اعتقادا مني إن فيها حل مشاكلي. هي مش بتحل مشاكلي، هي وسيلة علشان أقرب فيها من ربنا ونبقى في علاقة متيور مع بعض، في علاقة صحية. لكن أحيانا بنعتقد في إدمان الدين إنها هي دي اللي بتحل مشاكلي وهي دي اللي هتصلح جميع ظروفي، وده طبعا بيعفيني من مسؤولية التفكير واتخاذ القرارات. عشان كده تعالى نفرق ما بين الاعتماد الصحي على الله والاعتماد المرضي. اللي احنا بنحكيه ده من بدري ده اسمه الاعتماد المرضي، إدمان الدين. الاعتماد الصحي على الله بقى هو فهم وإدراك، هو وعي، هو علاقة حقيقية مع الله رايحة جاية، بيحبني وأحبه، بيكلمني وأكلمه، بيرشدني، بتحمل مسؤولياتي، بحاول أفهم هو عاوز إيه. لكن الاعتماد المرضي مليان خوف وتوتر، كأني برشي الله بطقوسي عشان يديني اللي أنا عاوزه. وده يبان بقى، بصوا الحتة دي، ده يبان لو في وقت الله مثلا ما ادانيش اللي أنا عاوزه، تلاقي عندي غضب مكبوت، هتلاقي عندي توتر، هتلاقيني اتخزلت، هتلاقيني سبت العلاقة معاه ووقعت روحيا. تعال اضرب لك مثلا، ما بتشوفش مثلا في القادة الدينيين اللي هم يعتبروا قادة في الدين أو دعاء أو ناس من اللي هي بتنصح الناس إن هم يقربوا من ربنا، تلاقي الناس دي منغمسة في الدين بطريقة كويسة جدا ويتهيأ لك ان هم عايشين حياة هايلة. فجأة كده ما شفتش الناس دي لما بتقع، فجأة كده تلاقيه وقع، تلاقيه تخلى عن كل علاقته بالله، تلاقي عنده غضب وتلاقي عنده مش عارف ايه مش عارف ليه، لان هو كان بيعمل كل ده مش علاقة حقيقية مع الله، هو عاوز حاجة منه. طب الله ما ادالوش اللي هو عاوزه بالطريقة اللي هو عاوزها، فتخزل في ربنا، فبقى عنده غضب مكبوت ناحية ربنا، فيعمل ايه؟ يسيب كل حاجة. طيب هل عندنا أسباب مباشرة لإدمان الدين؟ عندنا أسباب، يعني دي أسباب اللي أنا بقولته من شوية، ده جذور كده في معتقدات خاطئة عن الدين. لكن عندي أسباب بقى تخلي الجذور دي والأفكار دي تنط تبقى حقيقة وأبدأ أستخدمها. في أسباب مباشرة بقى لإدمان الدين لحوادث كده ممكن تكون حصلت لي في وقت. فواحد من الأسباب المباشرة لإدمان الدين اللي هي بتحول الأفكار والمعتقدات الخاطئة دي إنها تبقى حقيقية ويبقى فيه إدمان للطقوس الدينية فعلا، مثلا موت أحد الأحباء. تلاقي شخص فقد مثلا مراته أو واحدة فقدت جوزها أو فقد أبوه أو أمه، فتلاقيه بقى دخل يلبس بقى زي اللي ليه علاقة بالانغماس في الدين، زي معين، شكل معين، طقوس معينة، التوتر والغضب، بدأ يبقى بينصح الناس، بينتقد الناس، مش عاجبه حد، بايت صاحي في الأماكن العبادة، علاقاته اتكسرت. يعني موت أحد الأحباء تلاقيها نقطة محورية كده مش قربته من ربنا لكن خلته أدمن الطقوس. كسر علاقة هامة، واحدة خطوبتها اتفسخت، واحد اتخزل في علاقته مع زوجته، مع حبيبته، علاقة في الأسرة، حاجة زي كده. مرض شديد أو حادثة، تلاقي بعد مرض صعب أو حاجة من اللي هي الحاجات اللي هي صعبة الشفاء، أو حادثة معينة حصل فيها مشاكل صحية، تلاقي بعديها تحول فجأة كده لشخص مدمن دين بكل مظاهره من غير ما يكون فيه علاقة حقيقية مع الله. خسارة مادية كبيرة، واحد فقد شغله، واحد خسر كتير، واحد ضاعت فلوسه، تعرض للسجن. كتير قوي تسمع يقولك الولد ده من ساعة ما دخل السجن وهو بقى بالزي بتاعه زي ديني، وبدأ يصلي كل الصلوات وبدأ ينغمس في الطقوس. هو وارد ان الشخص لما يخش السجن مثلا يبدأ يعرف ان هو أخطأ، فيبدأ يحس ان هو محتاج يقرب من ربنا، بس اللي انا بقوله مش هو ده، دي العلاقة الواعية المتيور اللي هو السعي الصحي ناحية الله.
لكن اللي مش متيور ان هو يتغير 180 درجة مرتبط بسلوكيات وبطقوس مش مرتبط بربنا نفسه، وده هنعرفه تعرف تميزه ازاي، هنعرف ده بعد شوية. ممكن ألم إدمان آخر، واحد مدمن جنس يتحول لإدمان الدين، واحد مدمن سوشيال ميديا يستبدله بإدمان الدين. هو من ناحية بيتخيل أنه تخلص وتعافى من الإدمان الأولاني وراح لسلوك تاني من وجهة نظره كويس وأنه هو مش إدمان، بس هو الحقيقة بيعمل عملية استبدال بنسميها في الإدمانات استبدال، هو استبدل الإدمان بإدمان آخر. أو البحث عن خبرة روحية فائقة، هو قالوله يعني الزعماء الدينيين والقادة الدينيين قالوله أنك أنت لما تكون بتمارس كذا وكذا وكذا وعلاقتك بربنا بطريقتها بتبقى كذا، فأنت هتختبر بقى خبرات روحية غيبية فائقة كده للطبيعة، وهو عنده حماسة أن هو يختبر هذه الخبرات فبيروح لها. إسقاط صورة أبائنا على العلاقة مع الله، زي ما أنا شفت بابا بتعامل مع ربنا، بابا صعب إرضاؤه، لازم أعمل له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا عشان يرضى، فأنا هنغمس في العلاقة مع الله بإني أعمل الطقوس بالطريقة دي ودي ودي ودي عشان يرضى. بابا ما كانش بيرضى غير بكل حاجة 100%، فهعمل كل حاجة مع الله 100% عشان يرضى. فكأنه صورة بابا، صورة أبائنا، بتنعكس على إحساسنا بربنا وعلاقتنا معه. طيب، فكرة إدمان الدين فيها شوية صعوبات وتحديات. إن إحنا نقبل إن أنا عندي حاجة مصطلح اسمه إدمان الدين أو إدمان الطقوس، عشان أقبل ده وأفهمها الموضوع مش سهل. ليه في صعوبة في أن أنا أقبل كلمة أن في حاجة اسمها إدمان الدين؟ أولاً لأنه إدمان الدين ده ممارسة مقبولة اجتماعياً، يعني الناس بتمدح وتكافئ وتقدر قوي إدمان الدين، يقول لك ده بايت في مكان العبادة 24 ساعة، ده هايل بيمدحوه فهو يحس أن حاجة كويسة، ده سايب كل حاجة عشان يصلي ويعبد، ده ساب الشغل عشان يعبد، ده ساب مش عارف إيه من نصه عشان عنده طقس معين، الناس بتمدح ده. كمان في صعوبة في إدمان الدين اللي هو متعلق بموروثات ومقدسات ممنوع الحديث عنها. يعني أنا لما أجي أتكلم في الموضوع ده وأقول لبابا يا بابا هو أنا ليه بعمل كده، طب ليه ما عملش كده، يقول لي اوعى تتكلم وتقول كده، يعني هو لا تجادل، يعني هي كده، هي مقدسات إحنا ورسينها ممنوع الكلام فيها، وكأنه الدين بيمنعك تشغل دماغك أو بيمنعك أنك تفكر، أو الحتة البيضة اللي موجودة جوه الجمجمة دي اللي ربنا مديها لنا عشان تشتغل أنت موقفها تماما ومشغل بدلها الكاسيت أو الفلاشة اللي جاية لك من البيت أو جاية لك من المجتمع. كمان في صعوبة في وقع العبارة علينا، يعني إدمان الدين حاجة كده وقع العبارة صعب، بس احنا محتاجين نفسره عشان نقدر نفهم. في صعوبة تانية جاية من إنه مدمنين الدين غالبا من القادة، يعني أنت لو فكرت في كل اللي احنا قلناه من صفات ممكن تلاقيها في قادة دينيين، فأنت مش قادر تقبل عنهم إن عندهم مشكلة في طريقة العلاقة بينهم وبين الله، وإنه العبادة في حياتهم متحولة لوسائل للهروب من الضغوط أو طمعا في استفادات وإحسانات من الله أو خوف منه، فيعني أنت مش قادر تتخيل ده، بس أنت محتاج تفكر في الموضوع بطريقة واعية، وإنه مفيش حد أكبر من إنه يكون عنده أفكار محتاجة تتصلح. كمان فكرة إدمان الدين فيها صعوبة تانية، إنه أضرارها مستترة، يعني أنت مش شايفها، مش قادر تمسكها في إيدك إلا لو ركزت حبتين، إلا لو صحصحت، إلا لو بدأت تقول لنفسك وأنا خسران من الطريقة دي في العيشة ولا لا. عشان كده تعالى شجعك تسأل نفسك سؤال، أنا مدمن دين طيب؟ طب أنا أسيء استخدام الدين؟ طب أنا مدمن الطقوس دون علاقة حقيقية مع الله؟ تعالى نعمل الاستبيان ده، وهنخليه استبيان إدمان الدين، وعلى أساسه أنت هتقدر تعرف أنت مدمن دين ولا لا. اكتب نعم على كل واحدة حاسسها جواك من الأسئلة اللي أنا هقولها لك، وشوف كام نعم هتكتبها. يلا بينا. هل حماستك للدين تغير مفاجئ في شخصيتك؟ يعني ده تغير مفاجئ نتيجة حدث معين لقيت نفسك كده موجود طقوس دينية غرقان فيها، ولا ده تطور طبيعي في حياتك بيحصل خطوة ورا التانية؟ هل ممارستك تقودك للسلام؟ هل اللي بتعمله ده بيعملك سلام داخلي جواك؟ ولا انت لسه ما زلت عندك خناقة مع نفسك وما عندكش سلام مع نفسك وما عندكش سلام مع الآخرين؟ يعني هل اللي بتعمله ده خلاك غضبت على عيلتك؟ هل خلى ده عندك غضب منهم وعصبية وإيجو كده عالي وحسنك انت أفضل؟ ولا عندك سلام مع نفسك ومع الآخرين؟ هل أنت مولع بالقتال في سبيل الدين؟ يعني عشان تخلي بيتك يعبد ربنا بطريقة اللي انت شايفها صح، انت ممكن تقاتل في سبيل ده؟ انت ممكن تأذي اللي قدامك؟ انت ممكن تهين اللي قدامك؟ انت ممكن تشتم؟ انت ممكن تضرب؟ هل انت مولع بالقتال في سبيل الدين؟ ده واحدة من مظاهر بتاعت إدمان الدين. هل بتستخدم اللطف في أحاديثك ولا المجادلة؟ وأنا صح وانتوا غلط وأنا شايف نفسي أفضل وانتوا متفهموش حاجة. اللي عنده إدمان دين بيعمل كده، إنما اللي فاهم العلاقة صح مع الله عنده اتضاع، ممكن يقبل رأي آخر وممكن يفكر في اللي بيتقاله. طب هل أصبحت غير محتمل من الآخرين؟ يعني عيلتك بتقولك يا عم احنا مش قادرين نستحمل الوضع اللي انت فيه ده، انت المفروض قربك من ربنا يخليك ألطف وانت حلو على قلوبنا، احنا مش قادرين نستحمل اللي انت بتعمله.
طب هل بتمارس الطقوس عن حب ولا خوف من ربنا؟ إذا كانت معظم إجاباتك على اللي فات بنعم، تعال كده نفكر شوية بهدوء. هل أنت مدمن دين؟ تقدر لو أنت عندك نعم للحاجات دي يبقى أنت مدمن دين. طب هل إدمان الدين ليه علامات ممكن تشوفها في نفسك أكثر عمق من اللي قلناه؟ ليه علامات. تعال نطلع فاصل وتعال نفكر مرة تانية في علامات إدمان الدين.

قبل الفاصل كنا بنحكي على بعض مظاهر كده وأسئلة واستبيان لإدمان الدين، وسألنا سؤال قبل الفاصل كنا بنقول طب هل إدمان الدين ليه علامات تاني ممكن تشوفها في نفسك أو في الآخرين؟ تعالى نشوف إيه هي علامات إدمان الدين التانية. نمرة واحد، فقدان الموضوعية. يعني أنت بتتبنى طريقة تفكير ملهاش علاقة بالموضوعية خالص، طريقة تفكير صلبة، طريقة جامدة لا تسمح بقبول الأعذار. يعني لما حد يقدم لك عذر عن حاجة معينة ليها علاقة بالممارسات الدينية أنت ما عندكش استعداد أنك أنت تقبل أعذار، وحتى ما بتقبلش أعذار لنفسك. يعني لما تكون مثلا عندك حاجة يعني أنت شايف أنك مقصر فيها، سواء كنت مقصر فعلا ولا ده تخيلك أنت، أنت حتى مش بتدي العذر لنفسك. وكمان بتتبع المعتقدات خوفا من عقاب الله أو طمعا في مكافآته مش حبا فيه، وإحساس بقى دايم بالخزي والتقصير المستمر. فدي طريقة تفكير فيها فقدان للموضوعية، مش منطقية، صلبة جامدة، ما فيهاش أعذار، فيها خوف من عقاب الله، فيها طمع بس في مكافآته، فيها إحساس دايم بالخزي والتقصير المستمر. لكن كمان في علامة تانية، عندك جدل شديد جدا.

طيب في كمان إزاحة، يعني أنت بتنقل غضبك وبتنقل عصبيتك من نفسك ومن ناس معينة على ناس تانية، دايما عندك غضب واندفاعية. عندك إسقاط، يعني الحاجة اللي عندك بتسقطها على اللي قدامك. لو أنت بتكذب هتقول اللي قدامك أنت اللي بتكذب، لو أنت بتحور هتتهم اللي قدامك بالتحوير، أنت مش عاوز تحس أن عندك حاجة محتاجة تتصلح. أنت مش محتمل للنقد كمان. وبعدين عندك قدرة محدودة على شرح وجهة النظر، دايما كلامك هي كده، ربنا قال كده، مفيش شرح. ما عندكش قدرة أنك توسع مداركك وتشرح بحجج ومنطق، لا أنت يعني هي كده. غالبا مدمنين الدين لا يتفهمون الدين، لكن بيتبعوه خوف واحتياج واعتمادية عشان التخلص من التوترات الشخصية والألم والشعور بالخزي، مش علشان هم حابين ان هم يكونوا في علاقة مع ربنا، لكن كده تخلص من توتر ألم خزي وخلافه. في كمان علامة تانية، إدانة ونقد الآخرين. دايما هتلاقي عندك محاولة إشعار الآخرين بالتقصير، ان هم أدنى قيمة منك. عندك إحساس بالبر الذاتي، إحساس بالإيجو، إحساس ان انا أستحق ان يكون علاقتي بربنا أحسن منكم. السمو، عندك إحساس بالسمو عن باقي الناس. على فكرة إحساس السمو ده والتسامي ده حاجة حلوة في العموم، انك تحس انك انت في حتة سامية، انك انت تحس في حتة عالية، لكن إحساسك انك انت أعلى من الباقيين هو ده المشكلة. إنكار السلوكيات الخاطئة عن أنفسهم، أنت بتنكر أنك بتغلط أو بتسقطها على الآخرين. أنت بتكاتش الميستيكس، يعني أنت بتلتقط الأخطاء في كل مكان عن كل شخص. مجرد ما تخش مكان، بس فلان بص لابسه إزاي، بس فلان بص بيتكلم إزاي، بس شوف دي حتى رجل على رجل، ده أصله مش عارف لابس البنطلون شكله إزاي، دي مش عارف إيدها مش عارف إيه اللي باين فيها، أنت ده أصل الميكب، يعني أنت على طول بتلتقط الأخطاء. كمان علامة من علامات إدمان الدين السلوكيات القهرية الأخرى، زي التدقيق الشديد جدا المبالغ فيه، الالتصاق الوسواسي بالقوانين الأخلاقية، يعني مثلا لحسن أكون الحرف ده مش مظبوط، طب أرجع أسأله إذا كان الحرف ده فهمه إزاي. هو القوانين الأخلاقية طبعا مهمة، لكن أنت فاهم كويس أو يعني إيه وسواس. أنا مش خايف إن اللي قدامي يكون فهمني غلط، أنا خايف إن أنا أكون غلط، يعني خوفي أصلا إن أنا أكون بأخطئ، مش خوفي على شعور اللي قدامي، على أكتر من إنه خوفي إني ما كنش شخص على قد المستوى اللي أنا رسمه لنفسي، بمعنى إنه القانون أهم من المعنى اللي جواه. طيب في طقوس قهرية، صلوات وسواسية، أعيد الصلاة 5-6 مرات 10 مرات لأني حاسس إني غلطت فيها، كأنه الله قاعد يقول لي بص أنت غلطت في إيماءة، في حركة، في كلمة، في حرف، فصلاتك مش مقبولة. عندي وسواس، مفيش مرونة في عبادتي، في إحساس دائم بالتقصير وعدم الرضا. طبعا أكيد النوم والطعام عندك هيبقى عندهم مشاكل، في اضطرابات في النوم، اضطرابات في الطعام، في إذلال للنفس مثلا في الصلاة، بحيث أنه حتى لو أنا مش قادر أصلي عندي شعور فظيع بالخزي والذنب لو أنا مصليتش، فممكن أجي على صحتي لو أنا عندي مبرر أني ممكن مصليش دلوقت لأجل ظروف صحية، لا ده مش مقبول قدامي. مفيش إتمام شيء بدون الطقوس والأنشطة الدينية، كأني ما عرفتش أخد قرار مثلا لأنه أنا ما صليتش، فمش عارف أخد القرار، يا جماعة لا هرجع أصلي الأول 2-3 يومين وبعدين أخد القرار. حبيبي العلاقة مع الله مش قادر تقتنع إنها علاقة مستمرة بالإحساس والتواصل، حتى وإنت في وسائل المواصلات بالدعاء، لكن مش محتاج إنك إنت تكون بتعمل حاجة معينة علشان الموضوع يتحل أو عشان تاخد قرار. في علامة تانية من علامات إدمان الدين ممكن تلاحظها في نفسك أو الآخرين، اللي هي الانعزال وانهيار العلاقات، يعني انفصال عن الزملاء في العمل، انت قاعد لوحدك، انعزال عن العلاقات بشكل عام. هتلاقي الشخص ده واخد جنب كده، يمكن يكون لإحساسه بالأفضلية، أنا ما أقعدش مع هؤلاء الأشخاص، أنا لست مثل هؤلاء الناس، أنا أقعد وحدي أصلا أنا علاقتي بالدين أفضل منه. أو يمكن يكون خوف إن حد يعرف عنه أخطائه، وأنا مش قابل وأنا مصدر للناس علاقتي بربنا اللي واخده شكل إدمان الدين، فأنا مش عاوز الناس تعرف أخطائي أو ضعفاتي، لأنه ده ضد الصورة الدينية اللي أنا بصدرها دايما، فواخد جنب. التلاعب بمقاطع الكتب الإلهية المقدسة، يعني أخد المقطع أكتزئه من الكلام علشان مصلحتي، أصل المقطع ده لو اتقال بالطريقة دي هيخدمني في مصلحتي، فأنا عندي استغلال للكتب السماوية. الكتب السماوية بالنسبة لي مش فقط تنظم علاقتي بالله، لا ده أنا بستغلها لمصلحتي، فبكتزئ مقاطع كده عشان أظهر إن أنا الأفضل، أو عشان أظهر إن اللي قدامي غلطان، أو عشان أظهر إن المجموعة دي من البشر لا يستحقون، حاجات كده لمصلحتي. الشعور دايما المدمنين الدين هم مختارون ومتميزون عن الآخرين. الادعاء باستقبال رسائل خاصة من الله، يعني الله قال لي، الله كلمني، كلمني أنا، قال لي أنا أعمل كذا.

طبعا انت بعد ما تقولي ان الله كلمك ما اقدرش اقولك يبقى انت غلطان، لانه كده انا بعترض بقى على كلام ربنا يعني. فكلمة الله قال لي والله كلمني بتنهي اي حديث، ما بعد ما الله يتكلم انا هقول ايه؟ ما الموضوع خلص. وطبعا الرسائل دي بتبقى متطرفة، لانه طالما قلت الله قال لي يبقى هتقولي حاجة متطرفة بعدها مباشرة، وعشان انا اقبلها واصدقها لازم تقولي الله قال لي. دول بيدعوا استقبال الرسائل الخاصة دي طبعا، مع انه على فكرة الله لما بيبعت ارشاد او هداية او توجيه خاص غالبا ما بنظهروش قدام الناس، ما بنقولوش. دي بتبقى حاجة بيني وبين الله لحياتي الشخصية، مش عشان اخدها اقول لهم بصوا انا احسن منكم عشان كده الله بيكلمني. كمان في امراض جسدية لاسباب نفسية، زي بقى الناس مدمنين الدين دول عندهم صداع مستمر، عندهم الام ظهر، عندهم قرح معدة، عندهم حرقان في المعدة، عندهم مشاكل مفاصل. علامة تانية بقى مهمة قوي اللي هي الاعتمادية في العلاقة مع الله. أنا بمارس الطقوس عشان الله يديني اللي أنا عاوزه، أنا بعمل له كل حاجة هو عاوزها عشان أسيطر عليه. إيه؟ نعم أنا أسيطر على الله. تفكر فيها كده بهدوء. أنت عشان تخلي شخص تسيطر على شخص ويعمل لك حاجة أنت عاوزها بتعمل إيه؟ في وسيلة من اتنين، يا إما تدي له أوامر وتبقى ديكتاتور وتزعق له وتمارس عليه السلطة والأثوريتي بتاعتك، يا إما هتعمل له كل حاجة هو عاوزها، تشيل له الشنطة وتجيب له شاي وقهوة وتفسحه وتغديه وتعزمه وتقف جنبه وتدعمه وتسنده وتضحي عشان وتعمل له كل اللي هو عاوزه. وهدفك إيه من ده؟ إنك تبقى مسيطر عليه، فلو احتجت منه حاجة، احتجت منه نصيحة، احتجت منه يقف جنبك، عمره ما هيقول لك لأ. طبعا الطريقة الأولى أنت تستعجب تعملها مع الله، لأنك ما تقدرش تدي له أوامر، أنت ما عندكش الأثوريتي دي، فبتستخدم الطريقة التانية. فكر كده أنه طيب أنا بصوم، بصلي، بدفع، بعمل كل حاجة هو قال عليها، بس الهدف من وراه مش أني بحبه، طب هيجي وقت أنا محتاج له، لازم يعمل لي بقى اللي أنا عاوزه، وده نوع من أنواع السيطرة. وطبعا لو ما رضانيش ممكن أغضب وأتوتر، ممكن أحس بالخزلان وأسيب العلاقة معاه، وده يفسر التطرف المفاجئ في القرب والبعد اللي بنشوفه حوالينا، واحد بيقرب فجأة وبيبعد فجأة. طيب تعال بسرعة كده نقول طب هنتعامل ازاي مع إدمان الدين. بشجعك تتكلم وتشارك نفسك وتكتشف انك مدمن دين، ما تخافش انك تكتشف انك مدمن دين، شارك شخص آخر من أصحابك أو أصدقائك أو متخصص معالج نفسي أو طبيب نفسي، واسأل نفسك واكتشف فين القيمة والمعنى لحياتك؟ هل القيمة والمعنى من الممارسات الدينية وإدماني للدين؟ ولا القيمة والمعنى في أنه الله مديني ذات غنية، ذات غالية، ذات قيمة، إنسانيتي هي اللي قيمة، مش اللي بعمله من بره هو اللي بيديني القيمة. تخلص بقى من الصور الزائفة عن الله، الله اللي واقف لي على الوحدة، الله المستبد، المعاقب، اللي بينتقم، اللي بيشتغل معايا بنظام أنه لو غلطت في واحدة يبقى في عقوبة مش عارف شكلها إزاي. الله مش بيتعامل معانا كده، وتخلص من الصور دي، وخاصة لو كانت صور جاية من المجتمع أو من معاملة الأب في البيت. اعمل حدود صحية في العلاقة مع الله وتحمل مسؤوليتك. يعني ايه حدود صحية في العلاقة مع الله؟ يعني اعرف دوره فين ودورك فين. مش دوره انك انت تقدم له عبادات فهو يعمل لك كل حاجة، حتى لو قدمت له عبادات هو عنده دور هيعمله، بس في دور وفي مسؤولية عليك لازم انت تفكر وتختار وتقرر وتقيم وتحسب وتعيش حياتك بطريقة صحية، وتتعلم مهارات زي الحدود والتوكيدية والأسيرتيفنس وإدارة الغضب وإدارة الوقت وذكاء الوجداني، وتفهم نفسك وتفهم الآخرين. كمان أطلب مساعدة من أشخاص يساعدوك في التخلص من إدمان الدين، لأنه هو الحقيقة محتاج مجهود وفي تحديات كتير. فأطلب مساعدة من طبيب نفسي أو متخصص. افهم إنه التعافي بيحتاج وقت وصبر، وبشجعك تلتحق بمجموعات تعافي تساعدك على اكتساب مهارات حياتية أكتر، وخاصة في موضوع إدمان الدين. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية لما نتكلم تاني.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما، أهلا وسهلا بكم ولقاء من جديد ومتجدد مع ليديا فرحون وبرنامج قالوا عنه. معدنا كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وكمان نحب نكون كل حد فيكم يكون بيشاركنا بكومنتات بأسئلة بأي مشاركة نفسك تشارك بيها من خلال صفحتنا، صفحة راديو سما على فيسبوك، أو من خلال أن أنت تكون بتتواصل معنا كمان على رقم الواتساب اللي موجود عندنا. لو دخلت في أول تعليق هتلاقي أرقام الواتساب بتاعتنا. أهلا وسهلا بكم من تاني. وقالوا عنه، قالوا عنه، قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح، قالوا عنه حاجات كتيرة جدا عبر الزمن، قالوا عنه نبي، وقالوا عنه رسول، قالوا عنه محب، وقالوا عنه به روح شيطان وبيعمل معجزات بروح الشياطين، وقالوا عنه حنين زيادة، قالوا عنه مجرب مثلنا. حاجات صح وحاجات غلط، وفي منها حاجات نص صح. والنهاردة قضية كبيرة بيقولوا عنه ان هو بيحبك زي ما انت، بيقبلك زي ما انت، ولانه بيحبك وبيقبلك زي ما انت فانت مفيش احتياج انك تاخد خطوة للتغيير. عيش يا عم زي ما انت عايز تعيش، لان هو كده كده بيحبك. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة اللي مشرفني في استوديو راديو سما، الاسيس جوهر عزمي. اهلا بيك اسيس.
2: اهلا بيك يا لديا،
1: بجد منورني، بقالنا كتير ما تقابلناش. صحيح. ففرحانة قوي نتشارك النهاردة بكلام عن المسيح اللي لسه كنت بقول قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق. فأنت تسمع نص الحقيقة تحس إن صح، ده حقيقة، وبعدين تحس إن إيه ده، دي مش حقيقة كاملة، دي فيها حتة يعني مش مظبوطة للآخر أو مش كاملة للآخر. ليه المسيح، قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، ليه المسيح هو الشخص اللي بيثير الأقاويل والكلام ولغاية اللحظة اللي احنا فيها؟
2: طبيعي يعني شخصية زي المسيح لازم تثير أقاويل وكلام. أولا المسيح واحد بميلاده انقسم التاريخ، رقم واحد. رقم اتنين، واحد لم لو خدناها بالمقياس البشري لم يخدم إلا 3 سنين وكم شهر، وبالرغم خدمته البسيطة القليلة في الوقت، لكن أسس مملكة عظيمة جدا كل يوم بتمتد وكل يوم بتربح ناس. ده أمر برضو يثير التساؤل، إيه واحد يعني 3 سنين، ده يعني فترة زمنية قليلة إن حد يحدث كل هذا التأثير في كل الملايين عبر السنين، وكل يوم بيضم إلى مملكته الذين يخلصون، فلازم يكون كده. الأمر الثاني، واحد لم يستخدم في مرة أي عنف عشان يقنع الناس برسالته مثلا، ولم يقهر أحد عشان يصدقه، ولم يضغط على حد بطريقة أو بوسيلة ما عشان ينتمي إلى مملكته، وبالرغم من كده أسس كل هذه المملكة العظيمة التي لم ولن تنقضي أبدا. فطبيعي جدا أن يكون في كل التساؤلات وكل الحقائق والأكاذيب اللي يتقال على شخص مش أقول عظيم، يعني أصل إحنا المسيح بالنسبة لنا مش بس شخص عظيم، يعني
1: الأعظم.
2: هو الأعظم طبعا 100%. يعني فحكاية أن المسيح شخص عظيم، أنا بشوف ده فعلا تقليل من شأن المسيح. المسيح هو أعظم من أن إحنا نقول عليه أنه شخص عظيم. بس
1: طيب ندخل في حلقتنا بقى. ولو قلت لك كده، حد جاي يقول لك ربنا بيحبك زي ما انت، المسيح بيحبك زي ما انت، ولما بقول ربنا بقصد اقول ربنا، بقول المسيح مره ومره، لان احنا نؤمن ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وده اللي بيخلينا نقول ان هو مش عظيم، هو اعظم من اي بشر ومن اي انسان. حد بيقول لك كده اسيس، ربنا بيحبك زي ما انت وبيقبلك، المسيح عايزك زي ما انت كده، فلو فيك بقى بلاوي، فيك خطايا، فيك حاجات مش مهم تتغير، هو كده كده قبلك. ايه رأيك؟
2: هي زي ما انت قلت، تتقال حقائق وتتقال عن صف حقائق. يعني هي دي حقيقة بس ناقصة شوية، أو حقيقة يراد بها باطل، أو حق يراد به باطل. المسيح يحب كل البشر وكل البشرية، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو يحب كل البشر. والمسيح كان فيه 12 تهمة ضده في الجسد، 12 تهمة، منهم 4 تهم كانت تخص محبة المسيح للعشرين والخطاة. 4 تهم من 12 تهمة، طبعا أنه سامري وأنه بيه شيطان، ودول من ضمن 12، لكن في 4 تهم تخص علاقة المسيح الحبية مع العشرين والخطاة. أولا هو اتقال عنه محب للعشرين والخطاة، اتقال عنه أنه هو يقبل العشرين والخطاة، يأكل مع العشرين والخطاة، يدخل بيوتهم ويبات في بيوت العشرين والخطاة. فدول 4 تهم، يحب ويقبل ويأكل ويدخل بيوتهم ويبات فيها. خلاص، فدي 4 تهم اتقالت على المسيح في علاقته بالناس الوحشة، فهو بيحب الناس الوحشة 100%. لم آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة 100%. فالمسيح جاء من أجل كل الضالين، من أجل خروف الضال، من أجل ابن الضال. وبالتالي هي حقيقة أن المسيح يحب الضالين والخطاة والفجار والأثمة والزناة والكذابين والحرامية. هو بيحب الفئة دي، هو بيحب يشتغل مع الفئة دي، وهو بيحب يكون قريب من هذه الفئة، ده تمام. لكن بيحبهم، بيعمل إيه فيهم بقى في شخصيته؟ هي دي الفكرة. يعني المسيح يحب العشرين والخطاة لا لكي يبقوا عشرين وخطاة، ولكن عشان يتغيروا. المسيح يحب الفجار لا لكي يستمروا فجار في طرقهم، لكن عشان يتغيروا. فالمسيح لما بيحب الخطاة يحبهم لكي يغيرهم، ويحب الناس الوحشة بس مش بيظلوا ومش بيكملوا معاه وحشين، هو بيغيرهم. فهي حقيقة، لكن هذه الحقيقة لو وقفنا عندها أن المسيح يحب الخطاة والعشرين وكل هذه الفئات بس وسكتنا، نبقى شوية بنقول حق ناقص. هو يحبهم وهو أيضا يغيرهم.
1: طيب، وده بيخلينا نفكر بقى في سؤال تاني بيتسأل: أتغير عشان هو بيحبني، ولا لما أشعر بمحبته أتغير؟ يعني أبذل مجهود وأتغير لأن أنا عارفة أنه هو بيحبني، فأتغير وألبس الهدمة الحلوة وأروح له لأن هو بيحبني، ولا أروح له لأن هو بيحبني فتبقى النتيجة الطبيعية أتغير؟ عارف البيضة ولا الفرخة، والفرخة ولا البيضة، فاللي هو إيه؟ في ناس بتقول لازم نتغير عشان نفرحه، هو بيحبنا فنروح تمام ونستمتع بقى بمحبته. وفي ناس بتقول لا، أروح له زي ما أنت، مش لازم تتغير، وبعدين لما تستمتع بمحبته تبقى النتيجة الطبيعية، تلاقي نفسك طبيعي اتغيرت. نعمل إيه في المعضلة دي؟
2: بص، هي ولا معضلة ولا حاجة، يعني الناس خلوها معضلة، لأن بمنتهى البساطة إحنا كتير إبليس، يعني إبليس كذاب وأبو الكذاب، وإبليس مضلل، فمرات يملانا فكرة خاطئة جدا، وهي أنت عشان تروح له لازم تبقى كويس. ده مش حقيقي. أنا وأنا كويس راح أعمل إيه؟ لا يحتاج الأصحاء إلى الطبيب بل المرضى. هو أنا لو صحتي كويسة أروح للدكتور ليه؟ هو لو ما عنديش شكوى، لو ما عنديش مغص، لو ما عنديش سخونة، لو ما عنديش أي بلوى في حياتي، هروح ليه للأطباء؟ فالمسيح بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فالناس المرضى، المرضى بالخطية، المرضى بالشر، اللي هم نقول عليهم الخطاة والعشرين والبعدين والفجار إلخ، دول هم اللي يروحوا له، هم اللي المفروض يروحوا هم كده بحالتهم. هم لو كويسين، يعني ودي بقى الفخ اللي بيعمله إبليس، انت معتقد لما تروح انت وحش يسوع يقبلك؟ ايوه، هو جاي عشان يقبلك انت، هو جاي، المسيح جاي عشان الوحشين، هو جاي عشان يرحب بهم، هو بيقبلهم في شركاته. انت عارفه في لوقا 15 بيقول كده ان الكاتب الفريسيين كانوا متضايقين جدا من المسيح، لان العشرين والخطاة كانوا يدنون منه، خلاص، ولانه كان يقبل عشرين وخطاه. وكلمه يقبل المكتوب عنه أنه يقبل على الشرير والخطاة هو نفس التعبير اللي استخدمه رسول بولس في رومية 16 وهو بيتكلم على بيوصي أهل روميا بنجاهد فيبي خادمة الكنيسة بيقول اقبلوها اقبلوها كأخت ليكو شوفوا احتياجاتها اقبلوها في شركاتكو اقبلوها في كواحدة من العيلة فكلمة يقبل خطاة يقبلهم كواحد من عيلته كواحد من من من من خاصته بيقبلهم في شركة حقيقية فهو أصلا المسيح ما بيرحبش إلا بالناس اللي حاسة إن هي وحشة لكن إبليس دايما يعتقد أو يعطلنا إن إحنا مثلا ما نروحش نصلي ما نروحش الكنيسة ما افتحش الكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس إزاي أفتح الكتاب المقدس وأنا نجس أيوة الكتاب المقدس معمول لك أنت أنت أنا أنا أنا نجس أنا خاطي أنا شرير أنا بعيد أنا فاجر الكتاب المقدس معمول لي أنا أمسك الكتاب المقدس وأراه وكلمة الله هتغيرني فأنا أنا أنا أنا أنا, أنا مدعو أنا وأنا خاطي وأنا نجس أن أمسك بكلمة الله وأراها هي اللي تغيرني يقولك أنت خاطي وفاجر وبعيد عن الرب وبتعمل خطايا والرب غضبان إزاي تروح تصلي له أيوة هو قال لي تعالى أنا عيان أنا مريض هروح له هو الطبيب اللي يشفيني يعني ما ده المنطق اللي إبليس عكسه لما تبقى كويس ابقى امسك الكتاب وقراه لما تبقى كويس روح صلي لما تبقى كويس اقعد قدامه وخد خلوتك مين اللي قال كده لا ده انا لما اروح له انا رايح له اصلا عشان انا عايز اتغير انا وحش انا خاطي انا مقيد انا ابليس ضحك عليا انا ابليس بيكذب عليا انا شرير انا بعمل حاجات مش مظبوطه انا ذهني شرير تعالى امسك الكلمه اقعد في محضر الله تعالى الى شخص يسوع المسيح هو جه عشان الفئه دي جه عشان النوعيه دي جه عشان الناس دول يسوع قضى حياته كلها مع الناس دي بالمناسبه يسوع اكل 10 مرات دخل بيوت واكل فيها 10 مرات زي ما بيقول الأناجيل منهم تقريبا 8 مرات في بيوت خطاة دخل بيوت ناس ما حدش بيدخلها انت عارفة يعني يدخل بيت عشار يعني يدخل بيت واحد سامري عارفة يعني ايه يبقى مع امرأة ومسكت في ذات فعل انت بتحكي على فئات من حسب مقاييس المجتمع هم من أدنى فئات المجتمع هم من أحط فئات المجتمع هم من أحقر فئات المجتمع هي الفئة أصلاً التي لا تقبل شهادتها في المحكمة مثلاً هي الفئة اللي ما حدش يقبل أن يديها أولادهم أو بناتهم يتجوزوها هي الفئة اللي ما يتكلش معاها هي الفئة اللي ما تعرفش معاهم على طبلية واحدة ولا سفرة واحدة ده في التلمود بيقول كده وفي الشريعة الناس دول ما تعرفش معاهم ولا تأكل معاهم ولا تلمسهم ولا تتناسبهم ولا تتعامل معاهم كل ده المسيح راح للناس دي وهو قضى مع الوقت الأطول من حياة يسوع قضاهم مع الناس دول مشي قد إيه عشان يقابل امرأة سامرية بتعيش حياة غير مقدسة مع رجل ليس رجلها شوف مشيت معاه وأدار معاه حوار قد إيه دخل بيت زكا رئيس العشارين عارفة لو أنا بدعو المشاهدين يقروا مكانة العشار في القرن الأول الميلادي قد إيه مكانة حقيرة جدا عند عامة الشعب وعند قادة الشعب عند عامة الشعب ليه لأن العشار ده بيشتغل لصالح المحتل فبياخد ضرائب زيادة وجزية زيادة وبيورد للمحتل جزء منها وهو بياخد جزء تاني ليه فهو أولا عميل وخائن وفي نفس الوقت طماع وحرامي ولص فدخل المسيح في بيت رئيس العشارين زكا وأكل معاه ونتيجة بقى اقترابه لزكا زكا تغير وهنا نجاوب السؤال ونتيجة اقترابه للسامرية السامرية تغيرت فهو المسيح يقترب إليهم اقترب إليهم في سقطتهم اقترب إليهم في ضعفاتهم اقترب إليهم في الوحل اللي هم فيه اقترب إليهم في الطين اللي هم عايشين فيه اقترب إليهم في المزلة وفي الذل اللي بيشوفوه سواء في حياتهم وداخلهم داخلياتهم أو مع المجتمع هذه النفوس الزليلة والمحتقرة اقترب إليها المسيح ورفعها من المزبلة أجلسها مع الشرفاء فعشان كده لما نقول على المسيح أنه هو مين إن واحد يجي الأول لا ده أنت لو وحش ملكش سكة واحدة بس ولا حتة واحدة بس أنا بشارك الكنيسة في لوقا 15 بقالي 7-8 أسابيع في لوقا 15 كانوا زي ما قلت لك كده في بداية المثل لما رب يسوع حكى قصة من 3 أمثال الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الأزهر قالوا ليه المسيح الكلام ده؟ زي ما قلت لك وكان العشرون والخطاة يدنون منه. فبدأ هنا هم الفريسيون عشان قالوا ده بيقبل خطاة ويأكل معهم. فحد قال عنوان على لوقا 15 ده من أروع العناوين، قال أسوأ الناس في أحسن مكان. أسوأ الناس في أحسن مكان من هم العشرون والخطاة، أسوأ الناس فين؟ أحسن مكان مع يسوع، هو ده بقى المكان بتاعهم. يعني هو ده المكان بتاع الناس الوحشة دي، ان هم يبقى عنده أقدام المسيح، يبقى في محضره. انت عارفة النازية وكل الأفكار الفاشية الأخرى خلاص كانت شايفة ان تقدم المجتمع وقوة المجتمع وسلامة المجتمع هو في التخلص من كل الناس المرضى والعجائز والفقراء وغير المنتجين،
3: الفئات المهمشة،
2: كل واحد غير منتج يتم التخلص، الأعرج،
3: عكس فكر المسيح،
2: عكس
3: نهائي.
2: فكر المسيح الأعرج لابد التخلص منه، الأعمى التخلص منه، العجوز ورجل أو امرأة التخلص منه، المرضى، لو فقير ضعيف الجسد يتم التخلص منه لأنه مش هيبقى منتج. فكانوا شايفين النجاح وقوة المجتمع قائمة على الناس الذين يملكون القدرة والمال عشان يصنعوا مجتمع قوي.
3: والمسيح كان عكس كده نهائي.
2: المسيح بنى مملكته على مجموعة من البؤساء والبسطة والمهمشين، ليس كثيرون شرفاء، ليس كثيرون أقوياء، لكن اختار الله أدنياء العالم، أرضياء العالم، المزدرى وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. هو ده منطق المسيح. يعني مملكة المسيح قامت على هذه الفئة، بس المسيح لما بياخدهم بيصنع منهم آنية مختلفة، بيحولهم، بيغيرهم،
3: فيجوا بالكعبلة بتاعتهم طبعاً، بالضعفات بتاعتهم للمسيح. النتيجة الطبيعية نلاقي الحياة مع المسيح يحصل التغيير.
2: بالضبط.
3: هسألك سؤال ونطلع فاصل نجاوب عليه بعد الفاصل. هل بقى في فرق إنه يقبلني ويحبني بكل اللي فيا، بضعفاتي، بسقطاتي، بخطيتي، وما بين إنه يقبل الفعل نفسه، يقبل الخطية نفسها، يقبل إن أنا أفضل قاعد في حتة فيها أنا ضعيف طول الوقت وعندي خطية عايش معاها؟ فإيه الفرق ما بين قبوله ليا وقبوله لأفعالي أو لخطيتي أو للحاجة اللي مش تمام اللي أنا بعملها؟ هنطلع الفاصل وهنرجع نجاوب السؤال ده.

0: على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد, ولسه النهاردة كمان مكملين في قالوا عنه عن المسيح. قالوا عنه إيه؟ قالوا عنه النهاردة في الحلقة بتاعتنا إنه هو بيحبك. طب ده خبر حلو جدا, زي ما أنت, ده برضو خبر جميل قوي. لكن بيحبك زي ما أنت, فلا حاجة لك للتغيير. معقولة يعني هو بيحبيني زي ما أنا فمش مهم أتغير؟ وكان سؤالي لضيف الحلقة الأسيس جوهر عزمي قبل الفاصل, إني هل معنى إنه بيحبني إنه بيقبل أفعالي اللي مش تمام, أفعالي اللي فيها خطية؟ الفرق ما بين إنه بيقبلني وبيحبني وما بين إنه بيقبل الخطية اللي أنا بعملها. الأسيس جوهر هيجاوب علينا, بس عندنا كومنت من بوبا, ممكن نقرأ الكومنت بتاع بوبا. بيقول أو بتقول, فكرة الاستحقاق اللي بقت فكرة موجودة حاليا روحيا هو إني لا أستحق أن أمسك الكتاب لأنك ما تعرفش أنا عملت إيه كتير. بتقول كتير بنسمع الجملة دي, يعني أنا ما استحقش أمسك كتاب مقدس لأن أنت مش عارف أنا عملت بلاوي إيه قبل كده. بتقول شكرا لحضرتك إنك قلت الفكرة الصح, كلنا لا نستحق, وكلمة الله هي التي تحطم الصخور التي كونتها الخطية بداخلي. كلمة الله مطرقة. وبيكمل أو بتكمل, هل الرب يسوع ربط محبته أو قبوله لينا بشريعة أو بنظام معين أو ولا آية؟ السؤال ده كمان مهم بعد السؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه, ما يخص قبول المسيح لينا والفرق ما بين إن هو بيقبلنا وما بين بيقبل الخطية أو أفعال الخطية.
2: المسيح بيقبلنا خلاص, حكينا فيها وقلنا المسيح قضى حياته مع مين, وإن فئة هي اللي كانت شغل الشاغل لسيد المسيح يعني. لكن ما فيش حد المسيح قرب له أو المسيح أعطاله محبة وأعطاله اهتمام وكان يحب إن يسوع يحب إن الشخص ده يكمل زي ما هو يعني أبدا. المسيح بيقترب عشان يغير, يعني المسيح يلاقينا حيث نحن أو يلتقينا حيث نحن لكن لا يتركنا حيث نحن.
1: حلوة الجملة يعني, دي أسيس جدا يعني.
2: المسيح يلتقينا في حيث نحن, وأنا في الوحل بيلتقيني
1: في الحتة اللي أنا فيها واقع
2: بالزبط.
1: يلتقيني حيث أنا
2: لكن لا يتركني حيث
1: أنا, لا يتركني حيث أنا.
2: فالمسيح يلتقيني, عارفة يعني أحد اللاهوتين قال التعبير ده إنه التقاني, عارفة يجي كده يلتقي بي في سكته في طريقه في الحتة اللي أنت واقف فيها واقع فيها في الحتة اللي أنت عالق فيها مش عارف تطلع منها في العلاقة اللي أنت متورط فيها في الخطية اللي أنت مأسور بيها. المسيح يلتقيك حيث أنت لكن لا يتركك حيث أنت, هو ياخدك يعني ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الجوب ويسيبه في الجوب, ما فيش واحد المسيح يلتقيه وسط أتون نار ويسيبه في أتون نار, ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الوحل ويسيبك في الوحل. يعني هو الخروف اللي ضل ده الراعي لما لقاه أتى به فرحا, يعني حمله على منكبيه ما سابهوش في الحتة اللي هو تايه فيها, ده هو راح دور على الخروف اللي ضايع, بس لما لقاه ما سابهوش زي ما هو وما قعدش معاه في الحتة اللي هو ضايع فيها, ده هو حمله على منكبيه ورجع بيه فرح فرحان بيه. وبالتالي المسيح لما بيلتقينا حيث نحن لا يتركنا حيث نعمة الله تلتقينا حيث نحن لكن لا تتركنا حيث نحن, بتبدأ تمشي معنا رحلة تانية. المسيح التقى السامرية ولم يترك السامرية كما هي, بالعكس خدها من الدائرة اللي عايشة فيها, خدها من دائرة العلاقات غير المنضبطة اللي هي عايشة فيها نقلها لدائرة تانية خالص, راحت بقت مبشرة, راحت انطلقت في الخدمة. المسيح لما التقى زكا زي يعني المسيح لما راح عند زكا في البيت وقعد معاه في زي ما بنقرأ في لوقا, أول المسيح راح للسامرية أحب السامرية وهي ما كانتش متغيرة لسه, يعني ما راحش للسامرية وهي ست زي الفل, يعني ما كانتش ست يعني ست أميرة, يعني ما كانتش ست لا غبار عليها أبدا, ده كانت ست يعني سيئة السمعة. فالمسيح راح لها حيث هي, التقاها وهي في هذه العلاقة, التقاها وهي سيئة السمعة, لكن لم يتركها في في في هذا المستنقع، ولم يتركها في هذه الدائرة من العلاقات الغير منضبطة. المسيح لما راح يأكل عند زكا، هو كل موضوع زكا كان عايزه بس كده. المسيح لما شاف زكا يقول لك صعد إلى في لوقا 19، صعد إلى جميزة لكي يراه، لأن كان عارف المسيح هيمر. فلما رأى يسوع قال يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا ما كانش يتغير، المسيح قال أنا رايح عندك في البيت، أنا همكس في بيتك النهاردة. وزكا ما كانش يتغير خالص، ده لما راح بقى المسيح فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا كالعادة. خدوا بالكم كلمة تذمر دي دايما يتقال على المسيح، بيتذمروا عليه لما بيقترب الخطاة والعشرين،
1: مش عايزينه يقبلهم، مش عايزينه يغيرهم، مش عايزينه يدخلوا في علاقة معاه.
2: هم كمان يعني أنا حتى بقول يعني هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. والمعنى ده اللي قالوه في لوقا 15 بيحمل معنى ضمني. طيب هو ليه بيعاملهم كده مش بيعاملنا احنا كده؟ ما احنا ناس كويسين ومضاف وحلوين ولابسين حلو وشيك ويعني ومغتسلين، بنحافظ على الغسلات اليومية والطهارة الطقسية وعلى الفرائض وحافظين الناموس، ده احنا معلمين الناموس، ده احنا زي الفل يعني. طب هو ليه ما بيقعدش معانا وياكل معانا؟ طيب يعني ليه يقبل خطاة وعشرين ويأكل معاهم؟ ما احنا ده احنا يعني حتى كنت بقول في الكنيسة عندي بقول هم اكيد كانوا بيقولوا ده هو معلم واحنا معلمين، يعني احنا معلمين زي بعض يعني.
1: احنا قرب يعني نفس الفئة يعني.
2: يعني احنا احنا احنا احنا احنا
1: يعني هنعرف يكون عندنا كلام وموضوعات مشتركة نتناقش فيها يعني في الشريعة،
2: احنا الناس
1: في الكلام
2: الاليت بتوعت ال
1: ايوه
2: بتوعت المجتمع يعني
1: اللي بشرطة
2: احنا بالظبط، احنا اللي حافظين الشريعة زي بعض، وهو الراجل يعني المسيح خد لقب معلم واحنا معلمين زيه يعني، فاحنا نقعد مع بعض احنا المعلمين ونعرف نتناقش وحوارنا يبقى اللغة مشتركة. كان بالنسبة لهم دهشة، انت ليه مش بتقعد معانا؟ طيب احنا ناس نظيفة وحلوة ومحترمة والشعب بيقدرنا وبيخاف مننا يعني. ابدا هو ما هو لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، ما هو مش جاي عشان كنتوا انتوا حاسين في نفسكم زي الفل كويسين، خليكم. عشان كده يقول لك انا امسك الكتاب ازاي وانا ايديا اتلوثت بخطيه، ازاي ايديا اتلوثت بسرقه، ايديا اتلوثت باختلاس، ايديا اتلوثت بدم. ايوه تعالى عشان ده هو اللي هينظفك، ده اللي هينقذك، ده اللي هيغيرك. كلمه الله اللي تغيرك.
1: طب لو رحنا لسؤال
2: اروح لزكا بقى، فلما روحوا تزمروا، ده اللي وقفني سوري يا ليديا، تزمروا. كان دايما لما يشوفوا يعني كده بيتزمروا يعني، دي اكتر حاجه بتخليهم يتزمروا، ايه اللي بيودي للناس دي؟ خلاص قالوا دخل لبيت، دخل لبيت عند رجل خاطي، فوقف زكا وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين. هنا بقى اتغير يعني، المسيح اصلا راح بيته قبل ما يتغير، المسيح احبه قبل ما يتغير. المسيح دخل عنده وقال له تعالى انا داخل عند بيتك قبل ما يتغير. اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعه اضعاف. هو عارف ان هو واشى بالناس، زي ما قلت لك العشرين دول فئه محتقره جدا، خاين للوطن وخاين للشريعة وزمته يعني واسعة وكل حاجة. وإن كنت وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. قال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. وخد بالك من هنا، زكا ابن إبراهيم، ده ابني يعني، ده خليقتي أنا بحبه. أنتوا شايفينه أنه هو ده يعني، أنت عارفة في التلمود كان بيقال ان مش السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، لا، ان السماء تستريح بموت خاطي واحد.
1: يا عكس اللي جه
2: عشان كده المسيح لما بيقول خالص ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، هو عارف ايه قال التعبير ده. لان التعبير الموازي ليه وعلى النقيض ليه في التلمود هو ان السماء تفرح بخاطي واحد يموت مش يتوب. فهنا قال له ده ابن ابراهيم، لأن ابن الإنسان والرب يسوع قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. خد بقى، يطلب ويخلص مين؟ ما قد
1: هلك.
2: طب ده هلك، أيوة، ما هو جاي عشان دولة، هو جاي عشان الهلك، هو جاي عشان الفسد، هو جاي عشان
1: طيب
2: الضاع.
1: ما هو برضو السؤال اللي بيتسأل معنى كده إنه قابل خطيتي؟
2: لا، ما هو هنا لما بيقترب مني بيقترب مني لو يغيرني. لكن انا اقول لك بقى، في ناس يعني مثلا اخد لك نموذج الشاب كده، الشاب اللي هو كان بيقول عليه الشاب الغني، ده نموذج حلو يشرح لك الفكرة. في مرقس 10 كويس احنا نقرا كلمه الله في برنامج زي ده، لان ممكن يكون في ناس محرومه من قرايه الكلمه فتسمع الكلمه.
1: لا هو ده المصدر بتاعنا ده اللي احنا بنستند عليه في كل ده، المرجع والمصدر اللي بنرجع له.
2: وانا اصخ ان كلمه الله لا تقاوم ولها قوه في ذاتها تغير.
1: صحيح.
2: هي كلمه حق فتغير.
1: صحيح.
2: ومطرقه زي ما قالت اختنا اللي كانت بتقول يعني.
1: وسايب لنا سؤال او سايب لنا طيب. سؤال بوب عايز يعرف.
2: وفيما هو خارج للطريق ركض جري واحد وجس له وسأله، جس له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل أرسل حتى الأبدية؟ المهم المسيح قال له إيه؟ قال له بص أنت تعرف وصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. فنظر إليه يسوع وأحبه، أحبه، وقال له يعوزك شيء واحد. هنا المساء بيحبه بس هو بيحبه عايز يعمل ايه؟ عايز يتغير.
1: دعوة بقى للتغيير.
2: بس قال له يا انت شاب حلو وانا بحبك زي كل الشباب الحلوين انا بحبهم، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. المسيح انا عايز بيقول له انا بحبك زي ما انت، بس في حاجة واحدة ناقصاك انا عايزك تعملها، انك انت تتبعني، انك انت تتغير، تترك محبة المال المتملكة في قلبك
1: اللي واخدة أولوية،
2: اللي واخدة أولوية عند حياتك. خلاص كده يقول الكتاب كده إيه؟ فاغتم، وحسب بشارة لوقا حزنة، فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذي أموال كثيرة. الشاب هنا عمل إيه؟ حزن وعمل إيه؟
1: وراح في سكة تانية غير المسيح.
2: سكة تانية. المسيح كان بيعمل إيه؟ بيحبه. بيحبه، كان عايز يغيره. خلاص.
1: لكن ده كان قراره،
2: ده كان قراره. في مرقس 5 بتقابل مع المرأة نزفت الدم، المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي.
1: إذن هو خلاص لا يقبل الخطيئة،
2: إيمانك قد خلصك. بس روحي ولا تخطئي.
1: ده بقى بيأكد لنا أسيس مع حضرتك إن هو يقبلنا لكن ما بيقبلش الخطية
2: طبعًا
1: نفسها.
2: طبعا
1: فيبررنا لكن عايزنا إن احنا نكون بلا خطية زيه. نبقى مثال لي.
2: عارفة غلطة الشاب ده إيه؟ إن هو مضى. عارفة لو قال له أنا عايز أعمل كده بس مش قادر كان هغيره
1: وكان هيساعده.
2: وعشان كده التلاميذ سألوا سؤال بعديها على طول، سؤال مهم جدا، قالوا يا سيد من يقدر أن يخلص؟ وهنا كان من يقدر أن يخلص من سطوة المال. لو لو لو لو لو النص بس لو النص عندنا يعني. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصب دخول ذوي الأموال إلى ملكوت، اللي هم أولوياتهم مغلوطة يعني. فتحيروا وقالوا من يقدر أن يخلص؟ من يقدر يخلص من هذه السطوة، من هذه السلطة؟ فالمسيح قال لهم كده إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الشاب ده لو كان جيل المسيح ما كانش مضى يعني، ما كانش سابه ومشي. هو غلطته انه مشي. المراه السامريه اروع حاجه فيها ان ما مشيتش، فضلت في الحوار في الحوار في الحوار،
1: كانها بتعلن ان انا لسه عايزه اجابات وعايزه اكون جنبك وعايزه اكون معاك.
2: بالظبط يعني كده بالظبط. في حاجه انا عايزاها منك. مش همشي غير لما اخدها. خلاص. أرى أنك نبي، قالت له كده، أرى أنك نبي. فهي بتقول له يعني طب قول لي أنت مين تاني يعني اكشف لي تاني. فالشاب ده لو كان قضى وقت مع المسيح وكان قال له أنا نفسي أعمل كده بس مش قادر، المسيح كان هيقول له إن أنا أديك قوة خاصة تاخد قرار أنت خفت وما قدرتش طول حياتك تاخده، تعالى بقى مدام أنت عايز. بس مضى حزين. بس المسيح وأنا بتخيل هذا الشاب هو ماشي، المسيح كانت يعني تلاحقه نظرات المسيح المحبة له.
1: يا ريت ترجع
2: يا ولدي تعالى.
1: أيوه.
2: وأنا أساعدك تعالى، وأنا أغيرك تعالى، وأنا هقولك تعملها إزاي. ما دي الفكرة بقى يعني، تعالى وأنا أقولك تعملها إزاي، تعالى وأنا أقولك تتغير إزاي. أنت مقيد طبعا 100%، هناك قيود لا يقوى الإنسان على فكها بنفسه. الشمشون هو مقيد، يقول لك كده لما حل عليه روح الرب انحل عنه الوساق. فروح يقول كده الكتاب السيد العذراء مريم ماتوا ازاي قادر اخلف وانا عذراء، يعني كيف يكون هذا؟ قال له روح القدس
1: يحل
2: عليك وقوة العلي تظلي. هي كانت متحيرة إزاي؟ يعني في أمر فائق للتصور هيحصل، بس يحصل إزاي؟ قوة روح القدس. وأنا بقول لكل واحد هنا، أنت في أمور أنت مش متخيل ممكن تحصل لك، في قيد مش متخيل أنك ممكن تتفك منه، في وحل مش متخيل أنك أنت ممكن تطلع منه، في رجلك غارزة في حتة مش متخيل أن رجلك ممكن تطلع منها، أنت واقع في بير ومش متوقع تطلع منه، أنت في حفرة ومتوقع أنك أنت تدفن فيها، أنت في علاقة ومعتقد أنك أنت مش هتقدر تنفك منها. أنا بقول لك أني اوعى تمضي حزين، تعال للكلمة، تعال لمحضر الله، تعال ليسوع، قل له أنا مش قادر، قل له من يقدر، من يستطيع أن يخلص، وهو يقول لك تخافش أنا أقدر. الغير مستطاع عندك وعند الناس اللي ما قدرتش تعمله طوال حياتك كل السنين دي أنا أعمله لك. قوة العلي، قوة وقوة العلي تظللك. فهنا المسيح لما بيلتقينا بيغيرنا. بس لو عطنا له الفرصة بقى، هي جات المرأة نزفت الدم، ذهبت إلى أطباء كثيرين، أنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال الأرض لما سمعت بيسوع قالت لو مسست ولو هد بثوبه شفيت، فراحت مسست الثوب شفيت خلاص. فالمسيح قال في قوة خرجت مني.
1: أيوة.
2: هي دي بقى القوة المغيرة. القوة المغيرة لابد أن تكون خارجك، لابد أن تمنح، واللي يقدر يمنحك هذه القوة هو يسوع المسيح. يعني فلما جات وتغيرت وشفيت فبرأت في الحال. فانزعجت والمسيح من لمسني، أنت ترى الجامع يسحبك وتقول من لمسني. فجاءت المرأة وهي خائفة ومرتعدة وقالت له الحق كله. فقال لها المسيح يا امرأة إيمانك قد خلصتك، بس اذهبي ولا تخطئي. كويس كويس كده غير.
1: يعني لكل حد بيسمعنا واللي بيسمع حضرتك يا القسيس، المسيح بيقبلني زي ما أنا بكل اللي فيا، بكل الكعبلة، بكل الخطية. بجيله مش لازم أبذل مجهود قبلها أني أعمل أمور تحسن من وضعي، لأني مش هعرف أحسن من وضعي مهما حسنت من وضعي. لما أقبله هو يديني القوة بالروح القدس والمساندة والمساعدة أني أتغير. ومعنى كده ده بيأكد لنا أنه هو بيقبلني أنا، لكن مش بيقبل الخطية، لكن عايز يغيرني ويغير الخطية ويطهرني من الخطية اللي كانت مأيداني ومسيطرة عليا. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا لأني لسه عندنا شوية حاجات مهمة نتكلم فيها عن فكرة المسيح إزاي بيقبلنا، المسيح إزاي بيغيرنا.

0: هو وحده، هو وحده زي ما تريمة كانت بتقول ينصرني، يرفع راسي، يخلصني، يبررني، يشيل عني الخزي بتاع الخطية والخجل بتاع الخطية. هو وحده المسيح اللي لما أجيله بكعبلتي وعبلي وكل ما فيا، زي ما كنا بنحكي من شوية، كل ما أجيله بكل حاجة فيا مش حلوة، هو ياخدني كده على بعضي ويغسلني ويطهرني وياخدني لسكة التغيير، ياخدني لسكة التشكيل. لوحدي مش هقدر، فعلا لوحدي مش هقدر، لكن بيه هو هقدر، لاني هو اللي هيدي القوة وهو المسؤول عن ده. السؤال اللي كان ما يعني مش ناسيينه اللي هو عن طيب هل هو طالب مني عشان يقبلني شرط او رابط ما بين، بيربط ما بين قبوله ليا وما بين اني امشي في لاين، امشي على شريعة، امشي على نظام معين، افعل ولا تفعل، هتفعل ده هتحيا، هتفعل مش هتفعل ده مش هتحيا، هتعمل ده هتتغير، هتعمل 1 2 3 10 وصايا زي اللي كانوا في العهد القديم، هيبقى ليك علاقة معايا. ايه أسيس؟ لاني برضو احنا كشعوب متدينة بطبعنا بنروح لحتة اديني ناموس، اديني طرق معينة محددة همشي عليها عشان اوصل لربنا ويقبلني باللي انا فيه ده.
1: ده بينم عن يعني فهم خطأ للتغيير اللي بيحدثه يسوع لما بيجي لشخص المسيح. يعني ده بينم عن فهم خطأ لمفهوم التغيير. مفهوم التغيير اللي بيقدمه المسيح مش قائم على التغيير على مستوى الشكل والمظهر والطقس وأمور ظاهرة خارجة بره الإنسان. التغيير اللي بيحدثه المسيح في حياة الشخص هو تغيير عميق في النفس البشرية، تغيير عميق في ذهن البشر، تغيير عميق في القلب، تغيير عميق على مستوى الإرادة، على مستوى المشاعر، على مستوى الذهن، على مستوى الأفكار، على مستوى الدوافع. هو تغيير جذري في الطبيعة البشرية بتاعتنا. فعشان كده مش بيبقى مرتبط بطقس أعمله، لو عملته أبقى اتغيرت، أو بوصايا معينة لو نفذتها أبقى اتغيرت. يعني لما أصوم ولما أصلي لما أدفع العشور، كل دي هتيجي نتيجة التغيير، لكنها لا تقود إلى التغيير. إحنا برضو عندنا مشكلة غلط، إن هي زي المشكلة الأولى اللي قلناها، مشكلة إني لما أبقى كويس هروح، لما أبقى كويس هاجل المسيح، لما أبقى كويس وشوية يعني عملت حاجتين حلوين همسك الكتاب واروح الصلاة واخد خلوتي، أصل أنا وحش قوي ومش هيقبلني، خلاص عرفنا أن ده فخ ووهم وكذب. المسيح عايزك زي ما أنت بعبلك. الفخ الثاني أن التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى الشكل، لا، المسيح بيعمل تغيير عميق في النفس البشرية وفي الإرادة، في إرادة الإنسان. وبالتالي التغيير بينبع من داخلي بسكن الروح القدس اللي بيحضر إلي حياة المسيح. إيه هو التغيير اللي بيحصل فيا؟ أن حياة المسيح تتدفق فيا بالروح القدس، فبيحصل التغيير. التغيير داخلي مش خارجي. فالفخ الثاني هو أن أنا طب خلاص يبقى أنا هصوم وأصلي وأقرأ الكتاب وأروح الكنيسة عشان أتغير. أبدا مش هيحصل. عارفة بالضبط كأني واحد مثلا بيفتح حنفية، كل ما بيفتحها بتنزل مية مش نظيفة، فقال لك طب هغير الحنفية، غير الحنفية، طب هدن الحنفية، اذن الحنفية، طب هغير النوع بتاعها، اجيب نوع اغلى، هات نوع اغلى، طب هغير لونها، غير لونها، طب خليها بدل ما هي، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما في الاخر هتنزلك نفس الميه برضه، ما هو هو النبع يعني، فانت النبع هو اللي هو اللي متعكر، النبع مش مظبوط. فنفس الموضوع كده، التغيير مش بيجي على مستوى ان انا لما هصوم اتغير، ابدا،

0: عشان كده الكتاب بيقول كده، بيقول إني فأطلب إليكم أيها الإخوة في روميا 12، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم. شكلكم إيه؟ علاقاتي، كلامي، الجلسات اللي بجلسها، القعدات اللي بقعدها، العلاقات اللي أنا فيها، دوائر العلاقات بتاعتي، التجارة اللي بتجرها، الأفكار اللي بفكر فيها. تغيروا عن شكلكم. شكلكم أتغير إزاي عن الشكل ده؟ البعد عن الله، إهمال كلمة الله، إهمال الخدمة، إلى كل هذه الأمور. إزاي يتغير؟ إزاي الشكل ده يتغير؟ شكلي اللي مش لطيف ده، شكلي المخزي ده، اللي أنا عارفه كويس إن هو حاجة تكسف، إزاي يتغير الشكل ده؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ يتغير الشكل بتجديد الذهن. كيف تجدد الذهن؟ تجددوا بروح ذهنكم. تجدد إزاي؟ الروح القدس، حضور يسوع في الذهن هو اللي يغير الذهن. فلما الذهن يتغير، الأفكار تتغير، الدوافع تتغير، الإرادة تتغير، القلب يتغير، الشكل هيتغير. هو زكى إمتى؟ قال له أنا هعطي نص أموال الفقراء. إمتى؟ لما تغير. طيب كنت قد وشيت بأحد، إيه ده يا زكى؟ أنت بتفتن على نفسك؟
1: كأنه بيعترف.
0: أنت بتعترف يا زكى؟ أنت حدش قالك اعترف؟ يعني أنت بتعترف على نفسك أنك أنت وشيت؟ ده مش كده كمان، ده نرد 4 أضعاف. أنت يا زكى اللي دايما بتفكر في الأخذ وبتاخد ما ليس حقك، وبتاخد فلوس بالظلم، وبتاخد فلوس مش بتاعتك، وبتقصوا على الناس، أنت تعمل كده؟ اللي حصل شكلك ده تغير إزاي؟ أصلا أنا خلاص، أنا قلبي اللي تغير، أنا ذهني اللي تغير. فهو تلقائي. طب أنت يا مرأة سامرية، تقول راحت تقول للناس تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. انت ايه اللي فعلتي؟ ده اللي ما يعرفش عرف.
1: ايوه، كانها فعلا برضو بتفتن على نفسها.
0: ايوه، اللي ما يعرفش عرف. قالت ايوه انا ما عنديش مشكله خلاص ان انا اعمل كده، انا شكلي اتغير. بس اتغير امتى؟ لما الذهن اتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بالتغيير اللي بيعمله يسوع المسيح في الشخصيه بالروح القدس هو تغيير جذري وحقيقي، مش على مستوى المظهر، مش ان انا رحت بصلي وبصوم بدفع عشور وبعمل، فهو ده انا اتغيرت. لا، انت ممكن تكون بتعمل ده هربا من انك انت ربنا يعاقبك مثلا، او يكون طمعا في جنه، او طمعا في ثواب، او طمعا في حسنات، او عشان الواجهه الاجتماعيه، او عشان سمعه العيله، او عشان اولادي وبناتي بسمعتهم حلوه وسط الناس، او عشان البيزنس بتاعي يمشي. كل ده بيعملوه ناس كتير بتعمله، بس بيعملوه بدوافع مختلفه. امتى بقى اعمل ده؟ بدوافع مقدسه مرضيه لله، تعبر عن تغيير حقيقي. لما يسوع المسيح يغير القلب والذهن والفكر والضمير والدوافع والمشاعر والاراده، لما المسيح بصي، دي معجزة الإيمان المسيحي، دي معجزة الإيمان المسيحي. محدش يقدر يغير هذا الإنسان الداخلي. بسميه الكتاب الإنسان الباطن، بسميه الكتاب إنساننا الداخلي. محدش يقدر يغير الطبيعة دي. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الطبيعة الجديدة دي والإنسان الداخلي والإنسان الباطن محدش يقدر يغيره إلا فعل الروح القدس أن يحل بالمسيح بالإيمان في قلوبنا. ده اللي يغير بقى البني آدم. ساعتها بقى أتلاقي الشكل اتغير. فلما حد يقول هل هو بيغيرني إن أنا بقى أمشي حسب سكة معينة وطقس معين وأعمل حاجات معينة، وأعمل ولا تعمل، وافعل ولا تفعل، ده مش تغيير. ده مش تغيير خالص. التغيير هو إن أنا من جوه بقى عندي حاجة مختلفة. أنا امتلكت حاجة مختلفة عن جوايا، حاجة جديدة اتولدت جوايا، حاجة جديدة خلقت جوايا. وهنا بيقول تغيروا عن شكلكم. احنا قلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في روميا 12،

0: تغيير الشكل يأتي بتجديد الذهن، وتجديد الذهن يأتي بحضور بتدفق حياة المسيح فينا بالروح القدس. طب تغيره بقى، تعبير تغيره في اليوناني تعبير عميق جدا، هو بيطلق على تغيير اللي بيطرأ على الدودة عندما يتحول إلى فراشة. ماشي؟ هنا بيحصل تغيير جذري،
1: مش اللي تشينج،
0: لا يعني مش تشينج على مستوى الشكل
1: اللي هو تحول.
0: تحول، هي دودة شكلها، هي دودة تحولت إلى
1: فراشة.
0: فراشة، لو شفت الفراشة لا يمكن تتخيل إنك الدودة في يوم من الأيام، تحولت إلى شيء مختلف تماما، شكلا وموضوعا، تمام خالص. هي ده
1: خلق جديد،
0: خلق جديد. ده التعبير اللي طلع على الرب يسوع في متى 17 في التجلي، وتغيرت هيئته قدامهم وصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالثلج. هي تغيرت هيئته البشرية، خلاص أصبحت هناك هيئة ممجدة. ده نفس التعبير، وتغيرت هيئته قدامهم. ده بالضبط تغيروا عن شكلكم، تغيير جذري. عارفة تغيير اللي هو طرأ على الماء وتحول إلى خمر في عرس قانا الجليل،
1: التغيير الجذري ده برضو نفسه.
0: لما تدرسي كيمياء المية غير كيمياء الخمر، مش كده؟ يعني هي مية H2O، دي المعادلة بتاعت المية، دي مش معادلة الخمر خالص. فالمسيح لما حول الماء إلى خمر، هو حصل هنا تغيير في تكوين وفي تركيب وفي بنية المية، ما بقتش هي مية. فعشان كده الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية 3 وعدد 17، أما الرب فهو الروح، الله روح، وحيث روح الله هناك حرية. وهنا حيث روح الله هناك حرية، ناس بتاخدها مدعاة الفوضى يعني، لا، حيث روح الله هناك حرية يعني روح الله يحرر من كل قيد، روح الله يحرر من كل خطية، روح الله يحرر من كل عبودية، روح الله يحرر من كل وحل كنا فيه. فحيث روح الله هو الذي يطلق، لأن روح الله هو روح القوة وروح التغيير، ده روح الله. وحيث روح الله هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير، هنا نتغير، ورسول بولس يقول تغيروا، والفعل ده في المضارع المستمر. فأولا التغيير هو عملية جذرية عميقة وعملية مستمرة. نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة مين؟ صورة يسوع. طيب هل صورة يسوع لها حدود في المجد؟ لها خالص خالص. دول كما من الرب الروح، يعني يعني يعني يعني نفضل نتغير كل يوم، نتغير كل يوم، نتغير من مجد إلى مجد. وهنا كلمة مجد معناها إيه؟ ما معنى كلمة مجد؟ مجد معناها بمنتهى البساطة أن هناك حضور إلهي في حياتنا كل يوم بيتجلى وبيظهر وبيتجسد. ولأن الحضور الإلهي لا حدود له، فإحنا ممكن نتغير كل يوم إلى أعماق وإلى صور وإلى وإلى وإلى وإلى يعني شكل مختلف كل يوم. بصي أنا مرة بقول كده إني إحنا كل يوم لازم نتغير عن نسختنا اللي كانت في اليوم اللي قبله. يعني نسختي أنا النهاردة المفروض ما تكونش هي نسختي بتاعت امبارح، لأن الرب عطيني هذه القوة بالروح القدس إن أنا نسخة بكرة مني تكون أفضل وأحسن وأروع وأمجد،
1: ويجددها من تين،
0: ونلبس الجديد الذي يتجدد. كلمة يتجدد، فهو هنا بيتغير يتجدد من مجد إلى مجد. عشان كده نسختنا لا حدود لها، لأنها هي نسخة على شبه يسوع. نتغير من مجد إلى مجد،
1: وهو عايز كده
0: بالضبط،
1: هو عايزنا نفضل نتغير لشكله لشبهه.
0: بص أنا أقولك، ما ننظر إليه خلاص سوف نتغير إلى شبهه.
1: فلو بصينا للمسيح
0: هنتغير للشبه. خلاص يعني حتى يعني مثلها يكون.
1: احنا قدامنا دقيقة فعايزك تختم لي في الدقيقة دي.
0: اختم لك ممكن يعني اخد معك مثلا ارمية. ممكن عندنا نص في ارمية جميل, ارمية 2 وارمية 5, وفي طبعا في المزامير نفس النص بس اخده من ارمية 2 و5 لان النص ده مهم لكل المستمعين, لان ما حدش يقدر يعمل هذه المعجزة, معجزة التغيير, الا بالنظر.
1: وده نختم بيه
0: والامتلاء, والامتلاء بيسوع المسيح حاضر في ارمية 2. يقول كده الكتاب, ماذا وجد في آبائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا. صاروا خلاص بالسين الأولى, صاروا وراء الباطل مشوا, وصاروا التانية بالصاد أي تحولوا أو تغيروا وصاروا باطلا, فما نسير وراءه سنصير مثله.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. أوقات كتيرة بنقعد نفكر، يا ترى الأمور أو السلوكيات اللي أنا بعملها دي سلوكيات مناسبة ولا غلط؟ والبعض بيتطرق لفكرة، هو اللي أنا بعمله ده حلال ولا حرام؟ هل يا ترى الكتاب المقدس اتكلم عن فكرة الحلال والحرام؟ الحقيقة الرسول بولس بيكتب للمؤمنين في مدينة كورنثوس ويقول لهم هذه الكلمات في كورنثوس الأولى أصح 10 وعدد 23: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. مبدأ الحلال والحرام، المبدأ واحد عند كتير من الناس، ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط، الوضوح كويس. لكن بولس هنا بيقدم، الكتاب المقدس يعني من خلال الرسول بولس بيقدم مفهوم جديد للحلال والحرام، وهو انه بيقول كل الاشياء تحل لي، لكن في تعبير اسمه لكن، لانه الحقيقة المدينة اللي اسمها كورنثوس وانت داخل المدينة في ايام الرسول بولس كانوا كاتبين زي يافطة كبيرة كده، اهلا بيك في كورنثوس، كل الاشياء تحل لك، انت هنا في كورنثوس بلد الحريات، اعمل اللي انت عايزه. فبولس بيقول لهم كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء تبني. وانا كمؤمن وحضرتك كمؤمنة وحضرتك كمؤمن حقيقي للرب، ابن للرب بجد، اتولدت ولادة جديدة، محتاج افكر هل اللي انا بعمله ده بيبنيني ولا بيهدني؟ تقول لي يعني ايه؟ خليني اضرب لحضرتك مثال بسيط. هل لو انا مثلا في علاقة عاطفية في حياتي، تقول لي عادي ما كل الشباب مصاحبين، ما كل البنات مصاحبين، هل يا ترى اللي انا بعمله ده بيبني حياتي الروحية، بيكبرني مع الرب، بيزود ايماني، بيقوي علاقتي مع المسيح ولا لا؟ هل يا ترى طريقة تعاملي مع السوشيال ميديا، مع انستجرام وتيك توك وغيره وغيره، هل يا ترى الطريقة دي، وقتي اللي بقضيه قدام السوشيال ميديا، هل يا ترى ده بيبني حياتي الروحية ولا بيهدها؟ علاقاتي، هل يا ترى علاقاتي وصداقاتي ومعارفي والناس اللي بقضي معاهم أوقات كتيرة، هل يا ترى بيطلعوني لقدام ولا بيجيبوني لورا؟ هل يا ترى بيبنوا حياتي ولا لا؟ لأنه الكتاب المقدس بيقدم مبدأ اسمه المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. علشان كده بولس بيقول لكن ليس كل الأشياء تبني. محتاج كابن للرب أفكر أنا اللي بعمله ده بيبنيني ولا لا؟ الكلمة اللي بقعد أتكلم فيها، مكالمة التليفون اللي بمسكها وقعد أتكلم مع فلان أو مع فلانة يمكن بالساعة وأكتر من الساعة، ونجيب في سيرة الناس ونحكي عن ده عمل وده اشترى وده راح وده جه وده باع وده جاب، هل يا ترى اللي أنا بعمله ده بيبني حياتي الروحية؟ الحقيقة مفهوم الحلال والحرام بيقدموه لنا الكتاب المقدس بطريقة مختلفة. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. محتاج أفكر إيه اللي بيبني حياتي الروحية، إيه اللي بيبني علاقتي مع الرب وأزوده، لأنه في أمور ممكن تلاقي كله بيعملها، الناس كلها بتعمل كده، بس الحقيقة أنت كابن للرب مختلف. خليني أفكرك بشخصية في كلمة الله اسمها نوح. نوح نقرأ عنه في سفر التكوين، إزاي الرب اتكلم ليه وقال له أنه في خطر جاي على الأرض، في طوفان. فنوح بدأ يقول الكتاب المقدس عنه أنه خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. نوح خد قرار أنه يبني فلك برغم أنه الأرض ما كانش نزل عليها مطر قبل كده، والحقيقة كل الناس كانوا ضده، كل الناس كانوا ضده وهو لوحده. نوح ربح فقط عائلته، ولاده الثلاثة وزوجاتهم ومرات نوح أصلا. الحقيقة لما تقيس وتقارن كنسبة مئوية، نوح بالنسبة للعالم كله هتكتشف أنه تقريبا لا يمثله حاجة، يعني نسبة ضئيلة جدا، لكن نوح هو اللي كان صح. فمش معنى انه الاغلبية بتعمل كده انه التصرف صحيح، لكن نوح بيقدم لي نموذج انه ممكن تكون الاغلبية بتعمل حاجة، لكن القليل اللي بيسلك بطريقة مختلفة هو اللي صح. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء تبني.
علاقاتي، تصرفاتي، طريقة صرفي للأموال، طريقة شغلي، هل يا ترى في عملي، هل يا ترى في وظيفتي، هل أنا بقدم أمانة قدام ربنا في عملي وده مطلوب، لكن هل الأمانة واصلة أو هل المجهود اللي ببذله في عملي واصل لدرجة إنه بيأثر على علاقتي برب فمش بيبنيني؟ فهل الشغل أصبح معطل بدل ما يكون بركة وحاجة أسلك فيها بأمانة؟ وغيره وغيره من الأمور اللي ربنا عاوز يتكلم لينا النهاردة فيها. افتكر كويس جدا جدا أنك أنت مختلف. افتكر كويس أختي الغالية أن حضرتك مختلفة، وأنه ربنا أوجدني وأوجدك وأوجدك في هذا العالم علشان نكون نور وملح. أصلي اليوم أنه الرب يدينا نعمة ويدينا معونة علشان نكون بنقدر نسلك سلوكيات تبني حياتنا. يا رب من كل القلب بشكرك لأنك موجود لأجل معونتنا يا رب. ترسل معونة من السماء، معونة لكل حد يا رب متعثر ومتشنكل جوه نفسه في فكرة الحلال والحرام. ادينا نعمة وشاور لينا بروح قدس على أمور، وقول يا رب على دي وعلى دي لا، وجهنا وارشدنا. انت اللي قلت كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. منتظرين إرشادك ومنتظرين قيادتك يا رب. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين ومتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. واول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس، قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم، قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزورهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده، أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي. انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان أعظم من كل جنة وأعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده، الروح السيد الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى ان الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والارض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى ان النهاردة الرب يكون بيقول لك انا بخرج من الاسر لفلاح، بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرا معايا الكلمات دي اللي موجوده في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يديلك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين إكليل جمال بيد الرب،
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعدك.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول له يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول له يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك تسجل الميعاد وتقول ده الوقت اللي أنا فتحت فيه باب مزودي وتقول له يا رب تعالى بدل، بدل الروح اليأسة قوم النهاردة ترجي الله الحي الساكن فيك اللي قبل انه يتولد علشانك وعشان يغير المشهد. قوم النهاردة لان ربنا بيقولك انا مسرتي بيك، مسرتي بيك

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعد مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم ولبعضهم طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسمو فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام، الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلاً لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملاً بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلاً بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق، ولا ثوبا آخر، ولا حذاء، ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي، لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عاد تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب صموئيل الأول، الفصل السابع. فجاء أهل قرية يعاريم وأخذوا صندوق العهد ووضعوه في دار أبي ناداب على التل، وكرسوا إليعازار ابنه لحراسة الصندوق. وبقي الصندوق في قرية يعاريم فترة طويلة، 20 سنة. وبدأ كل بني إسرائيل يتعطشون إلى الله، فكلمهم صموئيل وقال لهم: إن كنتم راجعين إلى الله بكل قلوبكم، إذن أزيل الآلهة الغريبة وعشتروت من بينكم، وافتحوا قلوبكم لله واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. فأزال بنو إسرائيل البعل وعشتروت وعبدوا الله وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل بني إسرائيل إلى المصفاه، فأتشفع من أجلكم عند الله. فاجتمعوا في المصفاه، وجلبوا ماء وصبوه أمام المولى، وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: أخطأنا في حق الله. وهناك في المصفاه صار صموئيل قاضيا لبني إسرائيل. وسمع الفلسطيون أن بني إسرائيل اجتمعوا في المصفاه، فقام قادة الفلسطيين ليحاربوهم. ولما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطيين، وقالوا لصموئيل: لا تكف عن التضرع من أجلنا إلى المولى إلهنا، فينقذنا من يد الفلسطيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وقدمه بتمامه قربانا يحرق لله، وتضرع صموئيل إلى المولى من أجل بني إسرائيل، فاستجاب المولى له. وبينما كان صموئيل يقدم القربان، تقدم الفلسطيون ليحاربوا بني إسرائيل، فأرعد الله بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطيين، وأصابهم بالفزع، فانهزموا أمام بني إسرائيل. واندفع رجال إسرائيل من المصفاه وطاردوا الفلسطيين، وظلوا يقتلونهم حتى إلى مكان تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعاه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الله. فانكسر الفلسطيون ولم يعودوا يدخلون أرض إسرائيل. وضرب المولى الفلسطيين كل أيام صموئيل، واسترد بنو إسرائيل المدن التي أخذها الفلسطيون منهم من عقرون إلى جت، كما استرد بنو إسرائيل منهم أيضا أراضي تلك المدن. أما بالنسبة للأموريين فكان بينهم وبين إسرائيل سلام. وظل صموئيل يقضي لبني إسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب كل سنة ويطوف في بيت إيلا والجلجال والمصفاه، ويقضي لإسرائيل في كل هذه الأماكن، ثم يرجع إلى الرامة لأن داره فيها. وهناك كان يقضي لإسرائيل كما أنه بنى هناك منصة لعبادة الله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، نستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام ورحمة وبركة لكم أعزائي المستمعين. يا إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لاشتهاء أن أراك، في جمال في بهاء مبهر، في جلال وسط قوات سماك، أو أرى حسنك في الإبن الذي كل شخص قد رآه قد رآك. أنت ملء العقل والقلب معا، ليس لي في غربة العمر سواك. أعزائي المستمعين، الحب الإلهي. أعزائي في بلادي وفي كل بقاع العالم، هل سمعت أو قرأت عن الحب الإلهي؟ هل تعرفت على حب الله؟ أحب البشرية قبل أن يخلقها ولذلك خلقها. ربنا لما يحب بيحب بكل قوة. هو قال مسرتي في بني البشر، ويعمل مع بني البشر كل خير ممكن، حتى لو غلطنا بيبقى حبه بلا فناء. بتسمعوني يا أهلي ويا ناسي، حب بلا فناء. هو بيعرف وبيشوف كيف البشر بيخدع بيخون، لكن ربنا أمين في محبته، ولو كنا احنا غير أمينين في محبتنا. هو أحب حتى المنتهى، على الرغم من إن البشر حفروا لأنفسهم آبار مشققة لا مياه فيها، وتركوا الله الذي هو ينبوع المياه الحية. ربنا بيقوينا حتى المنتهى بمحبته، ويقول لنا لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم، ويقول لا تخف لن يقع بك أحد ليؤذيك. هكذا يا قومي ويا أهل بلدي، أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تفهم يا ابن بلادي هذه الكلمات؟ أعرف أنه صعب تفهموها، لكن رجائي من إلهي وإن لم تفهموها أن تلمس قلوبكم، فتكون بداية بحث، بحث عن الحب وإنهاء الظلمة الدامية في بلادي. الحب مبتغى وعطش كل ذي روح، فمع الحب يا أهل اليمن لن نرجع إلى الوراء. فكيف أحب؟ كيف أحب ربنا؟ أحب الناس، كيف أحب الخير وأخلي الناس تحب الخير معي؟ عزيزي عزيزتي، هل تعرفت على ربنا؟ هل حبيته؟ هل عاشرته؟ هل عشت معه؟ أم إنك تمارس طقوس وشكليات لا حب فيها؟ هل حبك لله هو الذي بيقودك، يقود حياتك؟ فيا رب اعطيني أن أحبك، يا رب اعطيني أن أتعرف عليك. أحبتي، في كل لقاء معكم أطرح عليكم تساؤل، من خلاله وخلال إجابتكم بنحاول مع بعض نتلمس الحقيقة والتعرف على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية. وسؤالنا لهذا اليوم كالتالي: ما هي أعظم وصية من الله، أو أعظم عمل حثنا أو وصانا الله نعمله؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: وصايا الله هي كثيرة، أعظم الوصايا هي التقوى والحث على أعمال الخير والصلاة. وصايا كثيرة، منها التقوى والثبات على التوحيد حتى الممات، الاعتصام بحبل الله، الاجتماع وعدم التفرق، هذه هي أعظم الوصايا.
2: ما هي أعظم وصية من وصايا الله؟ وصايا الله هي كثيرة، بس يعني من رأيي الشخص أنه أعظم وصية هي أنه يعمل الخير والسلام بالحياة والحب. أكيد التقوى والأعمال الصالحة والأعمال الخيرة أنه نلتزم فيها.
3: الوصايا جميعها عظيمة، وأعظم وصية هي التواصل مع الله، هذه يعني أعظم وصية.
4: الوصايا كثيرة، بس أعظم وصية هي التقوى والالتزام بما أمر بها الله والابتعاد عن المحرمات.
5: وصية من الله هي عبادة الله والالتزام بكل ما أمر به الله والابتعاد عن كل ما نهى.
6: أعظم وصيها أنه نكون خلفاء الله في الأرض، نعمل بصفات الله، تعامل مع الناس
7: إن شاء الله برحمته في الجنة. والوصية اللي من الله هي عدم الإشراك به والإضرار بالناس.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض. للأسف نلاحظ في الإجابات كل واحد بيقول عمل من رأسه، كل واحد بيدي عمل مختلف، بمعنى أنه ما بش اتفاق بين الناس عن أعظم وصية، أو بالمعنى المتعارف عليه ببلادنا أعظم عمل، لأنه أصلا في تعاليم بلادنا ما بش وصايا، هي أوامر وفروض واجب تنفيذها، وويل لمن لم يعملها. بالنسبة لي من وأنا صغيرة تعلمت في المدرسة أنه الجهاد في سبيل الله، وكان به عندنا دروس على ما هي بهذا العنوان أو ما شابه، وعلمونا للأسف أن الجهاد في سبيل الله بالسيف والرمح هو أعظم عمل بنفعله وتدخل الجنة على طول، يعني طوالي، ولا يعدله ولا يماثله عمل، مهما عمل الشخص من خير في حياته ما بش مثل الجهاد. والغريب أنه ما بش حد ذكرها في الإجابات، يا ترى ليش؟ للمه بيتهربوا من ذكر هذه الإجابة؟ تعرفوا ليش؟ لأنه داخله في ضميره في قلبه مش مقتنع. صحيح تعلمناها من صغرنا في مناهجنا، لكن داخلك ضميرك تقتل غيرك، هذا لا إنساني وعمل شرير. أنتم في قرارة أنفسكم ما تقدروش ولا تقبلوا أن يكون الله دموي يحب القتل، تقتل وتأسر وتستصغر من يخالفك أو يخالف معتقدك، ودليلي في إجابتكم. أعزائي المستمعين، أعظم أكذوبة في التاريخ هي الموت في سبيل الله، وأعظم سخرية في التاريخ تصديق أن يكون لله أعداء. ونحن أهل اليمن نشهد هذا في بلادنا في كل يوم في كل ساعة. أما آن الأوان يا أهل بلادي أن تبحث عن الحقيقة، تبحث عن الحقيقة. إلهنا مش في الدماء بني البشر أبدا وقطعا، هو الحياة نفسها. أعزائي، أنا طرحت هذا السؤال نفسه على فئة أخرى من الناس، أهل الإنجيل، أهل الكتاب، الكتاب المقدس، وسألتهم ما هي أعظم وصية من الله، وكانت الإجابة واحدة. وتستطيع أنت بنفسك تقوم بهذه التجربة وتسأل بنفسك، اسأل أهل الإنجيل وعتجد عندهم إجابة واحدة موحدة. وقد وردت هذه الوصية الذي عندهم، اللي هي يسموها الوصية العظمى، على لسان السيد المسيح عندما أقترب إليه أحد اليهود المتعصبين فسأله: يا معلم، أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. وقد لخصها السيد المسيح كما ذكرت في إنجيل لوقا: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. هذه هي المسيحية يا قومي، حب في حب، تسير كذا ترجع كذا، ما تلاقي إلا حب ومحبة. هذه هي الوصية العظمى، حاوت كل خير وهزمت وغلبت كل شر. وصية الله الحقيقية، وصية الإله الحقيقي هنا يا قومي في الإنجيل مكتوبة: حب حب، ما بش كره ولا حقد ولا أذية لأي بشر كان أبدا وإطلاقا. آمنت بالإله الحقيقي وأعلنها للجميع، آمنت أنا بالمسيح، آمنت بالحب. نعم، تعبت وشقيت سنين طويلة وتلمست وأردت الحقيقة ووجدتها وعرفتها. دورك أنت تعرف على صفات إلهك الحقيقي التي تعطيك الأمل في الحياة، تدفعك إلى البنيان والإثمار والإعمار. إنه الحب يا سادة، الحب يا قومي، إنها المحبة الغالبة. نعم، أنا آمنت بها وكفرت. تسموني كافرة؟ نعم كفرت، كفرت بما سوى الحب. فهو باطل، الكراهية باطلة، سفك الدم باطل، أسر الناس وغنيمة أموالهم وأراضيهم وبيوتهم باطل، إهانة البشر واستصغارهم باطل. كفرت يا قومي أنا بالباطل وآمنت بالحب، فعلى أي شيء أصدرت أهدرتم وأصدرتم تصريح بإهدار دمي ودم أولادي؟ في أيش أنا ضريتكم؟ ليش بتترصدوا بمن يؤمن بالحب وتسموه كافر وتلاحقوه من بقعة لا بقعة وسجن وتعذيب؟ هل الله يشتي منك هذا؟ الجنة مريعة لكم إذا أنتم ذبحتوني لأني قلت الله محبة. يا أهل اليمن افتحوا الإنجيل ويكفي استغفار واستبعاد للعقول، كفى دماء، افتحوا الإنجيل وعتلاقوا البشارة الذي تستطيعوا بها تحيوا في حب وأمان، يكفي شر، يكفي كراهية، ما في شيء اسمه تقتل أخوك الإنسان باسم الجهاد في سبيل الله. كفى عبادة لإبليس، كفى قربان للشياطين بدماء أخوانكم. ابحثوا عن الحياة، ابحثوا عن الحرية الحقيقية، ابحثوا عن القوة الذي عتغيركم من الداخل، قوة الحب، كمية الحب الذي عاش بها السيد المسيح على هذا الأرض كفيلة بتطبيب جراحكم وإعادتكم للحياة. قوة الحب التي عاش بها المسيح على الأرض هي الحل الوحيد لتجفيف الدماء عن أراضينا ويزهر الخير والعطاء لنا ولأولادنا. ابحثوا يا قومي، تلمسوا، الرب ينتظركم. تجوا لحضنه الحنون، هو عند الباب يطرق، فهل من سامع لصوته؟ هل من متجاوب؟ يا رب ادخل إلى قلبي اليوم واصنع مني إنسان جديدا. ولكم مني أعزائي كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. أترككم في محبة الله ورعايته.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: مرحب بكم إخوتنا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان في برنامجكم سؤال يهمك. النهاردة هنعرض سؤال جاينا بالتليفون، وبعد ما نسمعه نبدأ نجاوب على السؤال ده. دلوقتي نسمع مع بعض.
2: عندما تقولون إن المسيح والله واحد، فمن مات على الصليب، المسيح والله، ومن كان يحكم العالم؟
1: ممتاز. السؤال دوت بيركز على هل المسيح والله حاجة واحدة، والحاجة التانية برضك مين اللي مات على الصليب؟ دول هنعلق عليهم بسرعة، لكن النقطة الرئيسية ازاي يكون الله مات؟ طب مين كان بيحكم العالم في الوقت اللي فيه الله مات؟ طب الله مات، طب العالم دوت ايه اخباره؟ خلاص بقى من غير اله، فجأة بقى مش لاقي له حد يمسكه، حد ريس عليه، حد يضبطه، حد يحميه. طبعا فيما يتعلق بنقطة هل المسيح والله والله هما شيء واحد، طبعا المسيح هو كلمة الله تجسد. المسيح هو إلوها كاملة وإنسانية كاملة. الإلوها تغمر هذه الإنسانية وتفيض فيها في كل الكيان الإنساني، اتحاد إلهي مطلق، اتحاد غير محدود. الحاجة التانية اللي هي مين مات على الصليب، اللي حاصل ان كل ما ينسب اللي مات على الصليب الناسوت او الجسد البشري او البشرية، ولكن لان هذا الجسد يخص الله واصبح ده الجسد الخصوصي اللي اخده لنفسه، فما ينسب الى الجسد ينسب الى الله. لذلك يقال الكنيسة الله التي اشتراها واقتناها او ملكها بدمه، الله وده دم الله. ادي الايه النقطه. تعال نتكلم على النقطه الرئيسيه هنا اللي هي من كان يحكم العالم لما المسيح مات. اللي حاصل عايز اقول لكم شيء مهم. اولا احنا بينا ان اللي مات مش اللاهوت اللي مات او الالهة اللي مات، هو الجسد. اذا الالهة موجوده كما هي، ولكن عايز اقول لكم شيء مهم يبسطكم ويفرحكم. الله غير محدود، بمعنى الله في يوم من الأيام لم يكن توجد لا سماء ولا أرض ولا أي خليقة. الله يفوق الخليقة كلها، مش محتاج للسماء والأرض والوجود عشان يلاقي مكان يبقى موجود فيه. إذن الله فوق المكان. يعني الكتاب المقدس بيقول مثلا في تكوين الإصحاح الأولاني، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب قبل هذا البدء كان لا الله كان موجود في السماء؟ ما كانش فيه سماء. كان موجود في الأرض؟ ما كانش فيه أرض. يبقى الله لا يحد المكان. يبقى الله يقدر يوجد في مكان، يقدر يوجد في مكان، ولكن بطبيعته الله فوق المكان ويبقى موجود في كل مكان وموجود برا الأماكن كمان، لا يحد شيء. عشان كده عايز أقول لكم شيء مهم. اوعى تحسب لما بنقول ان المسيح هو الله وهو المسيح هو الله، اوعى تحسب ان كان النشاط الوحيد اللي بيعمله الله لما كان المسيح موجود على الأرض هو الحاجات اللي كان بيقولها وبيعملها المسيح. ده الله في وضعه الجسدي البشري كان بيعمل النشاط ده، لكن في نفس اللحظة اللي فيها المسيح بيعمل أو بيتكلم أو بيشفي الناس على الأرض كان الله اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله أيضا اللي هو الله اللي ظهر في الجسد ده كان الله موجود برضك مش في الجسد. الله يملأ الوجود وكان بيعمل مليون حاجة أثناء ما المسيح موجود على الأرض. يبقى ليس الشيء الوحيد اللي كان بيعمله المسيح هو اللي كان بيعمله وإحنا بنسمع أو بنقرأ في الإنجيل. أيضا بنفس الطريقة لما مات الجسد الله برضك غير محدود بأن الجسد مات فالله يروح قافل بقه ويسكت وما بيعملش حاجة زي ما كان بيعمل ملايين الحاجات قبل ما وهو والمسيح موجود على الأرض بيعمل ملايين الحاجات والمسيح موجود في الإيه موجود في القبر. إخواتي الأحباء هو يحكم كل وقت. اطمن هو عينه عليك وبيحبك وعايز يحميك. سلم له حياتك وبأنهي الحلقة النهاردة وبأقول لك المسيح بيحبك وبيدعوك انك انت تتمتع بحياته وتتمتع بفرحه. تشوفك المرة الجاية.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول المرنم الملك والنبي داود هذه الكلمات التسبيحية: اهتف لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، جعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. ترى هل لديك أنت أيضا تسبيحة من القلب مثل ما كان لدى المرنم داود في القديم؟ وهل تتفوه يا صديقي بها مقدما الشكر للإله الحي القدير؟ ترنم المرنم فارس أبو فرحة من فلسطين بنشيد جميل فقال: نفسي بتغني لك. إذن مع فارس أبو فرحة ونفسي بتغني لك.

ترى هل في الكتاب المقدس كله مشهد أسمى من هذا المشهد؟ أن يقف رب السماء والأرض صامتا لا يجيب بشيء، يسمح لشرذمة صغيرة من البشر الأشرار أن تنتقده وتنهال عليه بأكذب التهم، وأخيرا تحكم عليه بالموت كمجرم؟ ألم يكن باستطاعته أن يفنيهم واحدا واحدا بنفخة فيه، أو يقول كلمة فيبكمون جميعا؟ ولكنه صمت، أجل، وسكت. إنه الرب يسوع المسيح، فهل نقتدي به؟ وهل نتذرع بالصبر والسكوت أمام الله؟ لماذا لا ندع الله يفعل بنا ما يشاء؟ لماذا لا نفرغ ذواتنا من حكمتنا البشرية الباطلة أمام حكمته الإلهية الكاملة، ونقبل منه كل تدبير لحياتنا؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن في هذه الترنيمة الجميلة والمعبرة عن مشهد الفادي المسيح على الصليب. بالحق مشهد أدمى العيون، لكن لولاه لما صار لي ولك فداء أبدي.

مشتاقين نشوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك مشتاقين يا ملبسنا الحل البيضة مغسلها بدمك اشتقنا لليوم اللي فينا نشوفك ونضمك. تعال معي صديقي نستمعي لهذه الترنيمة التي ينشدها عيسى كعبر من الأردن، وعسى أن يكون شوق قلبك أنت أيضا أن تكون مع فاديك ومخلصك الرب يسوع المسيح. فهل تصلي لكي يتحقق هذا الرجاء المبارك؟ وهل لديك هذه الثقة فعلا بأنك ستلتقي معه في السحاب؟

الرب يبارك فيه. شكرا العزيز، اسال الله حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: المزامير. الذي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرا للمه، لان فيها بركه رائعه. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 148.

لله الحمد. سبحوا الله من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا كل ملائكته، سبحوه يا كل ملائكته السمائية، سبحيه يا شمس ويا قمر، سبحيه يا كل النجوم المشرقة، سبحيه يا أعلى السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. كل هذه لتسبح اسم الله، فهو الذي خلقها بأمره وثبتها إلى الأبد وأقام لها حدا لا تتعداه. سبح الله من الأرض يا وحوش البحر ويا أعماق المحيطات، سبح الله أيها البرق والبرد والثلج والسحاب والريح العاصفة المنفذة أمره والجبال والتلال والشجر المثمر وكل الأرز والوحوش وكل البهائم والزواحف والطيور وملوك الأرض وكل الأمم والعظماء وكل حكام الأرض والشبان والشابات والشيوخ والأطفال. سبحوا اسم الله لأنه قد تعالى اسمه وحده وجلاله فوق الأرض والسماوات. يعطي شعبه ملكا يكرمه كل الأتقياء، كل بني يعقوب الشعب المقرب إليه.

اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده ولقاء جديد على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. وارحب بيكم ومبسوط خالص اني اكون معاكم على مدار ساعه ونص من راديو سما، وفي منتهى السعاده اني اتقابل معاكم واصلي ان رب يدينا وقت مبارك، وانه يكون الوقت يعني خفيف، ما يكونش وقت مزعج ليك، لكن صلاتي ان رب يباركنا في هذه الساعة ونص على الهواء مباشرة. بيقول الكتاب عن الرب إلهنا إنه سامع الصلاة. كتاب بيعلمنا في سفر المزامير يقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب سامع الصلاة فإحنا بنصلي، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنيجي نطرح قدامه، نسكب قدامه نفسنا وكمان شكوانا. عايز أرحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي، كل الناس اللي بتتابعنا على صفحة الراديو، أهلا بيكم، أهلا بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان بوجه الشكر، انتزل فرصة أوجه الشكر لإخواتي وأحبائي شركاء الخدمة في إذاعة صوت الأمل، الأخت حنين وأخويا نزار، ربي يبارككم ويستخدمكم ويبارك خدمتكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من خلال ابلكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. مبسوط ان احنا مع بعض دلوقتي ومصدق ان الرب هيدينا وقت مبارك، عشان كده اتشجع النهارده وصدق انه الوقت ده وقت مميز جدا جدا. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهارده، هنصلي، عندنا طلبات صلاه، وكمان عندنا استجابه صلاه، حد بعت استجابه صلاه. حقيقه بفرح خالص خالص لما ربنا بيشجعنا باستجابات صلاة. لو عندك طلب صلاة ابعت لنا على صفحة راديو دلوقتي، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونبارك الرب لأجل اللي صنعه معك. يلا بينا نبتدي وقتنا بالصلاة، تعالوا نصلي ونبدأ كده الحلقة بان احنا نطلب وجه الرب ونقول يا رب مستنينك، يا رب عايزينك، يا رب منتظرينك في هذا الوقت. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لأنك إله صالح جدا، إله كل نعمة يا رب، بنباركك نشكرك لأنك موجود وحاضر وسطينا النهاردة رغم المسافات يا رب، لكن شكرك لأنك موجود يا رب. بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي من أجل الحلقة، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا يا رب. تعالى النهاردة بمجدك، تعالى بحضورك، تقابل معانا وتلامس معانا، اوصل لكل حد فينا يا رب، منتظرينك النهاردة تتعامل معانا وتكلمنا وتعلمنا يا رب. هنيجي النهاردة ونصلي قدامك واحنا متأكدين انك سامع الصلاة، متأكدين كمان انك بتفرحنا وبتعزي قلوبنا يا رب. شكرا لانه الوقت ده بين ايدك، هتعظم العمل معانا ونخرج فرحين في اسم يسوع، امين امين امين امين. عايز اشجعكم النهاردة هنصلي من أجل هنصلي زي ما قلت في طلبات صلاة كتير، لكن هنصلي من أجل، إحنا متعودين كل حلقة بنصلي من أجل دولة في العالم. النهاردة هنصلي وهنروح لغاية آخر كوكب كده، هنروح هنصلي من أجل نيوزيلندا. معرفش لو أنت من نيوزيلندا أهلا بيك معانا على الهوا، ولو أنت يعني مش من نيوزيلندا لكن تعرف حد في نيوزيلندا منشن له الحلقة، قول له هنصلي النهاردة من أجل بلدك. يمكن أنت شاعر أنه البلد في الآخر خالص كده يعني، لكن الرب يعني موجود والرب يوصل للبلد من خلال صلوات حضراتكم. كمان هنصلي النهاردة من أجل العمال، هنصلي النهاردة من أجل كل واحد بيعمل في صنعة، هنصلي من أجل فئة العمال أن الرب يباركهم ويتعامل معاهم ويوصل ليهم بنعمة خاصة. خلينا نبتدي وقتنا النهاردة بالترميم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، اهلا بيكم. صوت خالص خالص ان نكون مع بعض في الوقت ده. والحقيقه عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي قوي. بس قبل ما اقول لك الموضوع، عايز افكر معاك في حاجه. عمرك تخيلت انه ممكن تكون حياه واحد كلها ضلمه، يعيش في الضلمه كل الوقت؟ غالبا الفكره نفسها مرعبه، انك تتخيل نفسك عايش في مكان مظلم تماما. فكره مش لطيفه بالمره، ويمكن فكره كمان مخيفه. اوقات كتيره بنحس انه يعني وارد انه تبقى في مناطق في حياتنا مرات بتبقى كانها ضلمه، انا مش شايف حاجه ومش فاهم حاجه، ومش عارف هو ليه ربنا سايبني في الحته دي. مرات بنحس انه الضلمه اتفرضت عليا. ففي اوقات كده الاقي قراراتي مش عارف اخد قرار، فانا كاني ماشي في ضلمه، مش فاهم هو ليه ربنا سمح بالامر ده، او ليه انا مش عارف اصلي، مش عارف اتشجع بالرب. قدامي اختيار، يعني قدامي اكتر من اختيار في موضوع معين، فمش فاهم، وخايف اخد القرار ده لحسن الدنيا تبوظ في الشغل، وخايف اخد قرار هجره لحسن الدنيا تبوظ في الارتباط. متلخبط جدا. الضلمه والتخبط حاجه مش لطيفه. بس الكتاب المقدس بيعلمنا انه ربنا مش هدفه ومش قصده انه يسيبك في الضلمه ويسيبك في المناطق دي. عشان كده عنوان حلقتنا النهارده متاخد من ايه جميله، خليني اقراها لك. جت في مزمور 18 وعدد 28. مزمور 18 وعدد 28 يكتب داود النبي هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. داود وهو متخبط وهو حاسس بأنه أعداءه كتير، يكتب للرب هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. السراج ببساطة هو يعني هو المصباح بتاع زمان، اللي هو بيبقى البادي بتاعه كده جسم المصباح من المعدن، وبتحط فيه زيت. الزيت ده هو المادة القابلة للاشتعال، المادة المشتعلة اللي بتشعل الفتيل، وده الجزء الثالث من المصباح. فعندنا البادي، عندنا الجسم الخارجي، وعندنا الجسم ده مليان زيت، وعندنا الفتيل اللي بيشتعل، تشتعل فيه النار لأنه الفتيل نازل في الزيت جزء كبير منه، فتشبع بالزيت اللي هو بيشتعل. فمجرد ما يولعوا نار في الفتيل، الفتيل بينور. هو ده المصباح. داود بيقول وسط الظروف الملخبطة، وسط الأحوال اللي أنا فيها، يمكن مش عارف أروح منين وأجي منين، متخبط في قرارات، لكن يقول للرب كده: لأنك أنت تضيء سراجي، أنت تنور حياتي. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. أوقات كتيرة أنا كمان ببقى زي داود، أنا متخبط ومش فاهم ومش عارف وليه يا رب، ويعني ليه سمحت بكده، وليه يعني ليه معدي في أوقات صعبة، ليه مش شايف، ليه سكتك ما بقتش واضحة قدامي. ولو بقالك كتير بتفكر انك تاخد قرار بدماغك، بس ترجع تاني تحسبها وتقول: طب ما انا عملت كده قبل كده، طب ما انا عملت وخدت قرارات ورحت وجيت وكنت بحصد نتائج، فانا عايز الرب، عايز مشيئة الرب. بس وانا عايز مشيئة الرب انا مش قادر استقبلها، عايش في ضلمة، عايش في تخبط. مش فكر الرب انك تعيش متخبط. داود بيقول كده: لانك انت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلماتي. النهاردة في الحلقة هنتكلم عن أمور بتعطل النور الإلهي. هنتكلم عن أربع أمور بتعطل نور المسيح إنه يجي لحياتك، بتعطل النور الإلهي إنه يشرق عليك، بتعطل إنه سراجك يبقى مضيء، أو بمعنى أصح إنه الرب يضيء هذا السراج. هل في أمور أنا ممكن أكون بعملها بتعطل النور؟ الحقيقة هنتعرف عليها بعد شوية. لكن خليني أفكرك أنه الله مش قصده ومش هدفه ومش قصده ولا غايته انك تفضل متخبط, تفضل مش شايف, تفضل مش فاهم, تفضل متلخبط. مش ده فكر الرب. الله عايزك مستنير. في سفر ملاخي يقول الكتاب: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. الكتاب بيتكلم كتير عن أنه الرب عاوز يعمل كده. خليني أقرأ معاك آية. يقول الكتاب في سفر الأمثال أصح 4 وآية رقم 18, أمثال 4:18: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. فني أراها معاك مرة كمان: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. الرب بينور, الرب بيشرق بنوره, الرب بي بي بي بي عنده إشراقة نور على سبيل الصديقين. مين الصديقين دول؟ الصديقين دول هم أولاد الرب, هم بنات الرب, هم كل حد ابن أو بنت للرب. الناس اللي عايشة للرب بكل قلبها, الناس اللي بتتبع الرب, الناس اللي ماشية في سكة ربنا, الصديقين المؤمنين المحترمين اللي بيحبوا الرب, ولاد الرب المفديين. يقول الكتاب عنهم أنه سبيل الصديقين كنور مشرق. هم مش ماشيين في الضلمة, هم مش ماشيين متخبطين, هم مش ماشي كده يخبط ومش فاهم ومش عارف الطريق أوله فين وآخره منين. لكن فكر الله أنه سبيل الصديقين نور مشرق, منور قوي, منور قوي. أنا في يوم الأيام عن نفسي شخصيا يعني حصل معايا الموقف ده, مش عارف, اكتبوا لنا في الكومنتات لو حصل معاكم حاجة زي كده. في مرة من المرات كنت في بيتنا, ولما أقول بيتنا ده يعني الشقة اللي أنا ساكن فيها, فأنا عارف بيتنا كويس جدا, أنا حافظ كل حتة في بيتنا. والكهرباء فصلت في مرة, قطعت, فقمت غالبا عشان أجيب موبايل أنور, أجيب كشاف, أجيب حاجة. وأنا فاكر كويس جدا أني خبطت في عمود كده, خبطت في حاجة في الحيطة في البيت, مع أنه بيتي, مع أنه مكان أنا مقيم فيه بقالي وقت, بس أنا لأنه الدنيا ظلمت حتى وأنا في بيتي اتخبطت. وخليني أقول لك أنه لو في أمور حتى وانت متعود تعملها بدون إشراقة النور الإلهي, هتلاقي نفسك بتتخبط. بدون إشراقة النور هتلاقي نفسك مش قادر تاخد خطوة, مش قادر تمشي صح, بتروح خابط, قرار غلط, ارتباط غلط, شغل غلط, سفر غلط. ايه ده؟ ده انا شاطر قوي, ده انا بعرف اعملها, ده انا عندي خبرة, ده انا عندي حكمة. حكمة بشرية, بس بدون نور الرب تلاقي نفسك غلط فخبط, والخبطة دي او الاصطدام ده ليه نتائج تاني. وانا بدون نور الرب الاصطدام ده ليه نتائج, وهذه النتائج قد تكلفني أوقات تكلفات بسيطة, بس في مرات النتائج دي تكلف الشخص أنه يقعد كتير. ففي ناس أخطأت لأنه مش ماشية في النور الإلهي, سبيلها مش منور, فخدت قرار بأنها تسافر وتسيب بلدها وتهاجر مثلا أي دولة تاني, وما كانتش دي مشيئة الرب, فراح وعمل مش عارف ورق وعمل مش عارف ايه وقال كلام مش حقيقي وعمل كيس وعمل وعمل وعمل ويروح نفسه بيحصد حاجات. ليه؟ لانه ببساطة انت مش في مشيئة الرب. سبيل الصديقين زي نور مشرق, يقول كده يتزايد وينير الى النهار الكامل. ربنا عاوز ينور, يتزايد وينير إلى النهار الكامل, يعني يفضل النور يزيد ويزيد ويزيد ويزيد لغاية لما ينور قوي. فأنا عايز أقول لك كده أنه هدف الرب أنه حياتك تبقى مليانة بالنور, بالإرشاد. نور يعني نور الرب, يعني حضور الرب, يعني إرشاد الرب, يعني قيادة الرب. فالنور الإلهي ينير حياتك, ينير حياتك. هذا النور الإلهي يجي عليك ويفضل ينور ويزداد, فتلاقي نفسك بتاخد قرار, وليكن مثلا قرار ارتباط, ففي ارشاد من الرب كده عمال يستقر في قلبك, تحس انه ايوه في حاجة كده ربنا بيطمني بيها, او العكس او بيحذرني منها. وكل شويه تكتشف انه لا ده ده ده النور بيزيد، ده الارشاد بيزيد، دي القياده بتزيد، تمسك ماشي صح. بس وانا بعيد عن النور الالهي انا مش مدرك اني بتخبط واخد قرارات غلط. عايز اقول لك كده، الله ينور عليك، عباره بالمصري بنقولها كتير لبعض، الله ينور عليك. وانا هنا ما اقصدش انك عملت حاجة حلوة فربنا ينور عليك يعني، لكن اقصد الله ينور عليك بجد، يعني ربنا يشرق بنوره عليك وعلى حياتك، ربنا يشرق بنوره عليكي، يشرق بنوره على حياتك، الله ينور عليك في قراراتك، الله ينور عليك، يضيء بوجهه عليك في اختياراتك، الله ينور عليك في توجهاتك، الله ينور عليك، رب ينور عليك. عشان كده اوعى تفكر انك تكمل بدون نوره، اوعى تفكري انك تكملي بدون ارشاده. الله عنده مقاصد عظيمة، الله عنده ارشاد عظيم، الرب عنده نور وارشاد في كل جوانب حياتنا. احنا مش متروكين يا احبائي، احنا مش متروكين للعالم ولا للظروف، احنا مش متروكين للناس ولا متروكين لاختياراتهم ولا حتى لاختياراتنا، احنا في ايدين الرب. انا بحب اقول كده يعني انا في الضمان، عارف لما تشتري جهاز ويبقى جهاز ده ليه ضمان فتقول الجهاز ده في الضمان، انا بحب اقول كده انا في الضمان، ضمان الالهي، رب ضامن حياتي، ضامن بيتي، ضامن صحتي، ضامن كل، الرب ضامن، الرب ضامن. فما تخافش اذا انت متلخبط او متشوشر او مش انت جوه الضمان، بس فقط اشتاق للحضور الالهي، فقط اشتاق للنور الالهي، يضيء الرب بوجهه عليك. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يا رب أنا بشكرك لأجل النور الإلهي، يا رب بشكرك لأجل النور الإلهي اللي مالي حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل حد مش عارف يستقبل النور، يا رب باسم يسوع، يا رب بشكرك لأجل نورك الحقيقي اللي يجي النهاردة على كل أخ من إخواتي وعلى كل أخت من أخواتي ويضيء الطريق. يا رب أنا بصلي من أجل إرشاد واضح جدا يا رب لناس النهاردة متلخبطة، مش فاهمة، مش مدركة. يا رب صلاتي النهاردة باسم يسوع يا رب إرشاد، قيادة، توجيه يا رب لحياتنا. يا رب صلاتي ما في حد فينا يكون متخبط، يا رب صلاتي إن مفيش حد من ولادك وبناتك ياخد قرار بالشطارة، يا رب مش هتنفعنا الشطارة ولا بالخبرة، مش هتنفعنا الخبرة، لكن صلاتي النهاردة إن احنا ناخد يا رب اختياراتنا وقراراتنا بناء على إرشادك وعلى صوتك. علمنا نسمع صوتك، وجهنا يا رب النهاردة علشان نستقبل اللي على قلبك لينا. يا رب أشكرك من كل القلب لأنه النهاردة النور الإلهي يزيد، يتزايد، يشرق إلى النهار الكامل. يا رب بصلي يا رب لا ظلمة في حياتنا، يا رب كل حد عايش في الظلمة، صلاتي النهاردة أنه ينور بنورك. يا رب مكتوب بنورك نرى نورا، نستقبل النور اللي على قلبك النهاردة يا رب في كل جوانب حياتنا باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وما زلنا مكملين كلامنا، وعايز أقول لك الله ينور عليك. أفكركم عشان كل الناس اللي لسه دخلة معنا الهوى دلوقتي في اللايف، إنه النهاردة هنصلي من أجل دولة زي ما احنا متعودين بنصلي كل حلقة من أجل دولة معنا. النهاردة هنصلي لأجل آخر الكوكب، هنصلي من أجل نيوزيلندا، هنصلي من أجل نيوزيلندا ومن أجل الشعب النيوزيلندي ومن أجل الناس اللي عايشين في نيوزيلندا. هنصلي كمان من أجل العمال ومن أجل أن الرب يفتقد أحبائنا العمال، الفئة اللي يمكن مش بنصلي من أجلهم لكننا محتاجين ليهم دايما في كل صنعة، في كل حرفة، كل مهنة، جوه بيوتنا، في شركات، في عقارات، في أي مكان احنا محتاجين نصلي من أجل أحبائنا العمال أو الصناعين. علشان كده لو تعرف حد في نيوزيلندا ابعت له، ولو تعرف حد من الأحباء العمال لو أنت حاضر معانا وبتشتغل في العمالة في أي كانت نوع المهنة بتاعتك، يعني هنصلي لأجلك النهاردة. ولو تعرف حد كمان من أحبائك في نفس المهنة أو في مهنة تانية، من فضلك منشنه الحلقة وقول له النهاردة هنصلي لأجل العمال في برنامج سامع الصلاة. تكلمنا قبل الفاصل وقلنا انه ممكن يكون في امور بتعطل يعني النور الالهي. خلينا نروح مع بعض لرسالة افسس في العهد الجديد، افسس اصحاح 5. والحقيقة في اصحاح 5 من رسالة افسس الكتاب بيتكلم عن قائمة من اعمال الظلمة. الحقيقة الأصحاح ده غني جدا، خليني أقرأ معاك سريعا بعض الآيات. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ويبقى كده يبدأ يقول قيمة من الأمور الشريرة. الحقيقة من عدد 1 لعدد 18 في أفسس 5، لو حبينا نبص على أمور بتطفي النور الإلهي هنشوف أنه في أعمال يسميها كتاب مقدس أعمال الظلمة. في عدد 11 من أفسس 5 يقول الكتاب هذه الكلمات: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. أول حاجة ممكن تعطل النور الإلهي اللي يدخل لحياتي حاجة اسمها أعمال الظلمة. يعني إيه أعمال الظلمة؟ يعني الخطية. ولو تلاحظ هنا عمال يتكلم يقول كده: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. فلا تكونوا شركائهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. وأنا بتحرك كده أنا الأمور دي ممكن تكون بتعطل النور الإلهي اللي في حياتي، وأنا بسلك في هذه القيمة اللي الكتاب حذرنا منها اللي بيسميها كتاب أعمال الظلمة، وأنا بتحرك في أعمال الظلمة دي أنا بطفي. لأنه بيقول هذه الكلمات زي ما رينا في عدد 8 أنه أنتوا كنتوا قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. كنتم قبلا ظلمة، يعني أنا كنت زمان عايش في الظلمة بس اتحررت، اتنقلت من الظلمة للنور، اتنقلت حياتي بعد ما تبت عن هذه الأمور وهذه السلوكيات بعمل المسيح بعمل النعمة، اتغيرت حياتي. فبقى بالنسبة لي أقول كنت ظلمة لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. رب يقول لي أنه خلي بالك أنت كنت قبلا ظلمة، كنت قبلا بتسلك زي الناس دي، في طمع، في عبادة الأوثان، في نجاسة، في أمور لا تليق، في قباحة، في كلام سفاهة وهزل، قيمة كبيرة من الخطايا اللي بيسميها الكتاب المقدس أعمال الظلمة. وأنا في هذه الأعمال لو أنا عايش فيها أنا مش عارف أنور، مش عارف أستقبل النور، وكأنه في حاجة بتعطل النور الإلهي، لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. أنا دلوقتي أصبحت نور في الرب، أصبحت مستنير، فوأنا عايش في النور أنا غير مدرك أنه هذه الأمور تعطل. عشان كده ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت في سلوكيات في حياتك، في اعمال الظلمة في حياتك معطلة منع النور الالهي انه يدخل لقلبك، منع النور الالهي انه ينور حياتك. هذه الامور ربنا بيكلمني وبيكلمك وبيكلمك عليها وبيقول لنا من فضلك توقف عن هذه الامور، من فضلك ابتعد تماما عن كل ما هو معطل في حياتك، من فضلك ابتعد، من فضلك ابتعدي تماما، لانه هذه الامور المعطله، هذه الامور اللي من خلالها يقول الكتاب ياتي غضب الله على ابناء المعصيه، هذه الامور اللي جاي الرب علشان يقول لي ويقول لك ويقول لك من فضلك انت اصبحت نور، وهذه الامور اعمال ظلمه. فبيحذرني الكتاب يقول لي لا تشترك في أعمال الظلمة، ما تكونش جزء من هذه الأعمال، ما تكونش جزء من هذه السلوكيات، ما تلاقيش نفسك بتسلك فيها وحسنه عادي والأمور كويسة، ويعني إيه المشكلة يعني لما أبقى بشرق أو بسلك عفوا في أعمال الظلمة ومتعود عليها، ويعني في نفس الوقت بصلي ويعني يمكن بخدم كمان والدنيا زي الفل. لا، في خطر. رب عاوز يتوبنا النهاردة، كم حد يقول له توبني يا رب، كم حد يقول له توبني يا إلهي، كم حد يقول له النهاردة أنا بصلي إني أتوب وإني أتنقى. الرب مش بس بيحذرنا من السلوك في أعمال الظلمة، ده بيقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، يوصفها كتاب بأنها غير مثمرة، بل بالحري وبخوها. يعني قول الحق إنه هذه الأمور لا طريق، قول الحق انه هذه الامور اللي هي اعمال الظلمة غير المثمرة دي لا تليق بي كابن للنور، وبخها، يعني اعلن انه هذه الامور مش من الرب. يعني ايه؟ يعني مش بس ما تشتركش فيها لكن كمان وبخها. بصوا يقول الكتاب، خليني اقراها لك، عدد 11، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. جت في إحدى الترجمات بتقول كده، ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة بل بالأولى أن تكشفوها. وجت في إحدى الترجمات التانية أن تشهروها، تعلنوها يعني. وواحدة من المعاني جت كده، لا تشتركوا في أعمال أهل الظلام التي لا ثمار منها بل اكشفوها على حقيقتها. إيه ده؟ ده مستوى من الحياة ربنا عايزني أعيشه، إني أكون مبتعد تماما عن هذه الأمور واكشفها. يقول لي بس أنا مش متعود على كده، أنا كده هبقى ضد الطيار. يا قدسين، يا أحبائي، أحبائي، دعوة المسيح ليا وليك وليكي وانت بتسمعني النهاردة، دعوة المسيح لينا ان احنا نعيش كل حياتنا ضد التيار، دعوة المسيح ان احنا نعيش كل حياتنا مش مع العالم. انا مش مدعو اني اعيش زي اهل العالم ولا افكر بطريقة اهل العالم، لكن ربنا عايزنا نعيش نوعية حياة مختلفة. أول حاجة بتعطل النور الإلهي هي أعمال الظلمة غير المثمرة. أنا نفسي نصلي لو أنت النهاردة بقالك وقت حاسس بأنه حياتك مطفية، عايز صلي معاك النهاردة أنه يجي نور الرب على حياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل أنك عايز تنور علينا. بشكرك لأجل نور الله الحقيقي اللي جاي علينا. يا رب أنا بصدق فيك النهاردة أنك جاي تشجعنا، جاي تعلن لينا عن مقصدك الصالحة، جاي يا رب علشان تقول ليا ولكل إخواتي أنه في أمور مظلمة في حياتنا. يا رب تعالى النهاردة بروح القدس بكتنا، توبنا عن هذه الخطايا وعن هذه الأمور. يا رب اعلن ذاتك، يا رب اكرم اسمك، يا رب من فضلك تقابل معانا النهاردة مقابلة جديدة. يا رب من فضلك تعالى بنعمة غير عادية يا رب لينا. يا رب تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا، يا رب اوصل لينا النهاردة بنعمة. انا بصلي انه ما تكونش هذه الامور معطل يا رب للنور الالهي، ما تكونش هذه الخطايا ولا هذه القيمة من اعمال الظلمة هي يا رب معطل، لكن صلاتي النهاردة انه نستقبل النور ونتوب عن كل هذه الامور. يا رب يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة، تعالى بنعمة جديدة اغمرنا يا رب النهاردة، تعالى النهاردة اغمرنا، اسندنا بنعمة غير عادية، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة معانا، تعالى اكشف قلوبنا ونقينا باسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. لما بنكمل وبنشوف انه في هذا الجزء من أفسس 5 الأعداد من 1-18 بيتكلم على في حاجة تانية معطل للنور الإلهي. في عدد 14 من أفسس 5 بيقول هذه الكلمات، بيقول كده: لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. إيه ده؟ دي دعوة، دي نوبة صحيان بيقولها رسول بولس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. الحقيقة يبدو أنه يعني وكأنه يعني بيقول فعلين، واحد نايم وواحد ميت، لكن هنا وكأنه بيشبه النوم بالموت. يقول كده في إحدى الترجمات هذه الكلمات: وكل ما يصير منظورا يمكن أيضا أن يصير نورا، ولهذا تقول الترجمة: استيقظ أيها النائم وقم من الموت وسيشرق المسيح عليك. رب بيقول أنه واحدة من معطلات النور في حياتنا كأولاد وبنات للرب هي حالة النوم الروحي. أنا نايم، أنا مش واعي، انا غفلان، مش منتبه للي ربنا بيعمله، في حالة نوم، في حالة نعاس، فانا قاعد كده وكأني مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، مش فاهم طرق الله، مش قلبي مش مولع زي الاول بمحبة المسيح، انا مطفي، انا نايم ومتكاسل ومش واخد بالي ومش مركز في حياتي الروحية، مش مركز في تبعيتي، مش مركز في تدريباتي الروحية، سكة ربنا بالنسبة لي مش شغفي، فكأني نايم. رب بيقول انه هذا النوم وهذه الحالة هي معطل عن استقبال النور. لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. استيقظ وقم من الاموات فيضيء ليك المسيح. أنا بقول لنفسي وبقول لكل حد في حضراتنا من فضلك يلا بينا نصحى، اصحى، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بقالك وقت بتقول أنه فين ربنا وليه ربنا سايبني ومش عايز تهتم بحياتك ونفسك مسدودة عن الصلاة وعن العلاقة معاه، وارجع تسأل هو إيه اللي دخل الأراضي الضلمة دي؟ إيه اللي دخل الضلمة في حياتي؟ ليه ربنا مش منور في حياتي؟ ليه حياتي مش مليانة بنور الله؟ ليه حياتي مش مليانة بالإرشاد الإلهي؟ سبيل الصديقين مش مشرق. ليه؟ لأن ببساطة أنا نايم، واحد نايم ومغمض عينه هيشوف النور إزاي؟ لكن بيقول كده قم من الأموات، لما تقوم يضيء لك المسيح أو ينير لك المسيح. استيقظ أيها النائم قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يوم ما تقرري أني أقوم من النوم هيضيء لي المسيح. ده الحق. لكن لو أنا نايم أنا غالبا يعني أنا مطفي، فكل مناطق فيها نور ربنا عاوز يقودني ليها مش عارف استقبلها. ليه؟ لأن ببساطة شديدة أنا مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله. أنا مش مدرك إنه الله عنده مقاصد عظيمة لحياتي، بس أنا اللي نايم. تخيل لو واحد نايم وانت جبت له هدية قيمة، جبت له مثلا موبايل جديد، جبت له عربية جديدة، جبت له اي حاجة، هو نايم، هو ما شافش حاجة، هو مش مدرك انه في حاجة جات له اصلا. بصلي النهاردة ان احنا نقوم من النوم، نقوم من الاموات فيضيء لنا المسيح. يا رب انا بصلي النهاردة ليا ولكل اخواتي تيجي تشرق علينا بنورك يا رب. يا رب تعالى النهاردة بلقاء جديد بيننا وبينك، لقاء مليان بالنور، نور علينا وعلى حياتنا يا رب. صلاتي انك تصحينا يا رب، صحينا يا رب. كل حد من اخواتي نايم يقظة باسم يسوع. نفسي اصلي معاك دلوقتي، ولو انت حاسنك في غفلة نتيجة تعبك، نتيجة مرضك، نتيجة ظروفك، صلي معايا دلوقتي. يا رب صحي قلبي، صحي فيا الاشواق من جديد، اتكلم بكلمة جديدة على حياتي. الكلمة عمرها ما كانت اوهام يا قدسين، كلمة الله اللي تنبهني زي ما الرب اتكلم للعازر وقال له كده، العازر هلما خارجا قام لعازر، قل له النهاردة اتكلم علي، قومني من الموت عشان استقبل النور، قومني من الموت علشان اخد نورك في حياتي عوض عن كل مناطق ظلمة وكل اوقات ظلمة عشت فيها. يا رب من فضلك تعالى بنورك علينا، صحينا، صحينا دلوقتي، نبه قلوبنا ونبه أرواحنا ودينا يقظة روحية جديدة في حياتنا باسم يسوع. يا رب لا أحد فينا يا رب يكون نايم، لكن يا رب نعيش مستيقظين، نعيش في يقظة روحية مش في غفلة روحية. كلمتك بتقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. أنا بصلي من أكل يقظة روحية لحياتنا دلوقتي باسم المسيح لكل المجد، امين امين امين. سنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع تريمة دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي. الله ينور عليك، ربنا ينور عليك، يشرق الرب بنوره عليك. شفنا في أفسس 5 انه في معطلات عن استقبال النور الإلهي، او المعطل كان اعمال الظلمة الغير مثمرة. حذرنا الكتاب منها، يقول انتوا كنتوا قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور وارفضوا لا تشتركوا في هذه الاعمال بل بالحري وبخوها. المعطل الثاني النوم، لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. في عدد 16 من افسس 5 بيدينا الرب مفتاح مهم جدا جدا من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامنا. في عدد 16 بيقول كده هذه الكلمات، تعال نقرأ من عدد 15. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. المفتاح المهم جدا عشان استقبال النور حاجة اسمها افتدي الوقت. افتدي الوقت تيجي بمعنى مستغلين الوقت او انتهزوا كل

في نور الرب عاوز يشرق بيه عليا، في ضياء إلهي جديد، بس أنا متعطل بسبب إني بضيع وقت. كم من المرات ممكن يكون ربنا كان عاوز يجي بالنور عليا، عاوز يبعت لي نور إلهي في حياتي من خلال إني أقعد قدامه، أتواجد في محضره، أتواجد في مع جماعة المؤمنين، أبقى قاعد قدامه قدام الكلمة، بس أنا مش باخد اللي على قلبه من نور ببساطة لأني أنا بعيد عنه، أنا بضيع وقت، أنا بضيع وقت. أوقات كتيرة مش ببقى مدرك قيمة الوقت، مش باخد بالي إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها معايا من خلال الوقت، بس بالأسف أو يعني للأسف الوقت وضياعه وتضيعه هو اللي معطلني. لو أنا النهاردة منتظر أمور من الله، منتظر إشراقة نور الله على حياتي، واحدة من الأمور الهامة اللي ممكن تكون بتعطل عمل الله وبتعطل إشراقة نور الله، الكلمات اللي جات في أفسس 5 وعدد 16: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. تضييعي للوقت ممكن يكون بيعطلني إني أستقبل نور ربنا، إشراقة الرب عليا وعلى حياتي، إرشاده ليا، توجيهه ليا. كم من المرات كان ممكن الرب يكون عاوز يقول لي حاجة، ربنا عاوز يرشدني، رب عاوز يتكلم معايا، عاوز يشكل في إنائي، عاوز يعمل معايا أمور عظيمة، كأنه بيدور عليا بس مش عارف يعمل كده، إنجاز التعبير، لأني بضيع في الوقت، قاعد على السوشيال ميديا بالساعات، قاعد مع أصحابي، خارج هنا خارج هنا، مشغول في شغلي، مشغولة مع الولاد، مشغول في البيت، وناسي إنه في أمور كتيرة ربنا عاوز يقابلني فيها. والمفتاح اللي الرب عايز يعمله معايا ويعلمهوني انه من فضلك افتدي الوقت، بتيجي بمعنى استغل الوقت، انتهز كل فرصة، اقعد قدام الرب، لا تفرط في دقيقة، بس اعلم ان الوقت هو وزنة ربنا ادهلنا، ربنا اداني الوقت، كل ثانية ربنا عاوز يتقابل معايا فيها، حتى لو انا في الشغل، حتى وانا في الدراسة، حتى وانت واقفة في المطبخ، حتى وانت في الجامعة، ربنا عاوز يقابلك. افتدي الوقت، استغل الوقت، لان الايام شريرة. انتهز الوقت، استغل كل فرصة، كل فرصة، استغل كل ثانية ربنا بيحطها قدامك، وقول له انا بصدق يا رب، انا بصدق انك عاوز تعمل معايا أمر جديد، عاوز تشرق بنورك على حياتي. أنا عايز أصلي معاك النهاردة أنه الحقيقة الحتة دي يعني محتاجة نعمة كبيرة، يعني محتاجة نعمة، محتاجة سندة من الرب، أنه ما نكونش بنفقد الوقت ولا بنضيع في الوقت، لكن يجي الرب النهاردة ويتقابل معانا ويدينا معونة عشان نستغل كل ثانية، لأن الوقت أمانة، والوقت اللي بيروح مش بيجي تاني. تعالوا نصلي. يا رب أشكرك لأجل كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة، أشكرك لأجل الزمن اللي أنت مدهولنا يا رب، أشكرك لأجل الوقت، أشكرك لأنك مدينا الوقت ده وزنة علشان نكون بنعيش ونستغلها يا رب. يا رب صلاتي النهاردة أنك تدينا نعمة، تدينا معونة عشان نستغل الوقت. يا رب سامحنا لو كنا ضيعنا وقت كتير، لكن صلاتي انك تيجي النهاردة وتشجع اوانينا وتشدد اوانينا باسم المسيح، نعمة غير عادية لينا في الوقت. تعالى النهاردة يا رب، ادينا نستغل الوقت، ادينا نعيش دعوة الله لحياتنا، نعيش مقصدك الصالحة لحياتنا باسم يسوع. من فضلك من فضلك من فضلك، اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. الحقيقة المفتاح الرابع اللي ربنا جاي يتكلم بيه لينا، اللي ممكن يكون بيعطل النور، موجود في عدد 18 من أفسس 5. بص معايا كده، أتمنى لو أنت فتح كتاب مقدس يبقى حاجة جميلة. أفسس 5:18 بيقول الكتاب: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. جت في واحدة من الترجمات معنى قوي قوي، بيقول كده: ولا تسكروا بالخمر لأن في ذلك

خرابا بل كونوا مفعمين بروح الله. امتلئ بالروح، خلي الروح القدس يقودك. المفتاح اللي ممكن يعطلني عن انه النور الالهي يجي لحياتي هو اني مش بمتلئ بروح الله. ممكن حد يكون بيفكر دلوقتي يقول لي طب يعني ايه امتلئ بالروح القدس اصلا؟ يعني ايه كلمه امتلئ بالروح دي؟ خليني اقول لك انه الكلمه والمعنى كبير انا عارف، لكن تعالوا ناخد ابسط ابسط ابسط تعريف. الامتلاء بالروح القدس هو انه يبقى معايا كوبايه، او يعني تخيل معايا انك ماسك كوبايه مليانه عصير وقررت انك تشرب فيها قهوه. يعني فكر معايا كده وشاركونا من فضلكم، يعني لو ينفع تشاركني في الكومنتات من فضلك قول لي رايك. لو الكوبايه دي مليانه عصير علشان تشرب فيها قهوه انت محتاج تعمل ايه؟ فكر لحظات كده. يلا اللي يقدر يشاركنا في الكومنتات من فضلكم على صفحه الراديو اكتبوا لنا، لو عندك كوبايه مليانه عصير عاوز تشرب فيها قهوه ايه المفروض اعمل ايه؟ فكر معايا كده واكتبوا لنا في الكومنتات ونرجع بعد لحظات نجاوب. كلمه امتلئوا بالروح ده تعبير مهم جدا، وانا مش مليان بالروح، عدم امتلائي من الروح القدس هو معطل عن استقبال النور الالهي. هل يا ترى كتبت لنا في الكومنتات يعني ايه امتلئوا بالروح؟ يعني ايه المثل او السؤال اللي انا سالته؟ لو عندك كوبايه فيها عصير وعاوز تشرب فيها قهوه اكتبوا لنا من فضلكم، قولوا لنا قول لي رايك تعمل ايه في كوبايه فيها عصير وانت عايز تشرب قهوه دلوقتي فيها في نفس الكوبايه، تعمل فيها ايه يا ترى؟ ايه المطلوب انك تعمله؟ هل هتحط القهوة فوق العصير؟ هل يعني هتحط مية سخنة فوق العصير وبعد كده تحط القهوة وتدوبها؟ هل هتعمل القهوة جاهزة وبعد كده تحطها فوق العصير؟ يعني هتعمل ايه عشان تشرب كوباية قهوة في كوباية مليانة بالعصير؟ غالبا هنتفق كلنا على اتفاق انه عشان اشرب قهوة وما عنديش غير كوباية واحدة وهذه الكوباية ممتلئة إلى آخرها بالعصير، أنا محتاج أدلق العصير أسكبه وبعدين أحط القهوة. سهلة فاش حاجة، هدلق العصير تخلص منه وكده أكب القهوة في الكوباية. أوقات كتيرة بتبقى هي دي حالتنا، هو ده الملء بروح قدس، أني أنا ممتلئ، حياتي ممتلئة بس ممتلئ بأفكار العالم، ممتلئ بطرق العالم، ممتلئ بمبادئ العالم، ممتلئ بعلاقات غريبة، وفي حياتي مليانة آلهة غريبة بعبدها، يمكن كرامتي، يمكن بعبد المال، يمكن بعبد العلاقات الشلة إياها، حياتي مليانة بأمور غريبة، مليانة مليانة مليانة. واجي أقول له يا رب ملاني بالروح. ملاني بالروح يعني إيه؟ يعني سود عليا في طفية. يقول لي املاك ايه؟ ده انت مليان على اخرك، ده انت مليان خالص. عشان يملاني الروح لازم يفضيني، يفرغني من كل ما فيا، يفرغني يفضيني من عمل الشر اللي في حياتي، يفضيني من كل عدم غفران في حياتي، يفضيني من كل امور مش بترضيه في حياتي، يفضيني من كل شهوات رضية، يفضيني من كل امور انا ما زلت محتفظ بيها جوايا، ويقول لي انا عايز املاك بس محتاج افضيك اولا. انا عايز املاك، ولانك تحتاج الى الملء انت بتحتاج ان تتفرغ، تتفرغ من كل حاجة مسيطرة عليك وبعدين يجي الروح القدس يملاك. هل تثق النهاردة انك في احتياج الى انك تفرغ؟ كم حد فينا يشعر انه مليان بأمور وربنا عاوز يفرغه؟ عشان يفرغك ويسكب الحاجات اللي فيك عندها فقط يستطيع الرب انه يملأ إناءك. حد مشتاق يمتلئ من الروح القدس؟ يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب فضينا النهاردة من كل امور مش بترضيك، من كل امور مش بتكرمك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة على اوانينا يا رب اللي يمكن مليانة بكل حاجة ومش عارفين نمتلئ، لكن النهاردة املانا بالروح علشان تكون
بتنور وبتشرق علينا بنورك. أنا بصلي النهاردة يا رب ليا ولكل حد بيتابعنا، يا رب من فضلك تعالى النهاردة املى الإناء يا رب، املى الإناء يا رب، املى الإناء، املى أوانينا النهاردة بملء جديد يا رب، املى إناء النهاردة، تعالى النهاردة يا رب باسم يسوع. فضي فضي فضي حياتي من كل حاجة مش بتكرمك، فضي حياتي من كل حاجة مش بترضيك، وملاني بالروح، سود عليا بالروح، سيطر عليا بالروح، قدني يا روح الله، املاني يا روح الله، فضيني واملاني باللي على قلبك، فضيني من كل حاجة امتليت بيها من العالم واملاني باللي على قلبك ليا باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. أمين أمين أمين. هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل نيوزيلندا، وكمان هنصلي من أجل العمال. فاصل ونرجع نصلي مع بعض.

0: قوتي. مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي، وعندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها دلوقتي. زي ما قلت قبل الفاصل انه هنصلي من أجل فئة غالية على قلوبنا. هنصلي مع بعض من أجل فئة غالية على قلوبنا جدا. هنصلي من أجل أحبائنا العمال. هنصلي من أجل أن الرب يجي على كل حد في مهنة، في حرفة معينة، ويباركه ويتراءى ليه. الحقيقة يمكن يعني أهملنا الصلاة لكل الأحباء اللي بيشتغلوا في الصنعة، لكن جه وقت ان احنا نصلي من اجلهم. والنهاردة في الحلقة هنكون بنصلي من اجل كل الحرف وكل المهن، هنصلي من اجل كل العاملين. هنصلي النهاردة ان الرب يشغل ناس تخدم احبائنا. وعاوز اقول النهاردة كده لكل حد، لو انت بتخدم الناس دول، اولا شكرا جدا ليك، ربي يباركك، انت بتعمل عمل عظيم جدا جدا. انك بتخدم ناس يمكن كل الناس عاوزة منهم حاجة، عاوزين الصناعي الفلاني، عايزين العامل الفلاني، محتاجينه، ده مش واخد باله من شغله، ده كذا ده كذا، لكن قلما بنصلي من أجلهم أو تقريبا نادرا. لكن عايزين النهاردة نتحد مع بعض ونصلي من أجل كل العمال، أنه الرب يباركهم ويفتقدهم ويشرق عليهم بنوره زي ما حلقتنا النهاردة، رب يضيء سراجهم. عايزين نصلي من أجلهم، من أجل بيوتهم، من أجل زيارة من المسيح لحياتهم. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب احنا بنيجي النهاردة وبنصدق إنك موجود. بنصلي النهاردة قدامك يا رب لأجل كل أحبائنا العمال. بنصلي من أجل زيارات خاصة لكل عامل يا رب، كل حد بيكدح تحت وطأة إنه عاوز لقمة العيش. أنا بصلي إنك تيجي وتتراءى لحياته، فإنك أنت الراعي، أنت اللي بتسدد الاحتياج. يا رب تعالى ببركة، تعالى اتراءى لي، اجذب قلب كل حد من أحبائنا علشان يكون بيلتفت إليك لأجل خلاص نفسه. لكن كمان بنصلي من أجل أنك تملأ كل احتياجهم يا رب حسب غناك في المجد، سدد احتياجاتهم واحتياجات بيوتهم. بنصلي كمان يا رب لأجل كل الناس اللي بتخدم العمال يا رب، صلي أنك تقيم عمال للملكوت النهاردة، عمال يكونوا مؤمنين أتقياء بيعيشوا بالأمانة في وسط الكار والمجال، ويخدموك وهم بيشتغلوا، يكونوا بيقدموا صورة حقيقية ويشرقوا بنور المسيح في حياتهم وكمان في أشغالهم. بركة لكل أحبائنا العمال. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. زي ما متعودين بنصلي في كل حلقة لأجل بلد من البلدان. النهاردة هنروح مع بعض لغاية آخر الكوكب، هنصلي مع بعض لأجل نيوزيلندا. هنصلي من أجل هذه الدولة الغالية. هنصلي أن الرب يفتقد البلد. هنصلي من أجل الرئيس، هنصلي من أجل رئيس الوزراء، هنصلي من أجل الوزراء والمسؤولين عن صناعة القرار. هنصلي من أجل نعمة حكمة ليهم في قيادة البلد. هنزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل الأمن. هنزين نصلي كمان من أجل العلاقات بين الناس وبعضيها في الأرض دي. عايزين نصلي زي ما موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم كده عن أن الرب يضيء سراجي. عايزين نصلي أن الرب يجي يشرق على هذه الأرض بالنور. فلو أنت من نيوزيلندا وبتسمعني، عايز أشكرك أنك معانا على الهواء دلوقتي. ولو أنت مش من نيوزيلندا، من فضلك منشن الحلقة لأي حد تعرفه في نيوزيلندا، قول له عايزين نصلي من أجل الأرض، الأرض اللي ربنا أوجدنا فيها مش صدفة، لكن عايزين نصلي أن ربي يبارك الأرض دي. عايزين نصلي من أجل نور المسيح يجي على هذه الأرض، وعايزين نصلي من أجل كل حد الرب أوجده في هذه الأرض، كل حد مش من أصل نيوزيلندي لكنه موجود في هذه الأرض. عايزين نصلي لأجلك، وعايز أفكرك أو عايز أفكرك أنه أنت في ميشن، أنت في مهمة، أنت مش موجود علشان لقمة العيش، لكن أنت موجود لأجل غرض سماوي. الرب أوجدك لهذا الجزء من الأرض علشان تكون سبب بركة للبلد دي. يا رب أنا وكل إخواتي دلوقتي بنيجي قدامك، نحط بنديك يا رب الأرض دي نصلي من أجل نيوزيلندا، نصلي من أجل زيارة يا رب لهذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الرئيس، من أجل الوزراء ورئيس الحكومة، بنصلي من أجل المسؤولين يا رب وصناع القرار في الأرض دي. من فضلك تعالى، تعالى بحكمة، تعالى بقرارات سماوية يا رب تكون بتكرم اسمك وتمد ملكوتك في الأرض يا رب. بنصلي النهاردة أنك تيجي ببركة على هذه الأمة يا رب، نصلي زي موسى كده، انظر أن هذه الأمة شعبك يا رب، تعالى بافتقاد لهذه الأرض. بنصلي من أجل خلاص للنفوس يا رب، للوطنيين يا رب، الناس النيوزيلنديين وكمان يا رب المغتربين، الضيوف الأجانب اللي عايشين في الأرض. من فضلك، من فضلك خلص نفوس في هذه الأرض، تعالى بالزيارات، تعالى بمجدك في هذه الأرض يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مجد اسمك يا رب. صلي من أجل كل أخ وكل أخت من إخواتي يا رب، كل حد موجود في هذه الأرض يا رب قلبه يلتهب يصلي من أجل هذه الأرض، يصلي من أجل زيارات إلهية لهذه الأمة يا رب. احفظ الأرض دي، انت وسطنا لأنك إله الأمم أيضا، فاحنا بنصلي يا رب من أجل هذا الشعب الغالي، بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية، بركات الرب توصل لهذه الأرض. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع تستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا بعض طلبات الصلاة، خلينا نتحد مع بعض في ان احنا نصلي من اجلها. جات لنا رسالة، جات لنا رسالة من اخت لينا بتقول كده: اختي اخدوا منها عينة من الكبد، الرب يتمجد ويعلن ذاته وتطلع نظيفة. امين امين باسم يسوع. تعالوا نتحد كده مع اختنا الغالية اللي بعتت الرسالة، ونصلي من أجل أختها، ومن أجل أن الرب يتدخل في العينة، رب يمد إيده بشفاء كامل باسم يسوع يا رب. بنيجي النهاردة مع أختنا الغالية ونصلي من أجل بنتك، نصلي من أجل العينة يا رب اللي اتخذت من الكبد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر معجزة من إيدك يا رب، مستنين معجزة من إيدك. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة بنتك، اصنع إحسان. أصلي يا رب في اسم يسوع أنك تعلن عن ذاتك في هذا الأمر، مجد يسوع المسيح، شفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك، أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا أيضا رسالة جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول أنه يعني أنا محتاجة أنه ربنا يعلمني الغفران. أخت لينا بتعاني من أنه مش قادرة تغفر لناس أساءت ليها بقالها سنين، وشعرة بالضغط، وده مأثر عليها جسديا كمان. لو حضرتك سمعاني دلوقتي، عايزين نصلي النهاردة من أجلك أنه المسيح يتقابل معاكي. انت محتاجة الرب يا قديسة، انت محتاجة الرب، انت محتاجة الرب يوصل لقلبك، مش محتاجة انسان، لكن انت محتاجة المسيح شخصيا. فعايزين نصلي لاجلها، تعالوا بينا. لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل اختنا الغالية، انه الرب يوصل ليها بنعمة، ويعلن ليها انه زي ما قبلها المسيح وزي ما غفر ليها المسيح، يديها كمان معونة انها تغفر لكل ناس اساءوا اليها، لكل ناس وجعوها، حتى لو الكلام ده عد عليه سنين طويلة، لكن يجي الرب بنعمة جديدة في هذا الامر. يا رب احنا بنشكرك لانك انت موجود، انت يا رب اللي قلت على الصليب: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب انا بصلي النهاردة من اجل نعمة خاصة لبنتك يا رب، نعمة خاصة ليها يا رب، قدام كل إساءة، قدام كل وجع يا رب في حياتها. أنا بصلي النهاردة إنك تديها نعمة تغفر يا رب. بنتك مش قادرة لوحدها، تعال سندها، تعال أعنها يا رب، اوصل ليها بمعونة من السماء يا رب. يا رب شددها، املها بالقوة، يا رب، عشان تكون بتطلق وتغفر يا رب. كمان بنصلي من أجل شفاء ليها من كل أتعاب في جسدها يا رب، باسم الرب يسوع، شفاء من الروماتويد يا رب، شفاء يا رب، شفاء باسم يسوع، لمسة خاصة معجزة لبنتك، اوصل بشفاء كامل لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. جات لنا استجابة صلاة الحقيقة فرحتني خالص. أنا بنبسط قوي لما يعني رب بيعمل أمور عظيمة معانا. أختنا مريان، إزيك يا مريان، عاملة إيه؟ مريان إحنا صلينا معها كتير، وصلينا أن الرب الأسبوع الفات صلينا الرب يعمل معها إحسان في التحاليل وفي أمر الحمل. فمريان بعتها بتقول عندي استجابة صلاة، الأشعة طلعت كويسة جدا، والنونة البيبي يعني طلعت كويسة، نشكر ربنا، أعضاء الجسم كلها كويسة مكتملة، والتحاليل هتطلع بالليل على النهاردة. أولا شكرا رب جدا يا مريان لأجل هذا الأمر العظيم، مجدا للرب. الرب بيسمع يا مريان، الرب بيستجيب. أنا بشكر رب قوي قوي من أجل اللي عمله، ومصدق أنه الرب هيكمل معاكي، والتحليل في اسم يسوع تطلع كويسة. ببارك الرب قوي قوي لأجل اللي عمله مع مريان، وبشكر حضراتكم لأجل صلاتكم لأختنا الغالية مريان. يا رب بنصلي ونبارك اسمك ونشكرك، شكرا ليك لأجل كل إحسان صنعته مع مريان يا رب، كل عمل حقيقي صنعته مع بنتك. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تكمل معاها يا رب، كمل معاها بنعمة، كمل معاها بسندة جديدة يا رب. يا رب التحليل بتاعت النهاردة منتظرين أنك تتمجد فيها باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبات صلاة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا، بتقول في مشاكل كبيرة بين بابا وماما والعيلة، والحقيقة العدو متداخل كده بقوة، لكن الحقيقة لما العدو بيهيك كده، أختنا بتقول العدو فجأة هاج عليا وعلى عيلتي. فاحنا محتاجين نتحد مع أختنا ونصلي أنه الرب يمد إيده بقوة ويبطل كل مشورات لعدو الخير. فيلا بينا، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع أختنا الغالية ونصلي من أجل زيارة لعائلتها، نصلي من أجل الوالد والوالدة، نصلي من أجل كل هياج العدو عليهم في العلاقات. عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة جدا. أيضا أختنا بتقول أنه في طلبة خاصة من أجل أنه باباها يكون بيبيع شقة علشان زي ورث أو حاجة زي كده. نصلي كمان الرب يفتح الباب ده وبليس ما يقفلوش. يلا بينا، حتى لو أنت ما تعرفش إحنا بنتكلم على أخت لينا اسمها إيه، لكن تعالى لو أنت بتسمعني من أي مكان صلي معايا من أجل بنت الرب دي. يا رب أشكرك لأجل أختي، أنا بصلي من أجل زيارة حقيقية ليها دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اوصل ليها بنعمة يا رب، اوصل ليها بنعمة. أنا بصلي النهاردة من أجل سلامك يملأ قلبها يا رب، وهي يا رب بتسمع الأخبار عن الوالد والوالدة والظروف الصعبة، لكن بنصلي النهاردة أن الرب يبطل كل شكاية عليهم من إبليس، كل مؤامرة من العدو تفشل يا رب، كل حرب تقف النهاردة. عنينا عليك النهاردة، بنرفع قلوبنا ليك ونقول لك مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في هذا الأمر. تعالى بنعمة خاصة، تعالى بمقابلة جديدة يا رب مع الأهل دول. تعالى النهاردة ابطل كل مفعول الخطية، مفعول الشر، مفعول إبليس يا رب. دبر انت كمان أمر الشقة، نصلي من أجل انها تتباع والأمر يخلص بكل خير يا رب. نعلن سلطان دمك على المشهد بالكامل، ومنتظرين معجزات حقيقية تحصل مع أختنا باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبت صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا محتاجة الرب يحررها. بتقول كده الطلبة أنه حرية من إدمان الخمر والخوف والظلم في المعاملة، وأنها تنجح في دراستها وترجع تثق في الناس وتتعرف على أشخاص تشجعها وتعيش حياتها وتشال الظلم من عيلتها، وكل أمور فقدتها من 7 سنين، استرداد لعلاقات مع والدتها وأختها وكل العيلة، تعرف الرب، حرية ونجاح في اسم يسوع. اللي بعت الطلبة دي هي الخادمة بتاعتها، وأنا واثق أنه حتى لو الخادمة بتقول أنا بقالي سنة وما فيش أي تحسن، والأخت دي عايزة تنتحر ومكتئبة معظم الوقت، لكن نثق النهاردة أنه الرب من خلال صلوات حضراتكم يوصل بنعمة خاصة وكأنه إنقاذ سماوي لهذه الفتاة. يلا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك أنت ترسل لينا عونا من قدسك. يا رب بنيجي نضع بنتك بين إيدك يا رب، زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا يا رب صديقهم قدام جلالك ونقبوا السقف. احنا النهاردة بنيجي نتحد مع أختنا، مع الخادمة يا رب اللي بتخدم السيدة دي، بنيجي نصلي النهاردة ونجيب السيدة دي كأنها قدامك دلوقتي، ونصرخ مد إيدك ليها، حررها يا رب، حرر بنتك من كل هياج العدو، حرر بنتك من كل إدمان للخمر، من كل خوف، من كل ظلم تعرضت ليه، من كل معاملات سيئة. يا رب ترجع تاني تطمن، ترجع تاني تثق فيك يا رب من فضلك. انت شيلها يا رب، انت شيلها من كل يا رب مستنقع يا رب عدو الخير عاوز يموتها فيه يا رب، كل هياج العدو ضدها، كل محاولات انه العدو يخليها تنتحر وتنهي حياتها. انا بصلي باسم يسوع المسيح ترسل ليها معونة من السماء يا رب، تراءى ليها يا رب، ما يكترش عليك، اوصل ليها بنعمة النهاردة، اوصل ليها بنعمة خاصة من فضلك، مجد اسمك في حياتها. اشكرك يا ابن الله لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. هللويا هللويا هللويا هللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا. الحقيقة جالنا يعني هللويا مجدا للرب. الحقيقة جالنا دلوقتي استجابة صلاة أختنا مريان اللي لسه كنا بنصلي لها، بتقول أنا لسه جايبة التحاليل والتحليل طلعت كويسة. مجدا للرب يا مريان، مجدا للرب، هو ده الرب إلهنا. شكرا انك بعتتي علشان تقولي وتشهدي عن عمل الرب. يا رب مرة تانية بنباركك لأجل مريان ولأجل استجابة الصلاة يا رب. شكرا لأنه بداية شفاء كامل في حياة أخت يا رب. شكرا انك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. خليني اروح اقرا رسائل حضراتكم اللي جت. اختنا جهان شاكر، امين يا رب نور بنورك في حياتي. امين امين جهان، امين، رب يباركك، شكرا لمداخلتك. الأخت الغالية صديقة البرنامج أختنا جانيت فهمي، ربنا خليك أبونا الغالي، محتاجة صلاتك وصلات كل إخواتي. الشرايح في مفصل الفخذ بتحفر في مكانها والألم مر وما ينفعش تتشال، أثق في صلاة المؤمنين يا رب باسم يسوع. تعالوا نصلي لأجل أختنا جانيت. يا رب من فضلك نضع بنتك بين إيدك، واثقين إنك عندك معونة من السماء يا رب. يا رب مد يمينك بشفاء كامل لأختي دلوقتي يا رب، أرجوك تعالى بشفة، تعالى المس يا رب الوجع يا رب، المس بنتك المتألمة باسم الرب يسوع المسيح، أرجوك أرجوك أرجوك، مجد اسمك في اسم المسيح، شفاء كامل لبنتك. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. تكمل أخت جنت وتقول كده هفرغها الأول، يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. أمين يا أخت جنت، أمين باسم يسوع. أختنا ميري عبدو صديقة البرنامج، أهلا بيك يا أخت ميري، بتقول حلقة مباركة ومميزة إن شاء الله، رب يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. يا أخت ميري شكرا جدا لمداخلتك، ربنا يباركك. أخونا الأخ وجدي سمير صديق البرنامج، الأخ وجدي أهلا بيك يا قديس، ازيك يا أخ وجدي؟ بيقول أمين لكل الصلوات المرفوعة على الرب، ثقتي أن الرب يسمع مش بس للكلام ولكنه يسمع أنتنا ويرى أفكارنا دون أن نتكلم. أمين. الحقيقة هو بيعمل كده فعلا، بيسمع حتى يقول الكتاب يا أخواك دي صلاة المضطر. رب يباركك، هو حقيقي الرب بيعمل كده. أنا ببارك الرب أنه سامع صلاتنا حتى من غير ما نتكلم. شكرا يا قديس على مدخلتك. أجت لنا طلبة صلاة من الأخت فايزة شهيد، أهلا بيك يا طنط صديقة البرنامج الغالية، زي حضرتك؟ بتقول صلواتك باستر جون من أجلي ومن أجل يتمنى يكملها الحمل بسلام، رجاء محبة تذكرها في صلواتك. أمين. يلا بينا نصلي من أجل بنت الرب الغالية. يا رب شكرا لأنك تيجي النهاردة بنعمة على بنتك، تيجي يا رب تديها نعمة في الحمل، تيجي بسندة غير عادية ليها، معونة اكتمال للحمل باسم الرب يسوع يا رب بدون مشاكل، لكن يا رب معونة من السماء توصل بيها لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة ولكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا، مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا هللويا، نعبد للرب. هللويا. عايز أختم معاك الحلقة زي ما كان موضوعنا إنه الرب يضيء سراجي. خليني أقول لك في متى 12 عدد 20 بيقول الكتاب إنه فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف. لو حياتك عاملة زي الفتيلة بتاعت السراج المدخنة اللي خلاص ما فيهاش نار، ويمكن من وجع يعني من وجهة نظر الناس اتطفت، بالعكس ده بتطلع ريح الدخان، الرب يجي ويشعل حياتك من جديد، يشعل فتيلة حياتك من جديد. هل تؤمن؟ هل تثق ان الرب يجي بنعمة جديدة؟ هل تثق ان الرب يجي مهما كان سراجك انطفأ؟ اعلن ثقتك واعلن ايمانك في المسيح وقول يا رب اشكرك لانك تيجي بنعمة جديدة، تيجي النهاردة تشعل فتيلتي من جديد. يا رب اصلي لاجل كل حد من اخواتي، حتى لو اي حد فينا بيشعر انه فتيلة حياته لم تعد تضيء، يا رب يمكن اتطفت من وجهة نظر الناس، لكنك تأتي بنور غير عادي، تيجي تضيء سراجنا يا رب. الرب إلهي ينير ظلمتي. أشكرك لأنك سامع صلاتنا ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. مجدا للرب. هاللويا. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا على متابعتكم وعلى صلواتكم وعلى كمان كومنتاتكم. خلونا نصلي من أجل بعض، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

من فترة كنت بحكي مع واحدة صاحبتي وبنضحك ونهزر كده، وفجأة قالت لي أنا تعبانة قوي من دماغي. استغربت وسألتها ليه بتقولي كده؟ مالك؟ لقيتها سرحت شوية كده وقالت لي أنا مش هقولك من الناس رغم إن ده حصل مرات، ولا الظروف عشان بتوجب معنا كلنا أحيانا، ولا صعوبة الحياة لأن كلنا بنعاني، لكن بصراحة أنا تعبانة من الأفكار اللي جوايا، تعبانة من دماغي اللي ما بتهداش وجواها أفكار من كذا جبهة كلهم بيحدفوا طوب على بعض، وأنا مش عارفة أفض أي اشتباكات. بحس إني تايهة وسطيهم ومش عارفة أنا مين ولا عاوزة إيه، اللي منهم أفكاري وإلا أنا اشتريته بمزاجي، وإلا ترمى عليا من غير ما أحس، وإلا أنا مش عارفة أخرجه. وفضلت مركزة معاها عشان أفهم أكتر، ولقيتها بتكمل وتقول أنا بقيت بخاف من أفكاري أكتر من أي حد ومن أي حاجة، عشان هي فعلاً قادرة تطلعني لسابع سماء وبرضو تنزلني لسابع أرض، بتدخل جوايا بدون استئذان، ما بقيتش عارفة سيطر عليها ولا اختار منها اللي أنا عاوزاه. سكت كده وفكرت في كلامها، لقيت فعلاً معاها حق، وإن غالباً كلنا بشكل أو بآخر بنعاني من أفكارنا، خصوصاً لما تكون بتزن في دماغنا كده أو بتتهمنا اتهامات مش قليلة، أو بتخوفنا من كل حاجة حوالينا، من الناس والمستقبل والحالة الاقتصادية، وحتى بتخوفنا لو ضحكنا في مرة من قلبنا، أو بتقلل مننا وتقنعنا إننا محتاجين نعمل حاجات كتير قوي عشان نتقبل ونرضى عن نفسنا، أو حتى بتخدعنا بحاجات مش حقيقية عن نفسنا وتوهمنا بصفة عمرها ما كانت جزء مننا. وهنا خطر في بالي سؤال مهم، هو اللي في دماغي ده حقيقي ولا ده كذب بس أنا اللي مصدقاه؟ أهلاً بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. طب إيه خطورة الفكرة دي يعني؟ بصراحة حاجة صعبة قوي إن أنا أتبنى أفكاري وأصدقها بدون فحص، من غير ما أتأكد إنها فعلاً تخصني أو أنا مقتنعة بيها تماماً، عشان للأسف بعد وقت بتتحول الأفكار دي لجزء من هويتي وتبقى جزء مني، فطبعاً مش عارف أغيرها وقتها ولا حتى صدق أنها ممكن تتغير من الأساس. يعني ببساطة فكرة غلط بعدها تصديق وقناعة بعدها تصرف غلط بناءً عليها، والنتيجة حياة مشوهة. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة مهمة في النقطة دي في روميا 12:2، وهي تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، مش بتغيير ظروفكم مثلاً ولا بتغيير عربيتكم لسمح الله، لكن بتغيير أذهانكم وأفكاركم اللي بتدور جواها بفحصها والتأكد إنها مظبوطة ولا لأ، عشان فعلاً الحرب الأهم مش برانا وحوالينا لكن جوانا وجوة دماغنا. واحدة من مفاتيح فحص أفكارنا هو إننا نسألها أنت جاية منين؟ الصوت اللي جوة دماغي ده صوت مين؟ هل صوت ربنا فعلاً؟ ولا صوت واحد من مخاوفي اللي بقالها سنين عايشة جوايا ولسه مش عارف أخلص منها؟ هل صوت ماضية؟ ولا صوت جرح قديم اتجرحته لسه ما تعالجتش منه ووقف عنده محل كسر؟ واحدة من الحاجات الملفتة للنظر جداً في قصة آدم وحواء في تكوين 3 هي إن الحية ما قالت لهاش يلا روحي اعملي خطية بعد إذنك خلينا نشوف شغلنا، لأ بالعكس كانت البداية هي أحقاً قال الله؟ متخيلين؟ شككتها في الكلمة، في كلمة ربنا، الكلام اللي قاله الله شخصيا، وبعدين شككتها في نفسها إنها سمعت أو فهمت الكلام غلط، وبعدها هوب وقعت اشترت الفكرة خلاص واقتنعت بيها كمان ودخلت جواها، وانتوا عارفين الباقي. الحقيقة بقى دي استراتيجية إبليسية ناجحة جدا معانا كبشر، إنه يبدأ بفكرة ولو اشترينا خلاص ساعتها هنفتح الباب لكل اللي جاي بعدها. بس إحنا محتاجين دايماً نركز إن مش كل فكرة هي من الله ومش كل إحساس بيكون حقيقي، والحقيقة كمان إن أحياناً أفكارنا بتكون كأنها جيش بيهجم علينا ومحتاجين نتعامل معاه ونحدد إقامته ونسيطر عليه عشان ما يأذيناش، لدرجة إن الكتاب المقدس بيقول كده في كورنثوس 2:10 هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. عشان كده ضروري جداً أفهم كويس هي الأفكار والمشاعر اللي بتجري في دماغي دي جاية منين؟ هي صوت مين يعني في الأساس؟
خليني أحكي لك عن نبي عظيم وقف قدام 450 من أنبياء البعل الأشرار وصلى لربنا فنزل نار من السماء تاكل الذبيحة بتاعته في مشهد معجزي رهيب جداً ومبهر. النار دي أكلت كل حاجة تقريباً، الحطب والخشب ولحسة المية، يعني مفيش تأكيد أكتر من كده إن دي معجزة من عند الله. لكن الغريب إن بعدها على طول هرب واستخبى وصلى لربنا وقال له كفى يا رب خذ نفسي. إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ لو كنا سألناه وقتها بتقول كده ليه؟ غالباً كان هيقول أنا لوحدي مفيش حد معايا كلهم ضدي. طب وهو الكلام ده حقيقي؟ الحقيقة لأ، وده اللي ربنا رد عليه بيه وتعامل مع فكرته الغلط اللي في دماغه وقال له لأ، أبقيت 7000 ركبة لم تسجد للبعل. متخيلين العدد؟ متخيلين إزاي كان ممكن يضيع نفسه وحياته ويستسلم لاكتئاب مؤلم بسبب فكرة واحدة سلبية أو أصلاً غلط؟ خلينا أفكر معاكم في بعض الأفكار اللي ممكن تعدي علينا وإزاي الكتاب المقدس عنده ردود حقيقية ليها. يعني لو فكرت مثلاً إنك مش كفاية، افتكر إن الكتاب المقدس بيقول تكفيك نعمتي، ولو جات لك فكرة إن محدش بيحبك صدق إن ربنا بيقول لك محبة أبدية أحببتك. لو مقتنعة إنك دايماً غلطانة ومذنبة اطمني، الكتاب المقدس بيقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لو حسيت في لحظة إن عمرك ما هتتغير، افتكر إن دايماً في أمل وربنا عمره ما هيفشل فينا، الكتاب المقدس بيقول كده. إذن إن كان أحداً في المسيح فهو خليقة جديدة. طيب عشان أعرف أتعامل صح مع أفكاري مهم أتعلم النقاش مع أفكاري. أيوة النقاش مع أفكاري، خليني أقولك إزاي. يعني ببساطة محتاجين نطبق مبدأ مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني تيجي الفكرة تقولي مثلاً أنت فاشلة أو متأخرة عن اللي حواليكي، كل الناس أحسن منك، أنت أقل من اللي حواليكي، أي حاجة يعني، هوقفها كده مكانها وأقول لها تعالي هنا، أنت جاية منين؟ مين بعتك؟ طب هو أنت حقيقية؟ طب أنت هتبنيني ولا هتقطمي فيا؟ وطبعاً لو معرفتش تجاوب على الأسئلة دي من حقنا نرجعها تاني مكان ما جت، ولو مش ناوية تسمع الكلام وترجع هنربطها مكانها هنا ونأسرها ونسيبها رهينة لغاية ما ترجع في كلامها أو تغير موقفها.

عاوز أسيب معاكم تمرين عملي ندرب بيه نفسنا إزاي نتعامل مع أفكارنا. اختار فكرة واحدة بس بتجيلك وبتتكرر باستمرار وبتقعد تزن في دماغك كده، اكتبها في ورقة وخليها معاك، اقراها وبعدين فكر وافحصها، هل هي حقيقية ومظبوطة ولا لأ؟ لو الزقها قدامك كده وخليها في مكان واضح اقراها كتير، لكن لو لأ قطع الورقة وارميها وقول بصوت عالي: أنا مش أفكاري، وأنا مش اللي بيتقال عليا، وأنا مش اللي اتزرع في دماغي، أنا بس اللي الله يقول إنه أنا. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: الماضي.
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء،
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل
2: شيء. آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده هذا طوالي.
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: لا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه جمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرأ لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية وكان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إنه تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوه
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوه.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة وذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت السماوات غائلا عند صوت الله صح هذا هو ابن حميد أسرب. في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو ده يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هوذا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم.
4: بيتم.
2: إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح.
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
4: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكو الجراد وعسل بس.
2: لو تركت ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني. وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
4: في عدد ثلاثة انت دار تقول شكلك.
0: لا ما
4: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي.
0: ظهر اشعياء
4: يعني.
0: اللي هي النبوه صح.
4: كانت
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دي نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. قدام انت اولاد دبايب منو قال لكم طهروا. الشخصيه القويه زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
4: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني. في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
4: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه عشان إحنا نقبل المسيح إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا اللي التوبة يعني حتى مكتوبة.
4: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
4: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شافوا خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوه ما في صدفة.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
4: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول لزول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
4: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب انه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بانه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة أو الصحراء وعليه. غير كده كجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
4: مناقدين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكذا يقول لهم يا الله أنتم رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
4: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
4: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج أنك تعمل بدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمل يعني اتخيلوا إن أنا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
4: يفتش
0: في النهاية يجي واحد لا ولا لو أي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا أخي ده يجي يقول لي يا أخي لا أنا محتاج أتعمد منك يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالآخر قال له يعني ما رأيته وشحته بأنه ابن الله هو ابني الله يعني قالت آخر كتاب ما قتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا اخر حاجة يعني زي اخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
4: الحتة الثانية الله خلق الانسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الانسان مهم في انه الله عنده به رسالة يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التاني.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا
0: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك تحسها تقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو، انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري وموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
4: لان ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول اساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، اديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كيف
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكر لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجاب

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن إحنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم استفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مره ثانيه 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب صموئيل الأول، الفصل السابع. فجاء أهل قرية يعاريم وأخذوا صندوق العهد ووضعوه في دار أبي ناداب على التل، وكرسوا أليعازار ابنه لحراسة الصندوق. وبقي الصندوق في قرية يعاريم فترة طويلة، 20 سنة. وبدأ كل بني إسرائيل يتعطشون إلى الله، فكلمهم صموئيل وقال لهم: إن كنتم راجعين إلى الله بكل قلوبكم، إذن أزيل الآلهة الغريبة وعشتروت من بينكم، وافتحوا قلوبكم لله واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. فأزال بنو إسرائيل البعل وعشتروت وعبدوا الله وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل بني إسرائيل إلى المصفاه، فأتشفع من أجلكم عند الله. فاجتمعوا في المصفاه، وجلبوا ماء وصبوه أمام المولى، وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: أخطأنا في حق الله. وهناك في المصفاه صار صموئيل قاضيا لبني إسرائيل. وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل اجتمعوا في المصفاه، فقام قادة الفلسطينيين ليحاربوهم. ولما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقالوا لصموئيل: لا تكف عن التضرع من أجلنا إلى المولى إلهنا، فينقذنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وقدمه بتمامه قربانا يحرق لله، وتضرع صموئيل إلى المولى من أجل بني إسرائيل، فاستجاب المولى له. وبينما كان صموئيل يقدم القربان، تقدم الفلسطينيون ليحاربوا بني إسرائيل، فأرعد الله بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين، وأصابهم بالفزع، فانهزموا أمام بني إسرائيل. واندفع رجال إسرائيل من المصفاه وطاردوا الفلسطينيين، وظلوا يقتلونهم حتى إلى مكان تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاه والسن ودعاه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الله. فانكسر الفلسطينيون ولم يعودوا يدخلون أرض إسرائيل. وضرب المولى الفلسطينيين كل أيام صموئيل، واسترد بنو إسرائيل المدن التي أخذها الفلسطينيون منهم من عقرون إلى جت، كما استرد بنو إسرائيل منهم أيضا أراضي تلك المدن. أما بالنسبة للأموريين فكان بينهم وبين إسرائيل سلام. وظل صموئيل يقضي لبني إسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب كل سنة ويطوف في بيت إيلا والجلجال والمصفاه، ويقضي لإسرائيل في كل هذه الأماكن، ثم يرجع إلى الرامة لأن داره فيها. وهناك كان يقضي لإسرائيل كما أنه بنى هناك منصة لعبادة الله.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأن فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: ورحمة وبركة لكم أعزائي المستمعين. يا إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لاشتهاء أن أراك، في جمال في بهاء مبهر، في جلال وسط قوات سماك، أو أرى حسنك في الإبن الذي كل شخص قد رآه قد رآك. أنت ملء العقل والقلب معا، ليس لي في غربة العمر سواك. أعزائي المستمعين، الحب الإلهي. أعزائي في بلادي وفي كل بقاع العالم، هل سمعت أو قرأت عن الحب الإلهي؟ هل تعرفت على حب الله؟ أحب البشرية قبل أن يخلقها، ولذلك خلقها. ربنا لما يحب بيحب بكل قوة، هو قال مسرتي في بني البشر، ويعمل مع بني البشر كل خير ممكن، حتى لو غلطنا بيبقى حبه بلا فناء. بتسمعوني يا أهلي ويا ناسي، حب بلا فناء، هو بيعرف وبيشوف كيف البشر بيخدع بيخون، لكن ربنا أمين في محبته، ولو كنا احنا غير أمينين في محبتنا. هو أحب حتى المنتهى، على الرغم من إن البشر حفروا لأنفسهم آبار مشققة لا مياه فيها، وتركوا الله الذي هو ينبوع المياه الحية. ربنا بيقوينا حتى المنتهى بمحبته، ويقول لنا لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم، ويقول لا تخف لن يقع بك أحد ليؤذيك. هكذا يا قومي ويا أهل بلدي، أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تفهم يا ابن بلادي هذه الكلمات؟ أعرف أنه صعب تفهموها، لكن رجائي من إلهي وإن لم تفهموها أن تلمس قلوبكم، فتكون بداية بحث عن الحب وإنهاء الظلمة الدامية في بلادي. الحب مبتغى وعطش كل ذي روح، فمع الحب يا أهل اليمن لن نرجع إلى الوراء. فكيف أحب؟ كيف أحب ربنا؟ أحب الناس، كيف أحب الخير وأخلي الناس تحب الخير معي؟ عزيزي عزيزتي، هل تعرفت على ربنا؟ هل حبيته؟ هل عاشرته؟ هل عشت معه؟ أم إنك تمارس طقوس وشكليات لا حب فيها؟ هل حبك لله هو الذي بيقودك يقود حياتك؟ فيا رب اعطيني أن أحبك، يا رب اعطيني أن أتعرف عليك. أحبتي، في كل لقاء معكم أطرح عليكم تساؤل، من خلاله وخلال إجابتكم بنحاول مع بعض نتلمس الحقيقة والتعرف على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية. وسؤالنا لهذا اليوم كالتالي: ما هي أعظم وصية من الله، أو أعظم عمل حثنا أو وصانا الله نعمله؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، وكانت الإجابات كالتالي:
1: وصايا الله هي كثيرة، أعظم الوصايا هي التقوى والحث على أعمال الخير والصلاة. وصايا كثيرة، منها التقوى والثبات على التوحيد حتى الممات، الاعتصام بحبل الله، الاجتماع وعدم التفرق، هذه هي أعظم الوصايا.
2: ما هي أعظم وصية من وصايا الله؟ وصايا الله هي كثيرة، بس يعني من رأي الشخص أن أعظم وصية هي أنه يعم الخير والسلام بالحياة والحب، أكيد التقوى والأعمال الصالحة والأعمال الخيرة أنه نلتزم فيها.
3: الوصايا جميعها عظيمة، وأعظم وصية هي التواصل مع الله، هذه يعني أعظم وصية.
4: الوصايا كثيرة، بس أعظم وصية هي التقوى والالتزام بما أمر بها الله والابتعاد عن المحرمات.
5: وصية من الله هي عبادة الله والالتزام بكل ما أمر به الله والابتعاد عن كل ما نهى.
6: أعظم وصيها أنه نكون خلفاء الله في الأرض، نعمل بصفات الله، تعامل مع الناس
7: إن شاء الله برحمته في الجنة. والوصية اللي من الله هي عدم الإشراك به والإضرار بالناس.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض. للأسف نلاحظ في الإجابات كل واحد بيقول عمل من رأسه، كل واحد بيدي عمل مختلف، بمعنى أنه ما بش اتفاق بين الناس عن أعظم وصية، أو بالمعنى المتعارف عليه ببلادنا أعظم عمل، لأنه أصلا في تعاليم بلادنا ما بش وصايا، هي أوامر وفروض واجب تنفيذها، وويل لمن لم يعملها. بالنسبة لي من وأنا صغيرة تعلمت في المدرسة أنه الجهاد في سبيل الله، وكان به عندنا دروس على ما هي بهذا العنوان أو ما شابه، وعلمونا للأسف أن الجهاد في سبيل الله بالسيف والرمح هو أعظم عمل بنفعله وتدخل الجنة على طول، يعني طوالي، ولا يعدله ولا يماثله عمل، مهما عمل الشخص من خير في حياته ما بش مثل الجهاد. والغريب أنه ما بش حد ذكرها في الإجابات، يا ترى ليش؟ للمه بيتهربوا من ذكر هذه الإجابة؟ تعرفوا ليش؟ لأن داخله في ضميره في قلبه مش مقتنع. صحيح تعلمناها من صغرنا في مناهجنا، لكن داخلك ضميرك تقتل غيرك، هذا لا إنساني وعمل شرير. أنتم في قرارة أنفسكم ما تقدروش ولا تقبلوا أن يكون الله دموي يحب القتل. تقتل وتأسر وتستصغر من يخالفك أو يخالف معتقدك، ودليلي في إجابتكم. أعزائي المستمعين، أعظم أكذوبة في التاريخ هي الموت في سبيل الله، وأعظم سخرية في التاريخ تصديق أن يكون لله أعداء. ونحن أهل اليمن نشهد هذا في بلادنا في كل يوم وفي كل ساعة. أما آن الأوان يا أهل بلادي أن تبحث عن الحقيقة، تبحث عن الحقيقة. إلهنا مش في الدماء بني البشر أبدا وقطعا، هو الحياة نفسها. أعزائي، أنا طرحت هذا السؤال نفسه على فئة أخرى من الناس، أهل الإنجيل، أهل الكتاب، الكتاب المقدس، وسألتهم ما هي أعظم وصية من الله، وكانت الإجابة واحدة. وتستطيع أنت بنفسك تقوم بهذه التجربة وتسأل بنفسك، اسأل أهل الإنجيل، وعتجد عندهم إجابة واحدة موحدة. وقد وردت هذه الوصية الذي عندهم، اللي هي يسموها الوصية العظمى، على لسان السيد المسيح عندما أقترب إليه أحد اليهود المتعصبين فسأله: يا معلم، أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. وقد لخصها السيد المسيح كما ذكرت في إنجيل لوقا: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. هذه هي المسيحية يا قومي، حب في حب، تسير كذا ترجع كذا، ما تلاقي إلا حب ومحبة. هذه هي الوصية العظمى، حوت كل خير وهزمت وغلبت كل شر. وصية الله الحقيقية، وصية الإله الحقيقي هنا يا قومي في الإنجيل مكتوبة: حب حب، ما بش كره ولا حقد ولا أذية لأي بشر كان أبدا وإطلاقا. آمنت بالإله الحقيقي وأعلنها للجميع، آمنت أنا بالمسيح، آمنت بالحب. نعم، تعبت وشقيت سنين طويلة وتلمست وأردت الحقيقة ووجدتها وعرفتها. دورك أنت تعرف على صفات إلهك الحقيقي التي تعطيك الأمل في الحياة، تدفعك إلى البنيان والإثمار والإعمار. إنه الحب يا سادة، الحب يا قومي، إنها المحبة الغالبة. نعم، أنا آمنت بها وكفرت. تسموني كافرة؟ نعم كفرت، كفرت بما سوى الحب، فهو باطل الكراهية باطلة، سفك الدم باطل، أسر الناس وغنيمة أموالهم أراضيهم وبيوتهم باطل، إهانة البشر واستصغارهم باطل. كفرت يا قومي أنا بالباطل وآمنت بالحب، فعلى أي شيء أصدرت أهدرتم وأصدرتم تصريح بإهدار دمي ودم أولادي؟ في أيش أنا ضريتكم؟ ليش بتترصدوا بمن يؤمن بالحب بتسموه كافر وتلاحقوه من بقعة لا بقعة وسجن وتعذيب؟ هل الله يشتي منك هذا؟ الجنة مريعة لكم إذا أنتم ذبحتوني لإني قلت الله محبة. يا أهل اليمن افتحوا الإنجيل ويكفي استغفار واستبعاد للعقول، كفى دماء، افتحوا الإنجيل وعتلاقوا البشارة الذي تستطيعوا بها تحيوا في حب وأمان. يكفي شر، يكفي كراهية، ما في شيء اسمه تقتل أخوك الإنسان باسم الجهاد في سبيل الله. كفى عبادة الإبليس، كفى قربان للشياطين بدماء أخوانكم. ابحثوا عن الحياة، ابحثوا عن الحرية الحقيقية، ابحثوا عن القوة الذي عتغيركم من الداخل، قوة الحب. كمية الحب الذي عاش بها السيد المسيح على هذا الأرض كفيلة بتطبيب جراحكم وإعادتكم للحياة. قوة الحب التي عاش بها المسيح على الأرض هي الحل الوحيد لتجفيف الدماء عن أراضينا ويزهر الخير والعطاء لنا ولأولادنا. ابحثوا يا قومي، تلمسوا، الرب ينتظركم. تجوا لاحظنه الحنون، هو عند الباب يطرق، فهل من سامع لصوته؟ هل من متجاوب؟ يا رب ادخل إلى قلبي اليوم واصنع مني إنسان جديدا. ولكم مني أعزائي كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. أترككم في محبة الله ورعايته.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: مرحب بكم إخواتنا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان في برنامجكم سؤال يهمك. النهاردة هنعرض سؤال جاينا بالتليفون، وبعد ما نسمعه نبدأ نجاوب على السؤال ده. دلوقتي نسمع مع بعض.
2: عندما تقولون إن المسيح والله واحد، فمن مات على الصليب، المسيح والله، ومن كان يحكم العالم؟
1: ممتاز. السؤال دوت بيركز على هل المسيح والله حاجة واحدة، والحاجة التانية برضك مين اللي مات على الصليب؟ دول هنعلق عليهم بسرعة، لكن النقطة الرئيسية ازاي يكون الله مات؟ طب مين كان بيحكم العالم في الوقت اللي فيه الله مات؟ طب الله مات، طب العالم دوت ايه اخباره؟ خلاص بقى من غير اله، فجأة بقى مش لاقي له حد يمسكه، حد ريس عليه، حد يضبطه، حد يحميه. طبعا فيما يتعلق بنقطة هل المسيح والله واللهم شيء واحد، طبعا المسيح هو كلمة الله تجسد. المسيح هو إلوها كاملة وإنسانية كاملة. الإلوها تغمر هذه الإنسانية وتفيض فيها في كل الكيان الإنساني، اتحاد إلهي مطلق، اتحاد غير محدود. الحاجة التانية اللي هي مين مات على الصليب، اللي حاصل ان كل ما ينسب اللي مات على الصليب الناسوت او الجسد البشري او البشرية، ولكن لان هذا الجسد يخص الله واصبح ده جسد الخصوصي اللي اخده لنفسه، فما ينسب الى الجسد ينسب الى الله. لذلك يقال الكنيسة الله التي اشتراها واقتناها او ملكها بدمه، الله وتدم الله. ادي الايه النقطه. تعال نتكلم على النقطه الرئيسيه هنا اللي هي من كان يحكم العالم لما المسيح مات. اللي حاصل عايز اقول لكم شيء مهم. اولا احنا بينا ان اللي مات مش اللاهوت اللي مات او الالوهه اللي مات، هو الجسد. اذا الالوهه موجوده كما هي، ولكن عايز اقول لكم شيء مهم يبسطكم ويفرحكم. الله غير محدود، بمعنى الله في يوم من الأيام لم يكن توجد لا سماء ولا أرض ولا أي خليقة. الله يفوق الخليقة كلها، مش محتاج للسماء والأرض والوجود عشان يلاقي مكان يبقى موجود فيه. إذن الله فوق المكان. يعني الكتاب المقدس بيقول مثلا في تكوين الإصحاح الأولاني، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب قبل هذا البدء كان لا الله كان موجود في السماء؟ ما كانش فيه سماء. كان موجود في الأرض؟ ما كانش فيه أرض. يبقى الله لا يحد المكان. يبقى الله يقدر يوجد في مكان، يوجد في مكان، ولكن بطبيعته الله فوق المكان ويبقى موجود في كل مكان وموجود بره الأماكن كمان، لا يحد شيء. عشان كده عايز أقول لكم شيء مهم. اوعى تحسب لما بنقول ان المسيح هو الله وهو المسيح هو الله، اوعى تحسب ان كان النشاط الوحيد اللي بيعمله الله لما كان المسيح موجود على الارض هو الحاجات اللي كان بيقولها وبيعملها المسيح. ده الله في في في وضعه الجسدي البشري كان بيعمل النشاط ده. لكن في نفس اللحظة اللي فيها المسيح بيعمل أو بيتكلم أو بيشفي الناس على الأرض، كان الله اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله أيضا اللي هو الله اللي ظهر في الجسد ده، كان الله موجود برضك مش في الجسد، الله يملأ الوجود وكان بيعمل مليون حاجة أثناء ما المسيح موجود على الأرض. يبقى ليس الشيء الوحيد اللي كان بيعمله المسيح هو اللي كان بيعمله وإحنا بنسمع أو بنقرأ في الإنجيل. أيضا بنفس الطريقة لما مات الجسد، الله برضك غير محدود بإن الجسد مات فالله يروح قافل بقه ويسكت وما بيعملش حاجة، زي ما كان بيعمل ملايين الحاجات قبل ما قبل ما وهو والمسيح موجود على الأرض، بيعمل ملايين الحاجات والمسيح موجود في الإيه؟ موجود في القبر. إخواتي الأحباء، هو يحكم كل وقت، اطمن هو عينه عليك وبيحبك وعايز يحميك، سلم له حياتك. وبأنهي الحلقة النهاردة وبقول لك المسيح بيحبك وبيدعوك إنك أنت تتمتع بحياته وتتمتع بفرحه. تشوفك المرة الجاية.

يقيني. في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول المرنم الملك والنبي داود هذه الكلمات التسبيحية: اهتف لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. ترى هل لديك أنت أيضا تسبيحة من القلب مثل ما كان لدى المرنم داود في القديم؟ وهل تتفوه يا صديقي بها مقدما الشكر للإله الحي القدير؟ ترنم المرنم فارس أبو فرحة من فلسطين بنشيد جميل فقال: نفسي بتغني لك. إذن مع فارس أبو فرحة ونفسي بتغني لك.

ترى هل في الكتاب المقدس كله مشهد أسمى من هذا المشهد؟ أن يقف رب السماء والأرض صامتا لا يجيب بشيء، يسمح لشرذمة صغيرة من البشر الأشرار أن تنتقده وتنهال عليه بأكذب التهم، وأخيرا تحكم عليه بالموت كمجرم؟ ألم يكن باستطاعته أن يفنيهم واحدا واحدا بنفخة فيه، أو يقول كلمة فيبكمون جميعا؟ ولكنه صمت، أجل، وسكت. إنه الرب يسوع المسيح، فهل نقتدي به؟ وهل نتذرع بالصبر والسكوت أمام الله؟ لماذا لا ندع الله يفعل بنا ما يشاء؟ لماذا لا نفرغ ذواتنا من حكمتنا البشرية الباطلة أمام حكمته الإلهية الكاملة، ونقبل منه كل تدبير لحياتنا؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن في هذه الترنيمة الجميلة والمعبرة عن مشهد الفادي المسيح على الصليب. بالحق مشهد أدمى العيون، لكن لولاه لما صار لي ولك فداء أبدي.

كتب المرنم أيمن كفروني هذه الكلمات معبراً عن اشتياقه وتوقه ليلتقي على سحاب المجد مع مخلصه وفاديه الرب يسوع المسيح، الذي وعد كل مؤمن به بالعودة إليه ثانية وأخذه إلى السماء حيث المجد والراحة الأبدية. فقال: مشتاقين مشتاقين على سحاب المجد نشوفك يا يسوع، نحن مشتاقين مشتاقين مشتاقين نشوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك، مشتاقين يا ملبسنا الحل البيضة مغسلها بدمك، اشتقنا لليوم اللي فينا نشوفك ونضمك. تعال معي صديقي نستمعي لهذه الترنيمة التي ينشدها عيسى كعبر من الأردن، وعسى أن يكون شوق قلبك أنت أيضا أن تكون مع فاديك ومخلصك الرب يسوع المسيح. فهل تصلي لكي يتحقق هذا الرجاء المبارك؟ وهل لديك هذه الثقة فعلا بأنك ستلتقي معه في السحاب؟

الرب يبارك فيه. شخصنا العزيز سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أن تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 148.

لله الحمد. سبحوا الله من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا كل ملائكته، سبحوه يا كل ملائكته السمائية. سبحيه يا شمس ويا قمر، سبحيه يا كل النجوم المشرقة، سبحيه يا أعلى السماوات، ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. كل هذه لتسبح اسم الله، فهو الذي خلقها بأمره وثبتها إلى الأبد وأقام لها حدا لا تتعداه. سبح الله من الأرض يا وحوش البحر، ويا أعماق المحيطات. سبح الله أيها البرق والبرد والثلج والسحاب والريح العاصفة المنفذة أمره، والجبال والتلال والشجر المثمر وكل الأرز والوحوش وكل البهائم والزواحف والطيور وملوك الأرض وكل الأمم والعظماء وكل حكام الأرض والشبان والشابات والشيوخ والأطفال. سبحوا اسم الله لأنه قد تعالى اسمه وحده وجلاله فوق الأرض والسماوات. يعطي شعبه ملكا يكرمه كل الأتقياء، كل بني يعقوب الشعب المقرب إليه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم طبعا هو موضوع ساخن وحساس جدا بالنسبة للحياة المسيحية، اللي هو الروح القدس. كيف ما نحن عارفين في ناس واجدة ما يؤمنوش بالسيد المسيح، يقولوا علينا نحن كفرة وإلى آخر الكلام هذا، لأن نحن نؤمن بثلاث آلهة والكلام هذا مو صحيح. فالله إله واحد عندنا نحن، لكن الله في ثلاثة قنيم أو شخصيات. فالله الإله الواحد يتكون من الله الأب والله الإبن الله الروح القدس. وطبعا كلام هذا جاي من آيات الكتاب المقدس، كيف ما نشوفه في آية رقم واحد في كتاب التكوين اللي هو التوراة: في البداية خلق الله السماوات والأرض. فنشوفه هنا كلمة الله، وكلمة الله كتبها موسى عليه السلام بالعبري ألوهيم، وتعني جمع مش مفرد. وإنجيل متى في الآية 28 تقول الآية: امشوا وعلموا كل الشعوب وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. طبعا نشوفه في الآية هذه حتى هي في الأب والابن والروح القدس، وهذا كلام المسيح نفسه. وفي إنجيل لوقا آية رقم 3: تعمد عيسى ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامة، وصوت من السماء قال: انت ولد الحبيب اللي بيك فرحت. فنشوفه ايضا في حتى الآية هذه تقول يعني عيسى تعمد نزل الروح القدس صوت من السماء اللي هو قال انت ولد الحبيب. ففي ثلاثة في آيات واجدة في الكتاب المقدس تتكلم عن المفهوم هذا والثبتة. وطبعا الناس اللي فكروا ان عندنا ثلاث آلهة كلامهم غير صحيح، لان نؤمن نحن بإله واحد هو الله. طبعا الله عنده ذات موجودة من الأزل، والله عنده كلمة موجودة من الأزل، والله عنده روح موجودة من الأزل. الذات الكلمة الروح اللي هي بنسموها الثالوث الأقدس. الله الذات هو الأب، والله الكلمة هو الابن، والله الروح هو الروح القدس، وكل جزء يمثل الله. فالروح القدس هو شخص الله، يعني الله نفسه ومصدر الحياة. عشان هيك ما يصحش نقوله الروح القدس كلمتني، وإلا الروح القدس قالت لي، لأن الروح القدس مذكر مش مؤنث. الروح القدس عنده أسماء واجدة في الكتاب المقدس، منها الروح، منها روح الله، منها روح الحياة، روح الحق، روح الله القدوس، روح الموعد القدوس، روح النعمة، روح الحكمة، روح الرب، روح المجد. وفي غيرها أسماء واجدة للروح القدس، لكن الاسم